0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد
1: إلهي بما أجر لو عبدها لجس بري الله إخوتا لجس بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا أجرتي إما شاين نبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نببارن إلهي بما نجرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكريو ناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممان شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني أمت شار دوا چون ليرا خيال خرابا كاني أمت شار دوا تو قوري خود لبردم خلائقا بمان شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن جرى لو كساني او اندقنا هيان كردوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم شرمزارا كان لو رجايا من جرى لو عبداني خوشويستي دلمان صلى الله عليه وسلم لو رجا شانا زيان بيو اكا الهي داوال لي اكين برحمتي خود بكرمي خود خوشويستان ودوستان من هرهمو بيك ويا الهي لجر سيبري عرش خوتا يا الهي كومان كروا پروردگارات چون امشوا اوا كوبينوا چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود اول صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر الهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر همومان چون أم رحمت بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسرمانا ببارينا لويل ساحي محشرا دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أهمان بخ لقل أو أحشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نبي بارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقنا هدايك باوك من خوشب بخوا پروردگارا اما كم ترخم بوين بران بريان إلى هدا والي أكين تولي أن خوشب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويا كبو خاتين أوجوانا كاني خود يا ربي خويا جان دعوة اللي أكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى أهدا والدي أكين رحمة بزي خل بس مردو كان مانا ببارين يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينا أزن بأكسن لنا قورك أنا أخوي رحمة يخل بس ريانا ببارين أخوي دا والدي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض

0: كرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و كارك بووي خدا صلوات شد بي بخشي شاكي زور بي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواهي قولا ده درود و صلوات ده بخشيته أمروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجة هر برزي بيه ده بخشته درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتوم سوگر بي خواهي قولا ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسی لأمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسی السلام يكتبو بن يريم دجا سلامي خمي بيه بخش مي بيه غنبري خواه او اي درود بخش يبا بيه غمر صلى الله عليه وسلم دبيت خاوني درود جبريل دبيت خاوني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي في غنبري إخوة من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه أوي الصلوات بوتو بن يري من يش صلواتي بو دنيرم أوي السلامة بو بن يري في غنبري إخوة من سلامي بو دنيرم أوي كارا بيروزب كادبت خاوني سلام ودرودي هم ملايكة كان تيكرا ما من عبد يصلي عليه إلا صلت الملائكة عليه هر کسی درود و صلوات به من بنیاره سر جن فرشتکانی خدا لرز و آسمان کان دا صلوات و درودی بوده نیرن یک دانه لحدیث که ترا فرمی اخوای گوره الا صلیت علیه انا و ملائکتی عشرا الا من و همو ملائکه کانم تیکرا دجر درود و صلواتی بوده نیرن بو کسو دسی دکوه او درود و صلوات به پیغمبر علی علیه الصلاة والسلام لی خوشبونی خواهی دست کبه و کویش اله هاولان و تیه پیغمبری خواه زور بین زکانم که دوتا نردنی درود و صلوات به تو فرموی اذن کواتا یغفر لک ذنبک کله کواتا ام کارد دبیتا هو کاری سرین و لی خوشبونی خدا بوا تیک رای تاوانه کاند درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هو کاری قبول بونی دعا و زکان ما نو امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلی الله علیه و سلم و آله هم دعا کان دور خراونة والاخوار راجی راون حتى لقل يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لقل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجل والرقيب نادي بشي تسروا حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام درود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني صد سيودو لوانا كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان وبست رزامندي خوي جور وهوادان ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بله برزان دیار ل و آن را بردوش ل سرتا و آتا بابل سرتا و آتا ل خدمتی دابوینو کمک مال لی باسکر خوای جور سبحان و تعالا کاتک و ل آت پیشتر باسی ل ویکر ک بر وجبون و کو رکنی ل ارکان کانی اسلام ل سلم فرس کر ایتر و کو فرموی ای او مدی ک ل سرتا فرس کر ایام معدودات سن روزی چی جمیر دراو او روج جمير دراونا لتكاتك يا رب العالمين دفن من الشهر رمضان مانجي رمزانه وكو معلومه ومانجا الذي انزل فيه القران وكو باس ماكر كقران بيروز دا تيدا دابزي كباس ماكر كابتداء دسبيتشي دابزين قران بيروز لمانجي رمضان دابو او زاو كو دفرمي القران انزل فيه القران قران بيروز دیار و کوزانان دفرمونیان به معنای اسم فاعل ده یا به معنای اسم مفعول ده که وقت به معنای مفعول که وقت مقروء که معنای که دیار و تخویند راو اصل لکتابی خواهی گوره اوی خویند راو بیتن لبو هنده دابزه که و بخویند راو تی بگی و کاری پیب کی و خود به معنای قارئ ده به معنای جامع ده به معنای اسم فاعل کی که کوزانان دفرمون لوی پیگوت را قارئ جامع لبر اوی همو او حقائقاني لدرباري عقيدة بتايبتي لكتوبكاني بيشتري خواي قوله همو لو كوبيتو وياخد بماناي الجامع لخيري الدنيا والآخرة كواتا كو كروي خيري دنيا وقيامتا هالكسيك شوان كوتي او قرآن بيتن او خواي قوله بختوري دكار الدنيا والقيامت لخواي قوله وكان لوان بين ان شاء الله بركواتا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بل قرآن بيروز كخواي قرد في رمضان دابزي واتسارتاي دابزي نكي لقرآن دستي بيه كدو بسوسي الصالي بيه غنبرياتي بردوان بو بريتي لهدى للناس ديار هدى للناس ليردا وكوزانان دفرمون يان مفعول من أجله هي يان حالة كواتا مفعول من أجله بمعنى أوده قرآن بيروز لبرتسي دابزيا لهداية الناس هدى للناس أقبرين ليردا مفعول من أجله بمعنى أوده لو هند دابزيا تاوكو هداية خلشي بدأ ويأخذ حالة والله أعلم كزور بيع علماء وادر واتا أنزل فيه القرآن والحال أن القرآن هداية للناس كواتا لبو كاتك وقرآن دابزي أو قرآنيك بريتيا لهداية لبو خلشي أو قرآني بريتيا لبو بريتيا لهداية لبو خلشي رينمونية لبو خير الدنيا وقيامت خواي قورة سبحانه وتعالى خلال أو قرآن همو خلشي هداية دادا هدى للناس كواتا بمسلمان وبكافر رينمونية ديارة وكو ليرة ولساندين زي قايد كخواي قور كباز دا قرآن بيروزك وصفي دكا بهداية او ذا ليرة دا دفنمي هدى للناس لسالتاي سورة كذا دفنمي هدى للمتقين كوكو باز ما كلمان درج وكو ببين هنا نوا بالي خواي قور قرآن دا بزان ديا رينمونيا لو همو خلچي حقي لي بيان دكري ريقاي بختوري دنيا وقيامتي تيدا بيان دكري همو اوشتاني كذبي تمائي بدبختي دنيا وقيامت خواي قور بياني كده تاوك خوما اللي بارزين اول لبو همو خلچي او هدايتي ارشادة بلام چين سودي لي وردقرن چين الحقي اوان دبيت هدايتي پاش او كوا هدايتي ارشاد ببت هدايتي توفيقش چين اوان سودي لي وردقرن المتقين هدى للمتقين وكل سرتاي سورة كذا هاتيا كواتا هر کسی چیش هدایتی ارشاد هدایتی رین

موني كردن وربغري أو أخوي قوره هدايه التوفيق دا دبيتا يقلو كسانك ومتقيو سود لقرآن بيروز وردق له دنيا بقيامة خوي وبينات من الهدى والفرقان قرآن بيروز بيناتش بيناتش ليه دا كزانان دا فرمون تفهم وصفتك لبو موصوفة محذوف تقديرك بويدك لبو آيات بينات وآيات بينات كوات قرآن بيروز آيات بينات تندين بالجيز الروشني تدايا بالكو كل زجاج كذا فني مبيناتش روشنا وروشن كروشن كوات هم بخويا رون آت كان قرآن بيروز هم همو قضية كان يجرون دكانوا وبينات كواتا آيات بينات من الهدى والفرقان كواتا قرآن بيروز وكو هداية بقشتي لبو خلشي وهلوها آيات بلغيزور روشنا من الهدى والفرقان لذا من الهدى والفرقان وكوزانا دفرمون واتا من جملة الكتب الإلهية التي تهدي وتفرق كواتا قرآن بيروز سندين آيات بلغيزور روشنا لزمني أو كتبو كتابة كاني بيشتري خواي قورة سبحانه وتعالى كواتا يكا لو كتاباني كخواي قورة ناديتي سبحانه وتعالى كلا بيشتري سندين كتاب كي ناديا لسر زماني سندين بيغمبر كعليهم الصلاة والسلام ككوتا كيان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كوتا كتابيشي قرآن بيروز كاللي دا بوشي وصفي دكا سندين بلغي روشني تيدا كوا يكيكا لكتابة كاني خواي قورة سبحانه وتعالى كوا هر همو يامبريتين لهدايته لفرقان بلى هم كتاب كان خواي قولو ولزمني أويش قرآن بيروز هدايته وهلوها فرقانشة فرقانة وتزياكروية لنيوان حق باطل كواتا هركسيك شوين قرآن بيروز بكوي رينموني وردقري وهلوها حق باطل لبيش تساوي أو دا بزر نابن تيكل نابن بلكو ليش جدا دكاتوا حق باطل لخلال قرآن بيروز زيادة كريتوا بدع وسنة ليك زيادة كريتوا راس تدرو ليك زيادة كريتوا كواتا قرآن بيروز رينمونية لو همو كسيك كوري بقري دبي تماي أوش كوا حق باطل بي ليك زياب كاتوا بنوري خواي قورة سبحانه وتعالى لقرآن بيروز داها همو تاريكاية كان جياني لورون دبي توا فمن شهد منكم الشهر فليصم او زاد فرمي قران بيروز لمانج رمضان دا بزيا لو مان قدا لسرتان فرز كرا كوا بروجيبا وكو شكرا لله وكو ركن الاركان كان اسلام يتف من شهد منكم الشهر فمن شهد منكم ليردا وكو زانان دفرمون هر يغلنغو بيني مانجي بيني هلالي مانجي رمضان بيني طبعا اقربوا معناي كليش بدينو فعلا بس السابت دبي هاتنو دخول مانجي رمضان وكوزان عند فرمون بديتني هلال رمضان بديتني هلال مانجي رمضان وياخذ بكامل بوني سيروج شعبان يتر لدواي او رمضان دي وشرعا شهر كسك لهر شارك لهر اودانيه كسك هلال مانجي رمضان بيني او مانج رمضان ثابت باب دخولك وهاتنك ثابت دبيو لسر خلشي او اوداني واجبك وها بروجيبا لسر خلشي اوداني فيست بروجيبا فمن شهد منكم كواتا بيني هل يقلنغو شاهدتي عدل لهد زيقاك هبي شاهدي بدا بهاتني مانج رمضان او مانج ثابت دبي بمانا يدوى مكوازور بمفسين لسرين فمن شهد منكم واتا فمن حضر منكم هر یک لنگو آماده بو لشاری خوی لولاتی خوی هیچ عذری چی نبو لبو براجی نبون وکو سفر وکو نخوشی وکو هر عذریش کلو عذارانی کوا بطایبت لو آفرتان هر کسیگ آماده بو لو مانگی کوا مانجی رمزانا فلی صم لیرده بصیغی امر دفرم دی با براجی بی واتا لیرده وکو زانان دفرمون او آتی پیشتره كوك خواهي قرر سبحانه وتعالى لسرطة هذا فرموي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وتمان أول حقي بابن الله قناغي يكم كاتك وخواهي قرر رمزاني فرسكر ياخد عروجبوني مانجي رمزاني فرسكر يتر فرموشي هر كسك لتواناي داهية
لتوانای ده هەیە بڕۆژی بەڵام بە ڕۆژی نابی با فیدیەی فەقیرێک بدا لە بەرەوەی لە سەرەتای قوناخەکەدا خوای گەور بە تەدریج هات لەگەڵ مسلمانان لە دواتر ئەو ئاتەی دواتر کە هات وەکو ئەو قەولانەی کە باسما کرد لەوانەی رابردوو کەواتە لە دواتر خوای گەورە کە دای بزان فەمەن شەهید منکوم الشەهر فەلیەصم هەر کەسێک لەنگو ئامادە بوو لە هاتنی مانگی ڕەمەزان ئەوە پێویستە لەسەری بەڕۆژی بی کەواتە ئەو ئاتەی پێشترەی نەسخ کردەوە لحقي إنساني شي صحيح مقيم وكل شرع عند لين كواتكسك مقيمة لشاري خوتي مسافرني صحيحة واتنا خوشني وهيد عزلش براجبوني نيا دبي براجبي نك لوكو لبيشتري كفرموي كذا تواني براجب بلان براجي نابتن مخير لبين براجبونو لبين في ديدان بلان بهاتني آتي دواتري أو حكم نسخ بو لحقي همو إنساني شي ساغو كسكوا لشاري خوتي بلام لحقي چيما وكو ابن عباس دفن بخواه يقول لخوي باب رازي بي تنها لحقي آفرتي بتمن وهروها بياوي بتمن كيشتين مرحلي بيري ناتوانن بروجيبن لحقي اوان وعلى الذين يطيقونه لبو اوانا فدية طعام مسكين اوا بنام بالبهر روجيك فدية فقيريك ددن واتناني فقيريك ددن بله فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أو زاد فرمي كالآيات بيشترش فرمو بوي كهل يقلنقو نخوشيان لسفر أو بادواتري بروجي بيثن دكري بروجي نبي ليرا أوي دوبار دكاتو لبرتي لبر أوي وكو قلت من لبشي يكمي لبشي أو جملة خواهي قول فرموي هر كس يقلنقو آماده بو لهاتني مانجي رمزان بيشت بروجي بي كواتا قلت من أو آتا آت بيشتري نسخ كدو لآت بيشتري بيز قلو حكمة حكمش كشي باس كرد بو بوي كوا هر كس يقل نخوشا يان مسافرة بادواتري بروجي بي توا تا وكو كس يقوا تينقا آت بيشتري بكاملي نسخ بوا خواهي قول دفرمي أو بشي دوباره دكاتوا تاو كواتي نگين والله لحقي مسافرون خوشيش بروجي نبون دكري بروجي نبن دواتري بروجي بن أو بشش نسخ بو نا خواهي قو تأكيد لسر دكاتو ديسان دفرمي هر كسك نخوش بو يان لسر سفر بو يان لسفر دابو أو با روجاني چي ديكا لدواء رمضان أو تسان روجا بقريتو تعويزي بكاتو وكو أحكام كان كميك من لو لآت بيشتري باس كرد أو زخواي يقول دفن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خواي يقول سبحانه وتعالى سلو أساسه يعني واتي نجي خواي يقول سبحانه وتعالى كاتك بروجيبوني لسد ما فرز كده خواي يقول مشقة لو إيم به سبحانه وتعالى خواي يقول هيز إيشي بودانية وخواي يقول زور زور رحمته بزيبة بندكاني زور لو زياترة كبيرة مشقة ينتجك أبدا بل كو براجبونيش لزمن رحمة إخوة سبحانه وتعالى بل براجبوني ده دقين التقوى كو قوت من منزليش زور بيويستا لو إكوا خواهي قولة همو كردو كان دي قبولك لو إكوا خواهي قولة زهنم نزادتا لو إكوا خواهي قولة ببهشت الشاد بكا دمي متقي بي إتر براجبون يقل رقا كاني قيان دينا بالتقوى وهروها بالتأكيد خيري دنيا وقيامتش ماني تيدا بالتأكيد وكو معلومة زور بمان بيستيت ما كوالا لاني طبي براجبون تسندين استفاده هي كيستالواني لغرب لبو علاج تسندين نخوشي براجبوني لو دادنين براجبون بلام ايما كبراجدين وكو عبادتك براجدين او زال للرقاي او دا بالتأكيد خير دنيا وقيامت من دقاتي كواتا خواي قورا بعام دفنو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والبلقش دا سرهن تمشادك كاتك خواي قورا براجبون لسر ما فرس كرده او زالي قال اوش دفرمي اگر كسيق نخوش بو يان لسفر دابو يان عزري چي دي كيه بوكو لسنة پیغم صلى الله عليه وسلم باس كره اوه بابا راجينا بي دواتري با تعويز بكاتوا با دواتري تعويز بكاتوا او لسر منطلقك لروانجي اوه كوا خواي قورا آساني لو ايما دوه زحمتي لو ايما ناوه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريدو واتا يحبو خواهي قول اوي لا خوشة كواتا ليه ده او إرادي شرعية إرادي شرعي خواهي قولا بمعنى محبتي جدي دوه يقول مان خواهي قول اوي خوش دوه اوي لا خوشة ويستا كوا آسان كاري لونگو بكا نوك شتي بزحمت بيخي لسننگو سا ديارا بابنين إرادي شرعي هي إرادي كوني هي
وكم معلومة ليرة ولا سندين زي جاي كخواي جور بس لإرادة ذكاتن إرادة شرعي بمعنى محبة إرادة كوني بمعنى مشيئة ديتن والله أعلم ديار الجواز لنواني أنا بلام لبرت وابوني كار لير دوستين ببشتواني خواي جور لواني ده تدين وخدمة أبابته زيات الرون كودنا وددين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ناکی او شوهر نبی کچی دریش خاینه بی شوی زاوایتی هر چند تمن ناکی دریش بید بلام کرد حلینه بلام شوی گور زور استم با آسانی رزگارد بیلی میوانت نیه زگا خاک و خول زگا مشک و مار و مور زگا کرم اوانه نبی هیچ شتیک میوانت نیه تنها عمل و کرداری شد نبی لگلتان لخزمتان کرداری باش بیاد کرداری خراب بایه پیغمانی نازدار من صلی الله علیه و سلم وصيتك ربو صحابة كان يفرمو وكو حديثك أبو هريرة وغير أبو هريرة ابن عمر أما الرواية أنكردوا أفرمي أكثروا من ذكر هذه من اللذات زور بيري أو شتبكا أو راسي طالبكا كخوشة كانت لنا خوشكا أرز وكانت ليتيكدا هموجان ليتيكدا زور بيري بكناوا زور بيري بكناوا بلام إما غافلين بيرينا كينوا كل بني أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها يوما محمول هرشي لدايق بيل مروف بات من يشيدريش بيت بالشي شيساغ بيت أبي الروجك بتيت أو قرة شون جنازي هل قرتوا بسرشاني جنازي خلقي هل قرتوا روجك أبي آواه لقرن ويعمري كري خطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه روجك كان بيستي كفلانة كثبر دوا دسي كربا قريان وهاوار كردن عبد الرحمن كري عوف بيفرمو أي أمير المؤمنين او قريانو ناوات بوشي كسي كبردوا فرموي ثكلتك امك يا ابن عوف دايك درو رود بوبكا چون كازاني هر الين مات فلان ومات فلان لابد ان ياتي يوم يقال فيه مات عمر بن الخطاب هر الين فلانا كزمرت ابي الروجه كجبيته بيشو

0: سرنجو تبینیکان ایواش لسر بابتکان من سرتا پیوندیک من لگل دایا ما مستداش میعاد من لگل دایا بله فرمو ما مستداش میعاد
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مسا
1: يا رب إخوة قوي قيت الرازي بي سرتا الدنيا من إن شاء الله براجير من أسر أوديني تأدقين لخير رب العالمين
0: بارك الله فيكم أجمعين يا ربي لغل إيواش يا ربي
1: الأخوة يقولوا زفارين مودرم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين
1: براسي ما صبر يعني سبحان الله تندي زمان بلو يعني آخر كيدي سواد بسي ياخد دبيني يعني لو كسي أصحاب العقول ناخا زينة ضغطة زينة
0: بلا.
1: يعني ما شاء الله كأو صدرو زي أو باصة والله أمن تاني دا كم نات وانا بتمناو لبي موضوعكي لترسي أويكا باراز باراز تجنبي بامن تي
0: بلا.
1: أخر كسي أقر أخوان أخواصة أقر أخوان أخواصة أخوان أخواصة كردي بي قناحك باشا لو أون دا قوري بكم بيكا مثلا دهاي حنش خوي باشا أمن لو لا يعني أقر من هتسندي قناعات بينايا لازم أورو أي هي لازم سن شتي وها هي بس شر مزار ذكى كني كرديا وكأنا ما كرديتي والعياذ بالله يعني باشا أنقول هي إيش كارنا ما خاصة يعني يوم ما مصا يعني دزقة شيء ديني بري ودبا ما يقولوا وي كرديا أو دين بلاد بتوع أو بوته هو كارك سمع قولة أتوبي بس لعيبي بقري وردي تادرشتي بس ما مصي يعني في السيرة أو خركية عندك سيرة كده واني بلاري داني أخوة شو ينقري في غنبري عليه الصلاة والسلام طبعا العلماء علماء ورثة الأنبياء
0: بلى ما مصي هذا كم عاد سلامة بيا ربي إسا عندك كسب يدابون برو تاسعة عشرة دارين لم رجعنا شتيك معن بس كسي كي شيعة قصدا كاتد نقل كسي كي سنة كسي شيعة كقصب إمامي عمر دلي كاس السنة كاش لبري أوي على أساس بحساب خوي دفاع الإمام عمر ذاك قصب إمام علي دلي
1: والعلاج
0: لبو إيه ما يمصورمان هردو سري هر خرابة ت بون منا بكين بري كسيك كدجي ما مستعاني آيني بي دجي مسلمانان بي هربو إيه ما خرابة وهر وها بكين أوي أجر بلقيش من تاونية كيما بنمان بني وبلقى مانية هيش يشتيك مانية بکوین آبروی مسلمانه که واجه هر کسیک به لهر آستیک به یان رقمان لدل دروز به برانبر با چینه کی مسلمان لنا کومل گادا
1: آخر ما مستا تمشا یعنی استا او دینا نهاتیا بس با قرآن قرآن کدا رضی خلاص یکتا بیتکلو هیت کسی تنیا بروسی توا و تألیف کاتنو شرحی کام نا لون دینا وستا لو تكا خوي قول رحمو عبد خوي دناسي يعني فئات طبقات هركس وهردس شرحي او ديني دكا ببي اويكا بخوي ليتي قشتي وخي ليتي وخول وما ديك رطع الوقوع الصانية هم كسك ناتواني تن هم كسك لوينية بيتن يعني كسك سزادي دتواني بيتن سكتابك تأليف كاتن وعارفهم باوري فيبكا نخير بلغان دبي
0: راستا
1: الصانية بس ما نصي يعني ايستا خوي هروبوا بس ايستا كا كبري ليميز الخبيثة من الطيب.
0: غصت.
1: فندي تمشي الظروف ده كم بس يعني إنساني إيمان دار والله ما مصا إنساني إيمان دار إنساني براسي إيماني بأخوها بسبحانه وتعالى هرك النبي يكتي مؤمن دي نحسبه هكذا ولا نزكى على الله أحدا يعني سبحان الله يتزيني. كاك النات وانا أتلو إلا إيشو كارد أو الزمي أو كسيرك ياخد إمامي علي لكن ما قوري تاندي سرانا رضا ورحمة إخوالي بي تاندي سرانا بعض تاندي أقصب إمامي عمر بن رضا ورحمة إخوالي بي أما دي داتو دينك براستي بقرا لو داكا يوم ناقش لقال الشيعي ها وجادلهم بالتي هي أحسن داري أقر مجادلة نبو بالتي أحسن ميكا أحسن يعني تي يعني قناعاتين قوم لكتاب الحين موا يعني خوي دري قناعات بتواني قناعات بس يعني ببلقي بقوتين
0: زور راستا
1: هذا توبا كيف قلت بسي أو ذي بيتا ما أصلا أو روكا يعني تندي دور بي هو استبعد من أمر ختمان هي لماري مدارك أنا موبايل أنا هي قوم نيمة قوم لا ترسي أو وضعي إساتا أدي تاو شاهدي دائرة مشانك أردنا مكرم هنا نظرم توزبي أردنا ليه قري دایا او موضوع لیگاری زور شده یا سطانو هاتی خو میلی جیر دکم ما دیمو لگر او جهازه هر که دا گجیتو دارم بس برا دمشه او جهازه کن بس دمشه که بچی دا گجیتو برا خود جهازه چی اون دوکه دنیای چه اصول خوی کردیا بس دنیای چه والله همو لوتو روش خیامتی را دا جیره او زی امنا گتا ما شاب کم بنت مثلا لكن بعد انا هذا قالوا اسا لبو اوي هذا نجي اسلام لا اوي ضعيف راديوي اسا لو موبايلك فيسبوك تبع شعر كامبرين اقنا يعني حتى في يومك فيديو كي هذا الزهر هي مثلا كهال من دس جميله تو شفت هي ازاد كومنت لو داكم رقم دردات لو خذ ما عندك انا يعني زور دارم كورم او دريت غما دفر معي عليه الصلاه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف ايمان قوم رب لسانه كيف يمدك لو كما اضعف الايمان والله درميان دبي جوابي همان بدا مو حكي هذه يوزا تاكي هذا خوشي لك بارك الله وجزاك الله خيرا اقدر خرافيا وهدايات ده حتى افرد القران الخير ام بارون فيني قران باش افرد ورا بفان لو قران داخلي لو بلاوي ده تدم بالعوره والله والله جائزني يا جائزني جائزني بهم دنيا هسي وبري اوجنك ده قران داخلي يا جيلبي لا ظالم لا ظالم لتشريعتك اوي بلاو كريتو يعني ما نظر حسك ما بدي استم ناصر ما قدريزم في نبابي اذا كسك هابي لسخت يعني اذا اعلام كان باشا كسك هيلا دائما
0: لا ما مستشتاك في انا قلت ما
1: باشا والله ما وصل امر بلقيت شي بقوت ايش كم راس اجا بخونا تجبين سبحان الله روسي هاتن انزل انا كمان قلت ان كتشي دوازو صانع اللي امر ديا برايتي لداخل لخوتو فركبي لسلمونه وخفتي لخوتو بس انا الشيخ هنا كم ديت الشيخ هنا كم ديت استتكزوا خونا كم نبيرنيا بس استتشوها بيريشتادان سبيلك وشي قوتيان طبعا باب مو برام اذني انا دام حتى بتعرف اوكاتي من يعني نقاب الشندك اللي برحالات طبعا سياسي اخر نقاب دانا والله والحاصل اخري ناتر هرهاتنا دوم وسعاد دا يعني في تقريبا طاطر وسراد وهطب وسعاد دا اخرتي اذني انا دام باب رام قوتيان برو ايش كان يعني زي ما ذيك وروا شوفت شنو جوري بيشي بتما يعني هل حوشكيت مش هذا كان بريز سلامه قلت مكاكا وهم سلامه فيها قلت انا والله اول سر غير طبعا وكابر على خوتهم تسو كار برادرين قلت ياري يا سلام يا نامي يا ام دتو ماري قلت انا باشا حمد شو ياكر قلت انا اخو برايتي اوتي قلت يا كف نادي لي ابني قام القران بخيرم نادي كذبي سبحان الله كذا تمها وري كم لين دريك يا مش هذا كم كتبت وهم سلامه يا قلت كوخين ده قلت اي والله هرتيش قلت لنا روشنا دري قلت لك خندا عملت صوره ياسين خندا والله تو منك صوره ياسين تو لك ما وصلك عبرها سوا حسوا طبعا يكسب منك او تو اوي بريلو لا قبر الرويس كسكار برديان قلت له افتك قلت له وذكر لو هي استاذ امانه دين بده بيستل قلت اخ امانه دين قلت امانه ده الرويس الناس صار قلت لي ذا ثاني قلت انا والله امانه ليش ولا راك ده بيز يعني هي صار برين تاريخه او من القران داخل حتى وكل استك السعد ديه وتوهاتي اي امر بك صورتي يا في اللوم كشريف يعني شان دام افراد نبي دنجي نبي قران مش بخيلي بدل والقرا انت صام ازار دريجم كذا وبصصتم كذا بيش تاع تصفر وجراسي زور خفتي لو موضوع عز اخوهم خداي جبرا ستر ماكا و سري بيخي قام لازم محفوظك السلام عليكم
0: امين يا ربي جزاك الله خيرا ما مستدعي معاد خويا جبرا فداشتي خير داتو يا ربي نمونه تنزور بي يا ربي خويا جبرا فدارتك بله خوشبستان زورن اشکرا که ایمه مسلمان دبی اگامن لا قیامت خومن به دبی اگامن لو به کوا هلی چی اوا نکین خوال خومن برنجنین اوی که کومن کردو تا وا هبا ان منثوره به بای ندین چونکه امر امرازکان زورن ل دور منده امرازکان زورن ل دور منده بو اوی کوا ایمه لخشته ببن بو اوی باوشان بو کدوین تا وتا وکو امرگا شریعت جوانی خوای پروردگار و پرستنی خوای پیغمبر خوای پروردگار و شوین کوتنی پیغمبری خوای کوتوین صلی الله علیه و سلم لولا ماندن شیطان بی آگا نابی غافل نابی لدل نیابا لخویش دا دیوی هر خریچی او بی کوا لخشتد بده جا خوش بختی با او کسی که آگای لخویتی خوش بختی با او کسی کوا اسلامتی چی پی فرمو لیلا نادا چونکه او اسلام پی و توی براستی هموی لصالح و برجواندی تو دایا هر کاتک بزانه حالی کت کرد تو شتی کت بسرات تو حالی کت کردوا هر بزانه هر کاتک تو مصیبت کت بسرات تو هلا یکت کردوا هلا کل اسلام دانیه لخودی کس کانه لخودی مسلمانه کانه و هر و هنابی اما مسلمانه که هلا بکابل این توابی مسلمانان او هلا یعنی او ایشیانه یعنی نابی او به انصافیه کاری کسی یک بسپینی بسر امت یک بسر گل یک بسر نتوی یک بسر خلکان یک بسر توابی چین یک لهر نتوی یک دا جاب راستی ده به اما وقت چون دست منتی دانی بازمانش منتی دانه به لهمو او کارانه که خوای پروردگار درگاه کانی رحمی خوی برو داده داده خواه اگر کاری بکن خوای گوره لخو من برنجینین به هوی کسی که مسلمانه و براستی خوای پروردگار عقوبه یک جار زوره براستی خوای پروردگار شدید العقابه لگل اوی راست صدر رحمی هیا نو تنوی لبو قیامته بلام شدید العقابشا آقا من لخو من به اوی کوا قاهره زور تور رده به اوی کوا زور زبری بهزه او پروردگار خویتی صفاتی خویتی دبی آقا من لخو من به نابه بکوینه داوی شیطان و شیطانه کان شیطان صفته کان لبر اوی امروکا زور فرشی سور دبینی بو اوی بسری داب روی بو تراخ راوا بلام دل نیابا بنی فرش سور کان همویان چالن نابه تولا میگلو کاملو چینی مسلمانان دا خود جاب که تو داب بری حرکاتی دمد نایا عرضو آبروی مسلمانان خواهی گوره تولا که بلد سنه تو خوشویستان بم اندازه هاتی نکوتای القیم جاری برنامه صدای جمعور تاکو القی چی دی کو برنامه چی دی که هم بلایک سپارده خواهی پروردگار من که سپارده زیناکا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان وخشوستان من لخزمات سيبري جياني هاولاني في غمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم جيان بسر أبين أو هاولاني بتشاوكاني سريعا بحضوري في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم شادبون أمرو لخزمتنا أمي يكيق لأوها ولانيك قائدكي زور قورية لروي عسكرية لخزمتي أجيان بري نسر كبريتي لمثناي كوري حارثي كوري سلمي كوري ضمضمي شيباني بمثناي شيباني مشهورة هندك ناو هن لعربية الفلاميان لسر هندك شاء الفلاميان لسر نية مثناي كيكالونا وانيك الفلامي لسر مثلا عباس ام خو ماضين عباس بدل العربيه اوتي العباس مثنى خو من هر الله مثنى او يشهر وهاي في اوتي المثنى مثنى الشيباني يشك لو كسانيك لاهل العراق لسر حدود لبين كوتاي فراتو سرتاي ولاتي فرسه ولا يجيان بسر ابن شيباني كان أمش خوي بخوي لبي يو يكيك لقور بيواني وعشرة كسيك هب ولنا وشعراي قريشة ولا شعراي عربة بقشتي كبريتي ولا عمراني كري مري شيباني يكيك لشاعر الزور مشهورة كان كلو زمنا ببيع إعلام زورق لعرب شعركاني عمراني نوتوتوا عمران أكات خالي أم مثنايك يسأم لخزمتين طبعا مثنى زور شعري لجاهليه بسرا وتراوا تشكوكو فخري كي زور قورا بو شيباني كان باسكرا وهمو شاعري كي شيباني الا شعري بسر مثنى وتوا قصه بسر هاتي لجاهليه دور ودريجا يكيغلو جنغانيكا باس اكري لكاتي جاهليه كردويتي قبيله تغلبها بون هير شيكات سريان أوان كأكوجي أكوجي أوي كزندو أمانته ولا حيبته أخوي أكابنا وفراته زوري كان أخن كان دواتر همو أو استاهاتي كإقري أخوي هيتي لها الله أقري توزيئك وسرها ولا كان يعني إتر أمام بيت القصيك مشهور لنا وعربة حتى شاعرك لشاعر كان شعر الله بسر نكخويا بسر أسبكي بابلين مثنايا أفرمي ومن الذي غشت دليكة سيفه على حين أعي الفرات كتائبه أفرمي إما لنو إما واتلبني الشيبية كسيكي كدليكة كأسبكي أو كاتي كوا أسبكي شمشير در أهيني إتر فرات بقرسي خوي أو أو قورا ناتواني كلوبة لجنجكاني أم هالقري أوند بهيزة وهيرش أكاتو بلامر أداتو جنگ أكا والحالي كيك لقائد عسكري زور قورة كان كشورتي كي زور قورة لنو عربة بيها كردو لزمني جاهلية شوازي مسلمان بوني أنبياوا بيغمري خواص الله عليه وسلم كخريكي دعوه بانقوازو لنو مكة وعزتي كي زور أدراو دواتر ورده ورده پشتي نما لنو مكة دواي عام الحزن في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بدوية مأوايك أقراب ويا هركس يرب كرده يتناو مكة وبما بس حج كردن في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أتشو محاولي أكر قناعتي في أبكا كبيتا بالبشتي أمو إثر مكة بجيب يلا وشيب وشوين أثر ابن عباس ومن أجرته وأفرمي علي كري أبي طالب ويجرامه وتي منو أبو بكر الصديق لخزمت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم الرشتين أفرميه كالروشتين سير من كردو قرائن عشتو قومك من بيني كبيك ودانش تبون كسي كانتيا وزوزو جوان
الله شوينا بيشو إمام أبو بكر فرموي ممن القوم أما كين أم قلا وتيان من شيبان بن ثعلبة لعشيرة شيبان بن ثعلبين أبو بكر الله رويكر دا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله داكو باوكم بخربانة بي أم قوم أمانيك أسدانشتون هؤلاء غرر في قومهم غرر في قومهم أمانا وكو سردستي قومك خوان أوان كساني كي زور بهيزن دانشتو لبيش ودانشتو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لدواء إمام أبو بكر ودانشتو للاي الراس يوا مفروق كري عمر لم لا ترى وهانئ كري قبيصة مثنى لقل نعمان كري شريكة همو أمانا بيك ودانشتن بدوي أبو بكر الصديق وإمام علي لقل في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبشتي ودانشتو إمامي أبو بكر زور بنرمي وهادئي طبيعتي زور نرمي هبو روي كرده أو كسان لهميان جوان تربو زماني شي باراو تربو كمفروغ بو شو كمفروغ مشهور بو بوي كدو بالكي زور جواني هي العربة باس يعني كر و لهميان سيما و هيئتي جوان تربو روي كرده مفروغ و بيوت كيف العدد فيكم ايو جماري قومكي ايو شيباني كان چنكن و تي زورترين لهزار ولن تغلب الألف من قلة وهزارج لكميتها ناشكي وتزورين وتي شونا هزو تواناتان شونا كيف المنع أو جوتي وتي علينا الجهد وفينا الجد حمو جهدي خم أنا كينو جدية وقرجو قولي مانتياو كسي سخي زور بقوتيش مانتياو وتي جنكتان لقل دجمنا كانتانات شونا فرمي أما قوميكين مفروغتي أما قوميكين لنؤثر الجيادة على الأولاد أسبكاني خوما لم نعلكان من خوشتري أشكا أسبكان جنجي بيك سلاحكان من لو داراني كان ناشتو من خوشتر من أون وتا أهل جنجين إثر أمانا من حاضر هموي والنصر من عند الله نصر الله خواه جل جلاله إن جاء إمام أبو بكر دوائم قصانة توزي جوكي هادئ كردو وناسان دني ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوشويز لدواه فرموي أو قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتان جيشتوك حوالك تان بيستوك بيغمبري كاتوك بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم أم بياويك لبشت موية وتيان بالي بيومان جيشتو باس كراوة أقامان ليتي فيكسر لم كاتا مفروخ الصاوتي فإلى ما تدعو يا أخا قريش هو بري قريش تو بو چي بانقواز مانك أتو يتشي بلي إنجا بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم هاتا نو مجلسك وفرموي أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هوارك مبعكم بؤيك شايتي بدريك هيج فرستراك نيا غير ذاتي حق بتاكو تنهاو هي الشريكي كنيا ومن بيغمبري أوم وهركسيك إيمان بيبين أبي دالدم بدا أبي يارمتين بدا سركوم أو تا قريش بشتيان تيكردوم بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم بدروخ سوتوا نارحتم أكن إن جام آية بيروزي خندوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ورن بابوتان بخوان ما بسرتنا أوي كخوا جل جلاله لأيو حرام كردوا ألا تشركوا به شيئا شريك بخوا قرار ندن وبالوالدين إحسانا شاك كاري لقل دايكو باوكابكن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لترسي برسيتي نشن من عليقوتان بكجن نحن نرزقكم وإياهم إما إيه ورسق أدين نرزقكم وإياه طبعا ما يتلى طافتك زور قوليتي أفرمي من على كان مكوجن لترسي أو إقرانية وبرسيتان به إما الرزق إيه وش أدين وأوانيش يعني رزق خوشتان من بيشتر هالدعوة أصلي من على كان يجبها من شواز أدين إن جاء فرموي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أويك برنهيني أوي بأشكرا نزيكي فواحش أخرى بكاريا كان مكونوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أو مروفيك أخوي قول حرامي كدو لستان نيكوجن إلا بحق وجيقي خوي نبي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أما بلاغي خوي كأنما كان وصيد إنسان بقرنجي وري أقري أبي أواور بهيري حتى وكو تيب فكرن وعقلي بي بيابكن طبعا همو أم صفات أنا صفاتي زور برزن أما أنا أعزاني بو ذاتي إنسان خويتي
بويا مفروغ بياش عقل بجاري تروتي وإلى ما تدعو يا أخا قريش إباش دواي شي ترباد لك يعني تو دواي شي أكي هل أمانة بأمانة أكين وتي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خوا أمرتان في أكاب عدل وعدالة لسر زويا بإحسان وشاك كاري وإيتاء ذي القربى أواني كنزكتان لخزم كاس أجتان ليان بيو خزمتيان كان وينهى عن الفحشاء والمنكر خراب كاري كان منكر كان بغي وزنا خوا نهيتان لأكل لمانا يعظكم أمش قاريتان أكا رب العالمين لعلكم تذكرون هتاوكو ببيرتان بيتوا عقل إنسان بيتوا شوين يخوي ولمشتان أخوتان بارز ألم كاتيا طبعا جوان لم آية بيروزانا بهمو يعني جوان قرتبوا بتشاكي زانيان كخوين شي أكويتا سرشانيان وأم بياما داواي شي أكا طبعا عرب لم كاتا زور زيرك يعني تصور كان لما زور كاد أخوين وأمان خلقي دشتكي بون بوشيوازا بلام كات سيري وردكاري أكي أمانا همو عباقيري زور كان زور زور لشتيا قيشتون أبله تمال نبون حالي نبن بشتيش تكان يعني خوين دوتو مفروغ يخسروتي دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أخوة أوشتاني كتوتي هموي أخلاقي برز برزن كردوي زور قورن بس أما هانئة شيخنا وصاحب ديننا أم بياوي ديني أما زين شي الله هانئتي والله أم قصاني كرد هموي جاكي خويتي كإنسان قبوليك بس تخد أزاني أما نوينري قومي كين قومي كي قورة لبشت ما نوايا أبي برسيان بيبكين لخونات وين بريار بدين ولم لتو أجارين وإي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم إن جدوائي مفروق روي كرده في غمري خوا صلى الله عليه وسلم وهذا المثنى أأمج مثنايا شيخنا وصاحب حربنا أأم الشيخ قوري إما بيري إما وخواني همو جنگكاني بياوي عسكري إما أم بياوي بزاين شي الله وتي والله أي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم قد سمعت مقالتك بوردي جوام قد لو مقالة ولا كلماتاني كفرموت بلام أي خوشويست إما لنيوان دور روباران ربارك عرب ربارك فارس كوتون انت او بين امي بشي عربا اتوانين حرشي من بي اتوانين بكين كزنات وانا درقتي امنا بس اوي بشي فارس زور خطر اي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وعهد من كو لغل كسرى فارس كبهي الشوازك روداوك دروز نكين وهيج كسي كجنه ان منطقي خو من إن جاء من هرشي سيري أم كلماتنا أكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان بخوا أما أخيرا كي بو أخو أروى إني أرى من وأبين يكرهه الملوك هرشي ملك الرقي لم آيات أبته لم كلماتنا ما حق طواوة سيري زيريكي مثناك ليرا بس أزانم أما جنجي كي قورة برباءك هرشي الدنيا أبته درجي بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرموي ما أسأتم في الرد إذ فصحتم أخوة هيج غلط يكتر نكر كاتب فصيحي والرواني جوابتان دامه وبلان بزانا وإن دين الله لا ينصره إلا من حاط به من جميع جوانبه جاء مثنى وتيه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم والله إيما أتوين نصرتي توبين ولا إيما يك عربنات وانا دس بيني بوتو بس والله إيما حيش ما بتناك للكسرى عهد من بداريك توكي شلق الكسرى دروز نكي إيماش بشي عرب هم وكنترولكي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي والله أم ديني إخوة كزنات واني كسنات واني نصرتي بدا لسوتيك وبني لدينك أبل همو لا كان وبني لدينك إن جا نصرتي إخوة بويدي لبرو نابي مرز دابني لسر دين والله من مثلا أم بشي دينك أم بشم بيناكري نا والله أبي بسم الله إلي بك لا أول تآخر أما جنجة لقال فرس وعرب وعجم وهموي وتيان دي شيخ مو شيخ مانو صاحب الدين مان شي و تو بابچين بقرينه و پرسيارك بلان پیغمبري خواه صلى الله عليه واله وسلم فرموي اي بنو شيبان دلنيا بن زور تينا پره بچاوكاني سر ابينا خواه ملك و مالي كسرا سلطه و قوتي كسرا خاته بن دسيو ايو ظالب بسريانا طبعا هم كلماتانا زور غريب و بلايانا همو يان جوان گرتبو فرموي أرأيتم لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم
أمانة هموي أداتي أتسبحون الله وتقدسونه تسبحاتي خواكن وخواب قور أزان وباكو بيقر سيري أكن أقر أمانة همو في عطاك اللهم كاتا هاني أخوي بينا جيراها وأليكر خواي أما بيني تدي اللهم لك ذا خواي أفريامان كو أما بيني تدي نجاة من بلا كسرى إن جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هو أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إما توما روانك لو تشاهد ببسر أم قوم وبيامك أن يبقيني مبشرا مجديا بديتي ونذيرا بيان ترسيني وداعيا إلى الله بإذنه بإذن إخواته داعيبي وبيامك إخوة والسراج منيرا شرائك يرزو رشنو برشنك داربي وأم قوما ليرا إيمانيا نهنا ببيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قرانا وشوين إخوان كقرانا ويا كم كسيان لم جماعة كبيري كده وزور فكري جولان بريتي ولا مثنى لناخه وبريالي دا إيمان بينا بويا لسيرا هندق أفرمون لصالي نوي هجرية إيماني هنا هندق أفرمون لدي هجرة إتر دواتر بخزمتي في غمري خواص الله عليه وسلم نقشته أفرمي إيماني هنا اللي هو ورد ورد لنا وخلقها دسي كربة دعوة بانقواز هر أم كلماتاني بيستو لخلقي أبيس خلق أهاتن خبر يعني بوه هنا شي رويدا وشون بوه شي تر وزراء لدواي إيوه جوي هل خصبو ام بيو عقل ورده ورده ايماننا شم كسك لقومك خوي سيچل كسك كو كردو ايمان يعني هنا بيغمري خاص الله عليه وسلم وفاتي كردو رويشتو امام ابو بكر وبا خليفه مسلمانا مسلمانا لم لا مجهولا لولا حروب الرده ولولا لا بر خبر يعني ابي كسك زوري هنا ابو فرس حر رجل سوتك ادى لفارسك إمام أبو بكر أيوة إيه هوار أم كسكية النسبي ناناسي وابزور خوي سلمان بسرمانة كي أم كسر قطشان كسكة وتيان أي إمام أي أبو بكر الصديق هو بريتي إلا مثنى كري حارثة كري أوا ومزانة نسبي أم كسه هيج نشا شاروي كتيانية هذا الرجل هذا رجل غير خامل الذكري يا كم مجهول النسب نية دوه مش قد ناي والنابي حرب بين بينشته أكاته وكنا لنا وخلقها به يسر زوري بو فرس هنا وبو كسرا هنا وممتلكات يان داجيرك ليو بلا مارده إمام أبو بكر لرواياتك على النامي بونا لرواياتك على مثنى خوي كبستي إمام أبو بكر هوالي برسي وقرايو على هات الناو مدينة وبيني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم نما وإمام أبو بكر أمير إيمان دارانا هات خزمت إمام أبو بكر إمام أبو بكر ناسية و كلقل مفروق لقل هانئ أو أنا رشتبنا خزمة بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم هات خزمتي وتي يا خليفة رسول الله من تعظى بيغمرنا ما وصلى الله عليه وسلم بخزمتي بقم أو هاتومة خزمتي تو استعملني مع من أسلم من قومي بكارم بين أبو دينك لقل أوانيك إيمانا هنا وما هنا ولا قومكم أقاتل بها هذه الأعاجم تاوكو بتوانا بميلي خوم جنكم شكتا إسا ببسر برشتيار كردوما وإسا هاتون باعتم بتو داو أفرمي أيش ناميك عهدك بو نوسيو تسليمك لو تبرو لقل قرايا وعهدك بشاني قومك دا هم قومك إيمانيا هنا نزيكي هزار كسي كو كردو بدوري خويو إنجا ورد ورد دسي كربا جنگ و جهادي كي زور قورا يكمين كز لإيمان داران شمشيري هل كيشاو براما بفورس أم بو زورك لا روايات شيع رخيا لمثنى هو مثنى هندق أفرمون صحابي في غمر النية صلى الله عليه وسلم شكو ألين صحابي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو كسيك أي بينيت ولزمني أو بإيمان داري أبي أو أنيك ألين لدواي في غمر إخوة إيماني هنا أو ألين يشتع نبوت الصحابي بلام أو أنيك ألين لصالي نوي كوتي أبو ألين يكيك لأصحابي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بويا لسلسلة أصحابنا وكي ذكر كرا وباس كرا أفرمي دسي كربة جنگ و جهادي كي زور قورة يكمين كز لغل فرصة جنگي كردو بريتيا لو زوري هنا بو فرص دواتر نامي نردو خليفة إيمان داران كا مددن بو بنيرا هاوكارين بو بنيرا بوي طاو دريان كم لغلات عرب هميشه إمام عمر ياسايا كي هبو أيو با أو نكيوتن نيوان منو إيمان دارانو
دو هي إمام عمر بإمام أبو بكر ودوتي أم كسكية يؤمر نفسه هر خوي بزور كرب أمير إما نما أنكر هر خوي وهاي كر أوندا قارمانتي نوان حتى أكبوي أمير فرمان أو مثناي كري حارثة شيبانية دواتر براكي مسعودي كري حارثة شيباني هات ناو مدينة كهات سير كر إمام أبو بكر طاب زمن إمام عمر إمام عمر مددي كزور جوري بوناردن وأبو عبيد نارك كردي بقائدي همو جيشا كان وسردستي بشيكي بهيزي جيشا كبريتي ولا مثنى أفرمي جنجي كيزور قورا كرا في أوتري معركة الجسر معركة الجسر مشهورة كمسلمانان تياش كستيان هنا برامر بفارس إمام عمر مشهورة يجيق لكات زور حزينة كاني هندي الرواية ألان شش مان حزن إمام عمر طوانو غمو خفتي لو جنجك أبا مسلمان ونش كستيان بسرا هاد أفرمي طوانب أفرمي إمام عمر لسر من بربو خبري بو هاتك لمعركي جسرة شكسيان هنا وهاولان زوري كان للشهيد بو أفرمي إمام عمر أو اندقريا بسر من بركة وكاد أن يسقط خريب كي يتخواره واندقريا أبو عبيد كاتي كتو جنجي كر وصيتك إمام عمر لياتك إمام عمر بي وتبو قد أو نكوية بيني منو تو جيشك أبي النوان منو تو آويتين كذا جسري كيزور بسيط وبتشوك أبو كسيري كرد فرصة كان رائع كان أبو عبيد بريالي ده هرشي ها والله بيانود أقل ليه بنبريتوا وتهرها متانية بارنوا أمريكا اجتهاده كي هلا 8000 لجيش إسلامي تون أوبري أوك كتون أوبري أوك فرصة كان هول عنده بأقل لدوره وتيريان أنا بس جسرك وتوك جسكان سفان جسك تختبو هاولان لو نوانا كوت نيانا تواني بقرنو جنگي كيزو سخد رويدا ورده ورده جنگك قرزبو ابو عبيد هر هاواري اكر بو پیشو بچن هتاو كو خوش شهيدو هل اماري فيله كيدا كفيلكا هتا پیشو لوتي فيله كي بر كوتو لشوينكا كوتو شهيد سري بر اكيق لبردكان كوتو شهيد يكسر مستنى لرابو بقائد جيشك مستنى جنگي كيزور بهزي كت برو پیشو چو لپشتی شو کمال مسلمانی فارسو آوانی که لگل خوی آون پیوتن هر چی تن کرد جسرکت شک کنن لایه کمال لگل خوی هرشیان کرد لایه حاولی ادا حاولان ورده و دل دوای و درس افرمی زور بس سلامتی با پردکاش شوی 2000 کسی جاری درک ورده ورده با محاولاتی زور حاولی داد جیش کار رزگار که بلام تامو ثنها تو آم دیو جیش که و نترس هاوش کاو راین کرد و هندی کن نزیکی مدینه گیش نو مدینه أفرمي إمام عمر كأما شهدي بيني زور بيتاقدو بيني أمها والله نبريكيان شكاون قراونتاو تازهيج أمليكيان نماو وتي أسا كيما وليو وتي والله باز مثلنا ماو مثلنا وجيشيكي كم لمبري آوكاو هاتو تأمبرو جسركي شكاندو وشاوريك إتر تير لمبرو وبربو يكتر أورشيان هيتشي تريان بيناك لجاري وستاو زور دعيبو مثلنا كرت إنجا فرموي بامدد برو برو لا مثلنا إمام عمر لم جنجا قرار يا خوي درج خطبه يكي زور عظيم دا بريادة نفير عام هر جي إيمان دار ببتي بو أم جنجا لغا الفرصة هاموي بريكا أو حتى قراخي مدينة روشت دواتر هاولان راجير يان كردو لباسي سعدي كري أبي وقاصة أرزم كردن كسعدي كري أبي وقاصة ينال كسعد روشت بيني أم قارمانتي مثنى ورده ورده جنج قرم أبو بلام سعد زور نخوش كي قيادة جيشك أكر بفعلي بريتي ولا مثنى مثنى لجنجك كبيش قادسية جنجك زور قورا رويدا بي أوتري معركة البويب بي أوتري يوم الأعشار تنها يك جنج هي بدرجاي ميشوي إسلامي بي أوتري يوم الأعشار يوم الأعشار يعني شي كاتك جنجك طواب وسيريان يعني كرت سطحة والي في غمريان يعني بيني صلى الله عليه وسلم كشهيد بون هر ها ولک دکس بدوری او کجراو حتی هر یک این دکسی کشت و اینجا خوش شهید و آن جنگ که گرم بو لحید جنگ یک تراش تیوار روی نداو صد کس یکی دکس بدوری انا کوتب کجراو بو یا ناو یعن لنا یوم الاعشار روش دیکه کان او همو دیکه کوتب لپنا یکا افرمه لم جنگا سرتا مسعودی برای شهید مثلا روی کرده ها ولانو جيش إسلامي وهاواري لكردن أو مسعود براش مشهيد أم رجل رجل كرامة إسلام
أبي جهدي كي زور جوركين لبرامبريش أنا مهراني همداني قائد جيشي فرصة كان جنگي كي زور جور اللي رأيده أخيرا بنصرة مسلمان طاو بلا مثنى خوي بخوي بريندار بيش أوي بس النوع معركة قادسية مثنى كتائب حياتي هاتو الشهيد أم قائد جورة تصوري أم بيوب كان تا إمام عمر أفرمل لهند الروايات كباسي وفاتي شهيد بوني مثناء كان إمام عمر أفرمل أو كسيك مؤمر نفسه خوي بخوي خوي كرد أمير وشهادة شي بقسم الدين إمام عمر مسعود إبراهي بيني مثناء نبيني مثناء جنب جهاده زور قوريك لبينا يخويا جل جلاله دي قد لحياتي أمها والله برزاء دي زمنك زور كم بديداري تشاوكاني بديداري تشاوي بيغمبري خوي صلى الله عليه وسلم بيني بجوكاني خوي يويلو تكاني بوك آيات قرآني بسر أخيان دوتا إتر أو بوتا سرتاي كي خير بو أم إتر أما بوتا دروازيك بو خزمة كرني أم تصور كخزمة أكالة مسلمان كرني خلقه خزمة أكالة جنجو جهادة خزمة أكالة نصرة دينة همو كتاي حياتي شهر لخزمة دين ونصرة دينة والله إنسان شرم أي غريك أمبيا وعظيما لخزمتي أنا أوستي أبيني بزمانك كم أمبر ورد قوية بهزة خو أمانا أقر سلطو دنيان بيستا فرص هموش تيكي أداني والله قبول أمانا أكل لفينا يخويا جنجو جهادي أنا أكل خو أمانا برهمي هيش تيكي خويا لأن أخوار مثنى برهمي هيش كاري خويا نخوار هل لنا ميدانا خوش وبراشي شهيدون والله تصور كان لنا فرص عراق هركس مسلمان أبي أجري أمدو أنيتي أجري أمدو كسيتي كاتك كان صحابي بيغمبر هن صلى الله عليه وسلم هن نايش يعني ما نازلين أزانن إيمك إيسا الدين داري أكين أجري أوان أقاد شكا أوان بيامك يعني بإيمك يعني أوان زحمة يعني كيشاو أوان ما ندوبون لقل قيان دني أم بيامي لراسية أقر مسلمان بكونا وسرقا شكاني خوان يعني شباب وقنجبان وكو أمرو نابي تصور كان أمرو قنجبان نازان الشبكايات أروا نازان اللي كيا ميداني خوي بدوزيتو بلام لزمني بيشتراك إيمال سد صلاة وتوانابوين قنج ميداني إشي خوي دوزيبو ويلا زمني كما أوا بالاي أكد قور أبو بهيز أبو خزمة دينكي أكد إيما أقر رجي شهيدة كان أمتي إسلامي بجمارين هزاران مليونهان جماريان نازانين ناتوانين بدر جاي ميجو أم أمتا شهيدي لأكد همو خواني أم شهيدانا أبيته هو كارك أم أمة السركوتو ببي سركوتو تصور ك كسيكيوكو مثنى أجر هندي الكتاب كان يسير أبو شوازة شتاني كان كونا كرداته ور حياتك شي من أزاني ببي أمي كسيك بيبلي أزاني أم دينا مادام إن الله يأمر بالعدل والإحسان بعدالة قال سر زياب تشاسبي تر إجبو أماك شتيك زور قرنجة لإنسان مسلمان وكوتاخ الله خزمتنا والله همي إيمانا بهمي دنيا بهم من بو دينا كمان بي چون دينا كمان تسبيت كين چون برپاي كين چون شورشي دينا كمان بغينا هموش يعني تصور كتوبة تاقي تنهي لم سرزويا بس تو مسلمان چون ام پيامي خوا اگين آيا اخوي آيا خود مجولة كي بشتي لاوكي چون كاتكان التوزيع اكي چون خزمتكاري اكي ام هاولانا لم پيامي بجواني تيگيشتبون بويا او بهيزة وكاريان اكردو ببرتاو خريكي ام كارو بارا قورانا بون اما جوا تصور اكين اگر جزئي كم لحياة من بدين اسلام وازان هيس من نيرشتوتو اما انا همو عمري خوان بخشي اسلام لو تيگيشتن ارك اسلام بسرشان يانا ويا بويا خواي قورج ام خلاطة قورانا ين بي عطاءك تنك الشهادة هر خلاطة نصرت هر خلاطة جيان لبينا يخوايا خلاطة مردن لبينا يخوايا هر خلاطة خواي جيان لخلاطة كان يخد بي بشمان مكا درقا كان يخير بسر من أبكر وعقبة من برخير ك إلهي داوان لي أكين بناوي جوانا الوصفة برزة باسم عظمت درقا كان يخير بسر من أبكر دل آرام وروح آرام من ك جيان من برلا أسو ديبك يا رب العالمين خواي جيان داواي چا كان أم دنيا لي أكين داواي چا كان أو دنيا لي أكين خواي قرفتا كان من شارسر ك إما ضعيف وزليل لاوازن يا إلهي
هانا ضعیفی و ذلیلی خومن با تو برزکینو تو خود به هانا منوره تو خود درگاه خیر من لب کرو تو خود سر من برز کیا اکرم الاکرمین خواه داولی اکین برحمت و بزی خود بکرمی خود یا الهی آرامی بسر دلمانا ببارینا آرامی بسر روحمانا ببارینا آرامی بسر مالمانا ببارینا يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم أعظم التلمان روشن كرو بنور قرآن يا أكرم الأكرمين خوائيان تو خد أزاني أم أمتي في غنبل إخوة صلى الله عليه وآله وسلم كافران بيدينان شكتيان كردوا يا إلهي هاني شكتي خو من ولايتو برزكينو يا إلهي بمن جروا سر عدالتي خوتو سر قيادي جهان يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا لد أبارنو لد ألالينو بگوری خود صلاوی ام بگین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم یک یک نو من لخدمت یا بینا خوشوستی دلی ام پی بگین یا الهی ام بروح و دلمان صلوات بو دیداری او شیرین انرین تو گوری خود صلوات و سلامی ام پی بگین یا اکرم الاکرمین خوا جان داوال لیکن لبهشت لجیر رحمتی او کومان کرو یا الهی به امتی او قبول مانک لزمری اتباعی او قبول مانک بأمتي أو ورمان قري يا رب العالمين خوايان أجر شيء هلا وكم كريم زورا أجر شيء رشي ناوجناها كانوا جوزاء ناوجناها كانين بلام يا إلهي تخد أزاني يا إلهي تخد شاهدي كبدل دينا كي تومان خوشة كبدل تومان خوشة كبدل في غمبري خوامان صلى الله عليه وسلم خوشة ده يا إلهي داول لي أكين بالرحمة وكرمي خود بخوشة بس يعني ظلما لد أبارين ولد ألا الله ينوى شاك كاني أم دنيا أو دنيا من بقسمتك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. ما مصطيان وبرايان وشكاني عزيز وخشويست صلاة ورحمة مهرباني خوي فروردقار لهم ولا يقبل قتال هم لا يقايا دار وفارز لا ودامز لا ومحفوظ كان دا وكان خوي فروردقار هم لا يتيب قيني وفقه وفهم ودامز لايو داری و پارێزراوی مامکار لەسەر ڕێبازی پیرۆزی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. خۆشەویستانم لە وانەی پێشوودا هاتینە خزمەتی کتابێکی پیرۆز کە بە ئیسنادەوە ئەم کتێبەمان دەخوێند کە بریتی بوو لە کتابی تەعبیر ڕؤیای ئیمامی ابن قوتەیبە ڕەزا ڕەحمەتی خوای لێ بێ. خۆشەویستانم دەست دەکەین بە سەرەتای کتێبەکە و دەچینە خزمەتی ئەسڵی مەطلەبی کتێبەکە و لەگەڵ ئەوەیە بە دەم خوێندنەوەی کتێبەوە ئەو تەعلیقاتانی کە پێویست بێ لەسەری لە خزمەتتانە باسی دەکەم. ئیمامی ابن قوتەیبە ڕەزا ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێ: الحەمد لله الذي رفع منار الحق، و تسواس و ستایش بۆ خوای پەروەردگار، بۆ ئەو خوایی کە بەرزی کردۆتەوە ئاڵای ڕاستی و حەق، و ئەوضح سەبیل الهدی، و ڕوونی کردۆتە ڕێگەی هیدایەت و ڕاستی، و قەطع عذر الجاحدین، و بڕیوەتی عذر و بيانين كولي كاران بما أشهدنا من صنعته بويك في نشان داين لدروس كراوة الظاهرة كاني وآياته الباهرة لو دروس كراواني أشكراية ولو نشاناني كبرشاوة وأعلامه الدالة عليه وآثاره المؤدية إليه وهروها أو نشاناني كدلالة كالسري أو آثار وأثراني كبرو أودتش في كل ماثل للعيون لحمو أوتاني كحاضر لبرشاوة في فلك دائر وكوكب سائر وجبال راسيات وبحار طاميات لهمو فلكو لهمو كواكب الرشتو لهمو شاخك داكتاو لهمو بحرك طام وبرو قول ورياح جاريات لهمو رياح بايك رشتو وفلك في الفحر مسخرات في البحر مسخرات لهمو كشتيك بأمري خواي پروردگار مسخرات بأمره بأمر خواي پروردگار ديتو دشي وطير في الجو صافات ولهمو طائرك بأسمان بالفردكاتو وهروها لا يمسكهن إلا هو وديقريته هيش كسيكيش نيتي بسريا سلطة خوانا بي وشمس وقمر دائمين بحسبان لا يستمعان وهروها لا شمس وقمر تخور مانك كبر دوام بأندازة دين ودرون وكونا بنو ليك بدن في ليل أو نهار معاني ويل ونهار يتعاقبان لمسخيك تراوة تاك هيتش يكون ابنا ولا يكا تابيك بدن ويتعاقباني روش شويش بدو اي يكا دين نكبر يكا وتكنو يكيان روشنا اي اي ترين اميني اي اي كان تاريكي اي تر ليلكا دو اي دفرمي او نهار يتعاقباني عنده اخذا باليد وشبيها بالعيان دو اي ام دي باجي رزا ورحمتي خوي لبي كم حديث دست في دكات ودفرمي قال وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان بن عيين عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. أفرمي رضا ورحمة إخوائي لبي بيغمان إخوائي عليه الصلاة والسلام جمل أبو أفكا فرميتي ذهبت النبوة واتا بيغمبر آياتي الروي وبقيت المبشرات أو ما وتوبرتي لا المبشرات كيستادين السليم بس بيتشي حديث كيدو أيها زياترني دكاتوا بوي الراس الخود شين سر حديثي دوهم ودف. فحدثني محمد بن زياد قال أخبرنا عبد العزيز الداروردي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. فمن تفسيري أو آياتا يا خمر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي تفسيري كردو فرويتي شي هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو تعاله. أفرمي لهم البشرى، البشرى ما بستي في شي ما بستي في رؤياك الصالحة أو رؤيائك صالحة ويراها الرجل الصالح كسيك صالح بيبني أو ترى له يا بوي ببني جالير دا زانا رزا رحمة خوالي بك إمام الطبري تفسير يم آياتها فرمي اختلف المفسرون فيه على قولين دو قول هي لسي أفرمي اختلف أهل التهويل في البشرى التي بشر الله به هؤلاء القوم ما هي وما صفتها شيء أفرمي كم يرك الراجحة أو يش أو يكبر ديال ويك هي الرؤية الصالحة وتو آتيك أخوي بروردقار فرمي لهم البشرى في الحياة الدنيا بس في شيء ما بس في الرؤية الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له كما رأي ابن عباس ومجاهد ويحيى بن أبي كثير وزوري كذا لزانا مزار رحمة الله عليه بك شندين حديث بشندين روايات جاواز كإمام طالسي وأحمد ودارمي والترمذي وإمام ابن ماجه وحاكم وزوري كذا
زانا رزاق رحمة إخوة أن الإمام حديث يعني يعني كدو أثريتي صحيح لغيري فرمي يا غمان إخوة عليه الصلاة والسلام أمشي وأزا فرميتي باش يدو هميان بعام تروك إمامي زوري قتادة وضحاك ضلين بشرات أنها خونية بلكو زورشي ترى قريتها بشرى لحياتي الدنيا بلا آخرة برؤيا صالح ببلام أوي أرجحت شي دو هم نوع بي خويتي يعني شي كم نوع بي هك خويتي يعني بولا بروي شي إنسان لا خوا مجدي خوشي خبري بي بدلي يا آقادار بكريتا ومجدي خوش تنها ونية لخوا بي دو تريكا فلا نرج دولة ما نبي حتى نها آقادار كرنا وكبالة سرشتيكي خرابيش بيكا كردبيت يا أيكي مادم بي دو ترا وبرتي لا آقادار كرنا وبرتي لبشرى او بو خوي نجات للدنيا والقيامة شي اواجي بواقع للدنيا يا شتيك ديتا بردست بهدو شوازك اتواني بلي رؤياك عام ترى لوجهك اتواني بلي نخير عام مكي امزانايا كفرميتي للرؤيا عام ترى اوان عام ترى بلا بو وجهك وتما نوجي يا كم دقريتا ورزا رحمتي خوان اللي بزانايا افرمون او اقوات ترى ونصا وهروها حديثي صحيحات ولا سريكة ما بس في اوه بلا مو ما بسنا تفسيري ام اياتني اتشكا لا مواني كست على تغافل بي أو لما بس ما ليرة ذات شون بيغمني إخوة عليه الصلاة والسلام فرمتي ذهبت النبوة بيغمبر آياتي الروي أو ما هو مبشراتك أشي لدو سي حديثي تري دعا ترى وكل حديثي بينجم وششم وبدعا وأفرمون بيغمني إخوة عليه الصلاة والسلام فرمتي الرؤيا جزء من النبوة يا جزء من 60 يا من 70 يا من 46 أما أنا شون رؤيا بشيك التي غمبر آياتي لكاتك علي ربي غمري خو علي صلاة والسلام فرميتي وبقيت المبشرات ذهبت النبوة في غمرات الروي أو كما وبرتي المبشرات كما خلق يكردوتي ببلغ السروي كخو على عقيبة سر نبوة وانية كالراسية جحنية بسلي ربي غمري خو علي صلاة والسلام ويفر وضلاء أتمانية كفي غمري خو علي صلاة والسلام بمن الصفر ميتي لم يبق من النبوة إلا المبشرات نقبا لفظي كاليراتو الرواياتي ترهاتو فرميتي نما ولا في غمراتي مبشرات لروايتك إن النسائية فرمتي ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة نما ولا دعي من لفي غنبرايتي تنهى رؤياني كانت الرؤياي صالحة بشك لفي غنبرايتي ولا روايتك أحمد فرمتي لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات كانت أم روايتك يعني تلتفسيريك يعني في وزناك توبي تأويل بو الروايات يبقى لكاتيك يعني قمان دروس كي لسرشتك لكاتيك أصلي روايتك كان هل همي باسي أواكن كمبشرات بشيك لجزء نبوة بلا مهمة بس ما خوش يستعلم إما كما يكي لو إما زور هين من بيت بردم زور بابتي تربيت بردم من بابتكاني أم حديثاني كبير غمري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي رؤيا جزئك ل 46 لروايتك 70 لروايتك 45 لروايتك 40 لروايتك هر تحديدي نكرده فرميتي جزء من النبوة أما أنا شون جمع كين وشون أم اشتشك من اللي أراك دم بإشكال ولامي بينه وشكو براسدي إشكالة وخلكي كيش لو دلاقة وأرزشي رؤيا يعني كم كردوته يعني أقريج لأن كم نبي بزانا رؤيا بشك لوحي شون أولا لم حديثه وكباس ما كرده شندين روايتي جاوازات وزياتر لبانزا حديثات و تقريبا لهش دبر جوري جو الى سراوي كفرميت الرؤيا بشكل في خبراتي ونزيكي زيات الى ده صحابي روايات يا كردو شندين روايتي تريها تو الى سراوي هم روايتها كان صحيحه وقماني الى سراوي كرؤيا جزء كلا نبوة برام شو رؤياك الرؤيا الصالحة الرؤيا الصادقة رؤيا العبد المؤمن الصادقة الصالحة لرواياتك لرواياتك الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح لرواياتك اختلافا من الرؤيا المسلم لروايتك الرؤيا الرجل المسلم لروايتك فمن رؤيا المؤمن وأنت سبحان الله بغمان إخوة عليه الصلاة والسلام كوكراوي أم روايتان أقر بيهيني أوسي صفتك هي إيمان دارانا الصالحة الصادقة الحسنة مطابقة لقى الإسلام إيمان وإحسان وأتبه هرسي نوعك شو رؤياك صالح بيت شو صادق بيت شو حسن بيت شو كابراي رائي مسلم به مؤمن به محسن به هالرؤياك بشكل شيء هالرؤيا كيف شكل النبوة بجمع رواياته كان أبي بقيت أو جمع بويا إمامي ابن حجر رحمه الله رحمتي خويلي بكاتي كباسي أمدك فرمي وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا فرمي إنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه فرمي
بلغيلا سروي كاتش كسي بوشي وعزبي نوري هناك بيو كاتا وكوشونا لي فلا يرى إلا صدقا ونبوتي شبديتي لا صدق أما كافر وفاسق آية أكريه شتي الصدق ببينن بيقومان بلام جزء يقنابي للنبوت وكو إمامي بن عبد البرزة رحمة إخوائي اللي بيفرمي قد تكون الرؤية الصادقة من الكافر ومن الفاسق وكو رؤياي ملك كيوسف بوي تفسير وكو دو فتان كالسجناء أو أنا هيتشي باش يقناب بيغمبر آتي وهو إمام قرطبي رحمة إخوائي اللي بيفرمي إن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأحيان لا تكون من الوحي تبقى وأنا لا وحيني ولا من النبوة إذ ليس كل من صدق في حديثه عن غيب يكون دالا يا دليلا على النبوة أفرمي هاتش كسي كالرأس بقى الحديث في معناه نية يا هاتش كسي اشتب لا غيبة معناه نية اطلاعي هي بس الغيبة يا مبو ألين باش يكال لبيا غنبراتي لبروي الراسي كردو اشتيكي وتولا غيبة أي لواقع هاتش كسي اشتب لا غيب وادر شي في لي بشيكي بشيكي وتولا علمي نبوة نخير بل قال سلو أوهم كهان وساحر ودجال وفسقيك للرجالة هي لجن العالم غيب لا مشاهد شياطين واشتك اتزنوا بايام يفروشنا اي بوانا لي بشكل بيغمراتي لا بيلي هر وقت شلون بوانا علي

لو جار جار راسك ولو لغيب اينا علي بيب همان شواس خوي كافر وفاسق كان تيكل ما كيتو اللي تيكنا شبوان اجدي سامبلي ما آدم خوي كيوتو راسي شكردو اتر يان بعكس وفينا ديالي هر وقو چون بوانا نالي ولو جار جار راسك ولو لغيب اينا علي بيب همان شواس خوي كافر وفاسق كان تيكل ما كيتو اللي تيكنا شبوان اجدي سامبلي ما آدم خوي كيوتو راسي

بي أم كافر فاسقع آخر رازة بين النخية لهم تمان يقدو عليك بينو في جيتر وكو هر أونم أونيك يراو تولا سر يقنا فرلا مليك يقنا فردو أونا فرق داو تولا قنزو إتن موني تلمانية برام بصدان وهزاران ومنماني لسر في غمران على نبينا عليه الصلاة والسلام خوكش يعني راز بوا وخوي أو كافرانش أهل إيمان بوي تفسير كردو وكو نموني خواهي فرود قلبنا خواهي عندري عنهم لبراو لازم نحكا خير كافر وفاسق غزبي بيكي ببشي بشكل في غمرات ولازم إجناك أعمل ما بستا ما دم خوي أوان راستا يتربلي جا شونك ري كافر وحي بوبي شونك ري كافر وحي بوبي لكاتي كافر الله ينهبنا وحيبوناتو ريكوتو لدنيا زور دعوة بوكاري أوي كبي وتراو بشيك لوحيتشي أمش دي سالة بيني زانا أنا رضا رحمة الله اللي بيقصوا مش تبرد لسالة دنيا وخندوت أنا بلا منا ما أو شو هي والله بما بس أم مقدمة دي باجي لبر أو نقطة بس كم بشي كأنا فرم ولا برا سرتاك يا غمر إخو عليه الصلاة والسلام وحيبوها وشجمع إيه الشجمع أجر تشلوش تمني يا غمر إخو عليه الصلاة والسلام توزيع كي لزمني النبوة تابي سوسة صالك أم بسوسة صالي يا غمر إخو عليه الصلاة والسلام بس الشجمع يا توزيع كي كانت تشلوشش كاتب عدي حسابي وكوزورك ل مثلا أهل حكايات وبشي كيش لزانا رضا ورحمة إخوان لبي أميان دعوة طال بيشين فميانا بمعدي حساب بي بمعدي حساب بي كزمني هاتني نبوتي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك لما كابو خويبوها شجمانقو إيه الشجمانق نيوي صالك صالك كاتا دو شجمانقي واتهم صالك دو إيه بستوسي كردو كاتا أوتشلو سيكا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموتي بلام يمكي شكمان لوات تيكسيكا هم شلو شجنية يعني وطبعاً الفاظي 70 هاتوا الفاظي 50 هاتوا زيادة ترلوا كم ترلوا أنا هاتوا وإشكت يكسي ودعا هو لقل كوكرنو أحاديثة كان يقنع قريب وإمامي زان ابن القيم رضا رحمة إخوائي اللي بيأفرمي هذا حسن مش تيكي تشاك يعني زور تأويله بقوته ملقش يعني نزول جبريل بوي لغاري حرا لقل بيشي ربيع الأول شجمان يرق فنبرام مشكلة كاوية لولا ما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة أنها جزء من 70 جزءا أعوانا معنيك على 70 جزءا شكماتك أي 40 أي 50 أي 70 أما نهمي تيكي ذا بشي كلا زانانا فرمون وكتون لي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لبروا كدلين النبوة ومسي في بيغمر إخواني مسي في بيغمران بو بيغمران يشتيل كالرسول فضلنا بعضهم على بعض جاواز بون كهذا ما دم جاواز بون لمراتبة خوا كان جاواز هيا خوي زور زور دقيقة شلو ششا هيا كميترا حفتا بشا هيا بنجا بشا بفي إيماني تاويل بيغمران ونزي بلامرين أقر بقسي أما بي باعتباري مراتبي في غمران على نبينا عليه الصلاة والسلام بشي خوك جهواز به أو كاتب يبلي أواني كخوي أبينو هنهم ينليك طبقات ببي أواني وكو ببي في غمران أوش سيكي وكو شون الله وسلم درناج عندك يتر مثلا قصيتر ياكل ورزا ورحمة إخوة اللي بي مثلا فرمي أنا عدد مقصد نية زوليك لو عدداني لا الشرع باسكرا وهميشه شرنيه مقصد بلام راسيا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام الرواتاني كنص باسي عدد كدوة ناكري أو بسانك بي ناكري بلي عدد مقصد نية لكاتك نصي عدد هاتو ماشي كيتر أفرمون نظر رحمة إخوة عليه بي أمال دلالة الجوري خوكا جلية خفية أنواع إخوة بلام باشترين يتاوي زول لسلام بابتنا وشدنا ما وصلنا بيان باسكر دون أو بيك إمامي طبيب نظر رحمة إخوة عليه بي فلو باعتباري رأيك شكهم إليك أستانية صالحية حسنية وكوشون الله مؤمنة محسنة مسلمة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام برواياتك أنا هم حالي رأيك يجي أكردوتو هم جوري رؤياك يجي أكردوتو يعني جوري رؤياك زور زور ضرورة جوري الصدق رؤياك زور زور ضرورة خوش الإسلام يعني كي لو بابتاني قلتو سيكي طايب معجزي في غمران على نبينا عليه الصلاة والسلام مبين كاتباسي مساك كليم الله معجزة زماني في خمر موسى عليه السلام بريتيبو له سيبريتيبو له سحر أبو موسى عليه السلام يكب يشي أو أبو سحر كانت شيء لبكان لنا وبات السحر لنا وبات التغلب بسر سحرة معجزة موسى معجزة تري أبو بلان بوم مشهو معجزة زماني عيسى شكا الطبي تيدا أبو تغلب بسر طب وأطباءك إحياء موتى إخوي بروردقال دا إيسى بريتيبو له طب بويا إخوي بروردقال لزمني إيسى أوي دا معجزة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ظالبون بسر فصاحته بلاغتي زمان قريش بويا بلاغتي دا يا قرآن طوائف يا غمران لو زمان

0: چی باوبوو بێ ئەم پێغەمبەرە مۆجیزەی تری داوەتێ بەڵام حاڵی ئەم پێغەمبەرە وابوو تاوەی بزانن ئەم کەمالی مطلەقی هەیە لەو شتێک ئەوان شانازی پێوەکەن ئەم پێغەمبەرە هەمهی ئەمانی لوش داوە لە ئیجازی گەورەی زانستەکەیە هەم شتێکی تازەی تری بۆ خەڵکەوتووە کە پێشتر نەیانزانی لە زەمانی یوسفا بریتی بوو لە تەعبیری ڕووی بەڵام دەبینی کاتێ باسی پێغەمبەری خوا ئەکرێ سەڵا وسەم باسی بەلاغەیە کرێ باسی ئیسا ئەکرێ باسی بەکرێ کە يحيي الموتى باسي مساكري كسحر قال شيء لك باسي مو بيغمرانك بس كيت ناو يوسف نالن كابرايكي معبد فمن يوسف ايها الصديق صفتي الصديق يبا باسك على برو الصديق بريتي الرؤيا الرؤيا بريتي الصدق واتشنا ام رؤيا صدقي بدوابي او الرؤيا كي برزه واتشنا صدق جهبي او نشك سكا معبد درجه التعبير جوانك ابويا افمن جوري كسكا وجوري صدق كجي بيوسط بتفاؤتي بشكان بويا زانه رضا رحمتی خوان لی بلی راز داشته. اوی که من ما بس نخوش ویستانم. امو شیه که طبعا هم قصه که الان اما راجح تره ما امامی ابن العربی و امامی طبری زوری که تل زانه و قولی تل هی او دلنیا ما مسلم بوی باس کدوی اعم شو هی امو قصه لسر اعمه کم خوش ویستان. معنی نبوت چی؟ امامی خطایی رضا رحمتی خوان لی بفرمین جزء یکی لانبیاء افر انبیاء وحیان بو هاتوا و آیتانش که خواهی گوره باسي دكاتو دفنو إني أرى في المنام أني أذبح وشندين آياتي تبستو تانا فهمنا قولي كتياي قولي كما ويك الرؤية الصالحة من غير الأنبياء جزء من أجزاء النبوة آية الرؤية كياواني إخوة إيو ما نانو خلقانيك تدبيبين رؤياك صالح به آية جزء كبه لجزء نبوة أفرمون قولي راجح ويبال أما إيكي كلقصك بلا ما فرمون بلقية كتير الرأي كتير ويا أو الرؤية يعني كصالح رأي دهم أويك رؤياك لغير أنبياء به لسر سبيلي مجاز بيده جزء من النبوة راسته في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هاي فرموه بالله لأن مجازك إنه بطال وخطابي ومحمد البربة شيء كده لسانا نفرمون لسر سبيلي مجاز بلغي عنده نقطة عنده نقطة ما يقصي لسر كم دوكاته نقطة يكم أويا ناكري هيتش ديك نسبة دريب ولاي بيغمبران لوحي تنها خوان چونك أقروابكي او كاتا توبه كابرا دلي وحي بوده يا وحي بو هاتوا ولدو اي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بتايبت پیغمبري تدنايا معقون يبلي پیغمبرنا تو دو اي بلي وحي اما ايكي كالقصك اقصي دو مويتو اگر بلي ام كسانا رؤياي صالح بريت يلا وحي كابرا ايكي صالح اگر وحي خويك ببينيت وخوك جي الراز بي دو اي بچ معلوم نيكا بشرا مسر ايبو بۆیە بەم دوو ئیشکالە ئەیانەوێ لەوە دەرچن بەڵام ئەم دوانە هەردووکی زانە ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لێبێ بە جوانتر لەمەی ئەمان وەڵامیان داونەتەوە فەرموویانە ئەوە ئیشکال دروست ناکات ئێمە بە کەسێک بڵین خەوی بینی و خەوەکەی وەحیە و جزئێکە لە نبوەت ئەو جزئە لە نبوەتە پێی ناوترێ خودی نبوەت هەروەکو چۆن ئەمە ئیمامی ابن حەجەر ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لێبێ باسیەکە فەرموو هەروەکو چۆن جزء شيء فرمي إذ جزء الشيء لا يكون مثله جزء اشتك يعني نابت خود اشتكى نابت وصف صفت بو أو كسا وصابت بوني أو اشتب خودي خوي هروك وشون كسا يقول أشهد أن لا إله إلا الله صوت برزوكا ناري بانجيا هروك وشون كسا مثلا اشتك لقرآن بخويني بيناوت لنوش غاست قرآن خوين دن شرطي نوش جزء اكلا نوش بلام بتنها هيك رقعتي وكان نجي فدانا مزلي وبتنها كسك لبشك لتشلو شج بشي وحي كبريتي لو جزء اقر لخوا بيبيت بونا وتري النبي او صار دعاه اوجي كدليل مثلا اي كلمه ايلات كدجال وكذاب كانوا تيانا ام جواب ما بس ام جوابك ام اشكال الرمينته بالطوابي معنا اويك هرشي روايات بيه هاتشي روايتك زانا مزار رحمتي خواه اللي بيفرموي انا والرواياتي عن كل حديثك هل هم يباس النبوة دقا سبحانه هاتشي باس الرسالنا فلن جزء من النبوة نافل جزء من الرسال بو لبنوان نبوة شردنية تشريعي لقلال بيغمران بو على نبينا عليه الصلاة والسلام صدان بيغمبر بو تشريعي بيشوي قبول ولسر روازي بيشوي شو وهاتو تكميلي يا حتى طوابي تطبيقاتي شريعتي بيشوي كردو إباش أقر روابي بو بيغمري ككمالي وحي بو هاتو لسر رجكي بيغمري كي تربروا بوشي روانية جزء يقلتلو شجبشي وحي بو شخصي بروات نكاتيكا شوين كوتي طوابي الربازي بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام لبرو لازم ناكا كسي كأقر رياكي صالحي بو بيقين لي وحي لبرو بترسي لوي كبلي كاكا أما بيقو تراوا وحي أما بعيد باني نالي وحي ما بو بنا ناتواني وابو ناتواني دعاي نبوتك ناتواني تشريعي لبرو بشي كنبوت نق رسالة رسالة بريتي هذا التشريع يعني همو أحاديثة كان فرين جزء من النبوة نق من الرسالة الرسالة بريتي هذا التشريع الرسالة بريتي هذا دعنان رسالة بريتي لوي كحكمي تازة وشريعتي تازة ونهج المنهاج تازة بأمد بلي كأمج لهيجي كي الألفاظ كان عمية وكو إمام بن حجر زار رحمتي خوالي لبي فني وكأن السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض الغيبات أفرمي ببتشواني نبوة كبشيك لإطلاع بس هم دي لغيبات وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبلها ولكن لا يأتي بحكم جديد بهمان شواز أفرمك سرائي نبلوة لا تنقرز نبي برايان أقر كسيك بلير رؤياي إيمان دار جزء كلا بيغمبراتي ورؤياي صالحة وصادقة وحسنة وحية أي كوتوتي جزء من النبوة مجازني حقيقة دعوة رزان رحمة أخوي ليبي دفرمي قال أبو محمد وقت أخوي وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم أفرمي نبي ذا ولوانيك يعني لوانيك خلق لإلم بيوي خريك من ويتمارسون من صنوف في الحكم لوجيك خريكي دبن لبشتاني حكم شيء هو أغمض يا شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الرؤية لأنها جنس من الوحي أقصد بارك بشيك لوحي وضرب من النبوة ونوعك لبيغمبراتي سيدك أمزانا يا رزا رحمة إخوائي لبي أقلقي لويدا دواي أويهات حديثكي وباسكرني فرمي جنس من الوحي بويا أما لا بيش ورنقا أما جواب بيكر دبي قرسي أمزان استبازدك فرمي نابيني لنا أفنوناني كهي لنا علماني كهي هشتك هبي شارع وتربي ناسك تربي قورة تربي بشرف تربي وقرس تربي وإشكالي زور تربي لشي لرؤية أفرمي بوشي أفرمي لبروي بشيك لوحي جاء أجل إما بين أم حالة تديسان دباركين أول. لأن ذاك أمتي أورز رحمة الخيل بأفرمي خلك كب اعتباري جاري وهاي كساني معبر أسر أساسي جوري تعبيره كان زور جار خدي رؤيا كيان لا شيء بخدي رؤيا كيان لا كم دبيته كأوش تأثير ناك على أصلي خوكة إما دلين أصلي خوكة وحية نك جوري تعبيرك كأكريها لبي شو خلك يكير تعبيرك بأن نزعة الانتقائية وهذا لنا أمهم الرموزات وسر رمز هلا بشجين غلط الرمز هي بأن نزعة التوافقية وهذا شيء سيدي كتبي بيشينك وتعبيرك كما جاء الله يبرهن أيه وخلقاني خو من أمه مصاني إخسر يانا بيزناك اعتمادي هزار لهزار يانا سر كتبي بيشين لبابتي خوار يعني إيه مصر فن لسر من هذه بيشين جاري من بيوم واي أقر بيشين وتبيت يعني لدزنوجة بني يلا وكانت يا بني نينوك جوان أبي بي دجر غصلي كي ألم ماذا بواني فرمو لسالي دولة خزمتها بلا مسالي خو بهيت شوازك نابي احتمادي كلي بخيط سر كتابي بيشين بو لبر خاتي زمني يوان باسي طيارة ينكردو طائر ينكردو طائر يسشتي كي أبرال طائر بيني طائر بيني طائر بيني أسباب كان رمز كان آماج كان جيوازك نا لبر قسكاني أواني نا إلا دبي لسر شونيتي تفسيري أوان بروي رزا ورحمة إخواني بي بلا نقل سر أما جاي الرمز كاني لسر أصول أصول كاني هم يقور فروعات قسكاني هم يقور واقع شرخكي هم يقور ناي ابن سيرين تفسيري كي شون كردو بو كسيك بي همان خوبو جريتو همان تفسيري ابن كسيري بو يا ابن سيريني بو يا أوزان آني تكهبو نظر رحمة القرآن لبي يا سعيد يا هاش كسيك كلاو آني كبيرشن كردو يعني أقوالي أوان تطبيقناكي بسر أحداثي أوان نزعة التوافقي بي ودريك لتعبير الرؤيا غلط نزعيه اجتماعي الهامي ما بيودا كابرا كتفسيري كي بودا كالراس توخون مش كي دال اشتيق يكسر على من بيموايا جناب ودوي او الهام بيها توكا اوش ديسان ظلم لكسي خوبيلا بولا برا ولا سر اساسي بوچوني خود وكو شون الله كراس الدوري بو برا يا بشي كي مثلا نزعي نفسي وكو فرويد وكو عالمي اواني كالعلم النفس ايشا كان كالقناتي ان بخوني بلا ان بشي كان لا علم النفس كاسي تفسيري خوكا نعم بروجة تولي أنا خواردو شو بيش خوبيني بليان این هر چی باز دکی لطب و طبیب کانی است خود بینی ولی پشت خریکی چی بودی تا او نوانی زور خو معنی پیوندی هر پروشگاری تو نیا بلکو پیوندی بخل کی تره یا نزعه یک معنی ها کچی من نفسی معنی تو الهابی معنی تو آخر نزعه که مثلا پیویست لسری ایشکره بنتیر نزعه تو تکاملی ها ویت انسان با کمالی ایشی تعبیری ها یا معبرین با اصول و با رموز و با فنون و با او مواصفاتانی که العایده باسی دیگن که دبیل لکسی معبیره هبه با طوابی زانستکانو کلی ره هم زانه آماجی پیده که تعبیر بکره که نزعه تکاملیه اگر با نزعه تکاملی صادق با کسی صالح کره او که حتی نه توانی پین علی بشک نیه لوحی اما تو کسی کم بودینی رویایی که حلی با کره و لسروی که کابرا تعبیری نزانی و کابراش خوی صادق نبو رویا کشی در نشوش دوائی پیم دلی چون وحی وادر نا چه وحی وادر چه بس ام کابرا نیزانی و دیگی اجار دوائی وحی آیا بریتی نیه لوی که غیبیات یک بخلق لکه لواقع همی دمین دی امش قاعده یک پیوست همیشه ایشی لسر کری بو رمزانی که هیا مثلا لآثاری صحیحا و هروها ل تو بکانی جام مثلا که حبس باسکراوه یا گمان هم مناخوشی حدید باسکراوه قوه رطب باسکراوه هناء اما بریتیل اما ایشی معبدین اما بریتیل چی اما بریتیل فنونی وحی بلان وحی بمعنا گورکی تدی که بریتیل چی بریتیل پیکانی واقع للاین غیب و رب العالمین که هیچ احتمالی که غلط نه بلان اما که جزئی که بریتیل تطبیش کردن اشتی که واقع غیب بسر واقع کلکات یک اسی رمز کانکی فعلا هم تطبیق کردن که بوی کارکات ولای یا کوی مال می بکری صدیق و کسی که لخویا دیبینی خوانی در دهاو بیکر بمیس فرمی انت تاتی امرأتک و هی حال تو اشی تلای خیزان لکات یک خیزان آوائی جار نصی تعبیر که بوشی فرمی انت تاتی نیو تو ایکی یا نیو فرمی ایشی تو لکاتی عادي هذا الشيء فاستغفر الله دعوة لي خوش من الأخوات ولا تعودنا قريت أما بريتيلا شيء بريتيلا طبق كرني غيب بس الواقع يعني مثلا جاني واهي دبيني وكو قصي ثابت مني قيس رضا رحمتي خايلة بكلا معركة يماما كاتك درعي كيف يبو شهيد بو عطو تخوي يكي قلاب بجدار بواني ناو معركة كبي فرمو أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيع وصيتك تكم أقدار من نلي أما حيل موخو لك يستدك شيء درعكم دواي أويك كجراهم كسيق لمسلمان هستاو بردوين تيو لفلانة بشو أو درعامي لبسنا فأتي خالدا بخالد بلي كأو درعام بني ربو فلانة شوين ببابو خليفة بخمري خوة عليه الصلاة والسلام بيبلي إن علي الدين كذا وكذا فلانة مالي قرز ملسرة لاي فلان وفلان بچه قرض کان مبداتو بود درعی کم من استع شهید بوم کسیگ لیسن کابرا که خبری به تو چه تطبیقی کاتو به همان شواز شیپی و تو جیب جیه که هم خالد رضا و رحمتی خوایلی بی هم ابو بکر رضا و رحمتی خوایلی بی وصیت کی بود تو مارک و اما مثلا اصولی رموزی یا جنس و صنف و طمع مان طبعا که دلیل جنس و کو شجر دار و کو حیوان اجلكم الله و کو طیر و طیور صنف وكو دار خرماء دار زيتون دار زيتون صنفي دار طمع وكو شون علي خراب شاك ستود علي كوتر صنفي طائرة بلان رشو السبيكي يا خراب وشاككي بديتيلا طبع كابرايك اما بس البيت بس بي تطبيقني ام ام ام احكاميك غيبياتيك لو بيج روينة داو قرارة بيتا بيشوك او قورترا نک شتگ روی دابه پیبلی بلی توات کردو یا نه شتگ روی نداوه پیشین کردو یا نه امامی لیتی کوری ساعت روایت یکا کولی سیر علام الملاحات و فرمی پیاغات اللہ سعیدی کوری مسیح فرمی قربان اینی رأیتو علا شرفات المسجد حمامتا بیضاء علی من بینیم لسر گمزو برزای یکانی مزگو تا وکوتری کی سپی علی زورم پیجوان و سقر اکاد بردی ابن سیر رضا رحمتی خوالی بفرمی اگر رویاکت راز بی حجانجی کوری مسیح ثقافی کسی عبدالله کوری جعفر يعني ابنة الطيار باراكا كأم كلثومين أو أفرمي مديك يزور كمي بيتش والات شو معك شون كابرا حجات شو أو أفرتين معك ردو أي بيان سير واتن بول أيو تاني أبا محمد شون قشتي بام نتيجة أفرمي زور آسان حمامة بريتية لإمرأة الحمامة إمرأة كوتر شو هادو هم بلفظي رمزي هم بمعنوي اللي كان دوما بآفرته بيضاء يجبوه نقية حسب المغزم ما دم سبيبوه هو نسد بيباقو ننبيني وفلم أرى أحدا من النساء أنقى حسما من ابنة الطيار في الجنة ننبيني وهيش كسر بقي أو نسد بيباقو بوي أول هالبجة وجدوا هذه سير ممكن سقر طائريك عربية ننبيني لنو طائري عربي كبرر به هيش كسر يوكو حجاج شدبه بوي تصور ممكن أوابي وفعلا أوجي تعب أو جاء رحمتي خوالي لما يكشتي تفسير نكردو لأخوك عطا موقسكي طوابو باسي برزائي مزقوتي بوي نكردو ولا برو زور واضح برزائي مزقوتكا بلغي لسرشي بلغي لسروي أم آفرتا شريف والله شرفاتي مسجد يعطي شريف النسب وشريف الدين بوا أوهل ملا بيضاء كدرينا ومسا تيشي قسان كردو حتى لسر مردني أشخاصيش جرانق أم بابتانا غريب يا أبو خلكي خو ما بلعم حقيقة في وسط إيوة مختن جورك أم بابتانا كبتواني يعني شيننا واقعي أم بابتانا وكفعلا أم بابتانا في شيء نظر رحمة خو اللي بزور بعساني إيش يلا سرقل أو جارا دبي بزاني وكتون زانا نظر رحمة خو اللي بكاتك باسي تعبيني خوي أنكردوه باسي رؤيا أنكردوه بواب شون الله صفتك مباشر وصيليكي مباشر كاتك تشيبه كاتك لواقع هبه بوشك لواقع الرياوك وأهلي نفساني كان يكن تعبيري عنك يعني بابا الرون ترقص بكم أو أنا كيسن نفساني يعني علم النفس خيانا نشتكد ليه بيه أليتو أم رجل شي رويداو أماج لزماني في غمري خو عليه الصلاة والسلام رويداو في غمري خو عليه الصلاة والسلام تفسيري مثلا لزماني أهنا وباءه في غمري خو عليه الصلاة والسلام بنيتي آفرتكي رش فمن رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها على مدينة الرشد أما اللواقي أو أنا هبوة اللواقي أو أنا هبوة بلان بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام تفسيني بوكر دوا وتبلغي لسأوي بشيق الله كتابة كان خندومة والتعبير الرؤية وتوانا أو خواني للرجع بسر الدي خوي بي وأبيني معنيني واني زور زور زور زور تونيد به بخوي خوب او خواردنو بيني الا معناي تو تصوره كيف يغمري خواه عليه الصلاة والسلام خمي او اين اخوارد به قائده كي قوري شاري كي آواب و چون خلق لم نخوشيه نجات باب يقومان دائم بيري لك كردوتاو بلان لقل الله بيري دائم لشته كردوتاو لخوي هاتوا نفرمو مخوي بيري نفسي خوما معنايني نه صلى الله عليه وسلم هاتوا راستخو خوقي جراوتو تفسيري هي كردوة بشرت يكشتيك بولا واقع عرويدا أجار الدواية هو كابرايا كاد ولي أفرته كاد ولي إمام يلوسينين كأم قسمنا بس فرمي بيوت يا أبا بكر رأيت رؤيا خويكم مينيوا إمام يلوسينين بيفرمو خوكت أجياريتا ويا تتركينني حتى آكل وازن لديني تابخون ناني دخوان لو كاتا وهو يتقدى ناني دخوان أفرت قوتي ليه بدك ربما خدنا عنك الطاقة بودي جار فرنا دعا يريك أناني خوار فرمي قصي يالله خواك تجار فرنا كده سيكر بجيراني تولا قربان شيء أرسكم لخوما ما أنقم بيني وشو تناو فريات شو تناو أسمع كسي كيش هاو عريك الدولة بشتمو وتوتي برو بإبن سيرين بلا خواك يبو بجار هر أما أفرمي كأم خوا دي جار يتوبو إبن سيرين رضا رحمات خواي ليه ببالواز لخوار دندي ودالي ويلك كيف رأيتي شد بيني فرأى أفرتك فعادت عليه خوكيبو دجرته دو أفر فتغير لونه لون ابن سيرين تيكس وقام وهو آخذ ببطنه هل دست دزدق ريب السكي عليه خشك كيف يدل مالك وتشيتا أفر ما زعمت هذه المرأة أم أفرت بيوا كأني ميت إلى سبعة أيام من حول رجيت الأمر أفر ما إمامي ابن الأشعث إمامي أشعث فرمي فعددنا سبعة أيام أفرمي حول رجمان جمال أفرمي فدفناه في اليوم السابع أفرمي الرجي حوتما ناشبا جاو من جد يلنبو برايان باوكو برسار يكبزان بوشي أمخوا كبو ابن سيرين جرلاوة ورزا رحمة إخوائي لبي حول رجي هالبجاردو وبوشي مردني جي هالبجاردو ديارة مردنا كرنقا أسامي بلان بوشي حول رجي هالبجاردو بوخي كزور أسانة دليان برايان إن شاء الله حديدة كما الله حزر كما موكو برسار لبرايان دعي إن شاء الله يلا كاتي كاكسي جوابك يزاني فكي ورمز مان بوب كات كابرايك هات بولي إمامي أحمد إمامي كي زور قول رجبي إبراهيم أحمد فرمي والله يقول بعد إن أمي رأت لك كذا وكذا في الجنة والله زور اشتي بوب أسكر إمامي أحمد رضا رحمة إخوة إليه بي أمقصي فرمي الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره الرؤيا إنساني مسلمان دل خوشك عباز مغرور إناك أبلام أمقصي إمامي أحمد خلق يغزور كرديتي باب القرسل الرؤيا في شيء أجل لكم الله وعنية إمامي ذهبي دعويك أمر يا أنا باسك أمشي لك أنا باسك عليه ورسيك بزانا لسر أخوة عليك بناء وعبد الرحمن كري أوفا مزانا لسر أو خوانيك بناء بفلان وفلان وشان الجهود ياك ذلكاتيك إمامي أحمد إش خوي كوان وتوا تعوي خوي كنترول لدى سخوينة دا تعوي بشر همي واعمين الله أهلي بهاش موازمين وهمو ما نبي واهستين ككسي خريكي خوش ما بيهو دبيني لما نوها نبي أهلي بهاش ملكو زياتر ملكو شو ملي خليمي أما معنى كيتي نك أوي بيدوابي الرؤيا ملح العلم وكباسي إجازات وإسنادك دي الان هیچ نیه هاو بیونو بی اکسانه بگ خویش به همه شه و از هر انسان دل خوش نه هیچ مشکلی نه یا هیچ تأثیری نیه و هیچ اثری نیه و کچون بلی بابت یکه تصر و مؤمن ولا تغره و کچون لم مجتمعی خو ما نشتک بیانی و نیکن الان سنت یعنی هیچ نیه رویاش ام لفظه کلمت حق اريد بها البعض و شیعی که راست بلا مرسی اپی بطاله که باسی دک نه تو بزان شرح ام حدیث زانه هم شون کردو انا زاو اجالا اکوت من بوي أما بشي مذهبي بشي يزور لزانه كي كم زار رويا تعبير بيقصي أو درج بوي حتى دعوة كالتفسيري أكلو كابرا وتويتي والله إيش يجب نبيني كورا وعيني كورا مخوم بمشي هذا تفسيرنا قلتويتي قضي الأمر هذا ويه إيش يدرني أي باشا أبا مشي وعز زانه سيقان بعلم كبو وكردويانا أي باشا نابي بإيراد بلي أي باشا أواني كوتيان أضغاث أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين والله عم خويتو بني تملك أضغاث أحلام خوهم يا معبد أواني زمني يوسف اخو اضغاث احلام ايش درنا سوق سي عندنا سوق سي معبيره كي تردا شو كي يشوفها الين الرؤيا لاول عابد اجر كسك خريبيني وابي صالح به معبيره كبي قمان ابي صالح ابي صادق به ابي يوسف الصديق واتباعي امتي في غمر اخو علي صلاه وسلام تفسيري وكنك جماعته شوين كوتو دستموي مليك كهنها مغيري اديان ملتي ابراهيم بود تعبير يا كردو أول عابر عابر خوي اسم فاعل وتب معناي كلمة صفتي عابر تابع إيه قولتني صفتي تفسير كردني خو إما ألين أبيت صالح بصادق بعلمها بعلم فراسها بعلم فلكات وعلم رب باش أمهم علم باسي لكن معقولة لقلوا عبيت إيماني نبي بيكم أنا بأوهي تابع أما تنابي دي أو كي بإراد لسرم بلي يضغط وإحلامك بود النجوم إجاكاك وأنا كي عابر راسل وزمن وان فيوت بلا بخو من بأنا كم بمعبي من حش أنا يعني بمعبيرني ضليام ولا أسري صحيح اجتهاد ولا سيرة يوسف الصديق على نبينا عليه الصلاة والسلام بهيش يوازك نعترافي في كردون نجي دعوة بتعبيرك يعني كابراك حات يعني ضلنا فرتك هاد ولاي حرقي ابن سيري على إلا مسجدك يا لمزجوتك يا برسيالي كت كان كوي ابن سيري يعني ليدني يقول أخويك مبيني والله إيكي لتلابة كاني كوقت عرف بالحمق على يشتا توزيب وكتشون لي لاري تيدابو أبتلابي برام لما زيسي ابن سيرين أبو دلنيا فيري تعبيري خو أفرمي أفرتك خوكي باسكت قلت والله إيكاك من خويك مبيني و رأيت ابني وقد شرب البحر بحري خواردوت على هر أوان ديوت يكسر كابرا قلت والله جاكاك و قرقي لتبيو توشي طالي أبيت وأمره دواي ما وين من على كوايلي هات دواي هات نوكو قلي كوش ديسانيك يكالوك يشاني زوجة تفسيري خودك يكابرا قلي لي ذكا هات نبولي أو كاتي ابن سيدين لي يبو فرمي شيئا كان الله ما أفرت أقلي بو فرمو الله هاتو خويكي يراوتم طلبكاني تويكي كان نواني كزور كامل يعم تفسيريك أفرمي إبامي ابن سيدين فرمي لو لا تركتموه يا لو تركتموه لأصبح عالما من علماء البلد أقر واسطة لبنا إيك يقول لعلماء كاني بلد أبو بيك اللزانة قورة كاني وكتشون الله أمشاره البحر فيه اللؤلؤ والدر والياقوت بحر أمهمو اشتجواني تياه أم كابراء بحري خواردو تو مشتاني خواردو بوتو شي آلائي باش تخراب قبل هم بس شي ما تم كابراء كمسلمان بو الحلقات بو حتى توزي لاريش بو تفسيرك يكردو أول عابر بو أجزاء كي كردوا سيد إمام ابن سيد النسي قيبة جوري تفسيره كيرا لو لا تركتموه بواسطان لينه كأنما أمان داوانا بوشت بويا زانان فرمون كسي معبير هميشة هول بدأت تفسيرك لا سشتي باشكا أجر جونجا أين أنك سشتي خراج مش كلاً يا مثلاً تزي أي خونك كوزور زاري كبرا خوي بيني ولا خوي مارك فيه وياو هنجيني خواردوت يكسر كسي معبي بين الله والله ما دم مار فيه وياو جناب دو عين تشتري الراسة تواني وابلي أي هنجينك كخواردوية تشي ليك إبراك تور ياكت بو قلسكر بو طواوينا بلي خو أم خوات بلغي لسرا ويتشاود لسرا بلان بهو أعمالي صالحت هي تأسير لنا بلغي لسرا أو يكتشي خواردو هنجين تخواردو أما هنجينك كشفاكي الليلة أبي تنها دردك كبليتي لدغك بوي بازدكي أما زومتك دواما زانها بزار رحمتي خوان ليبي أو أن دا كيشيان بوي لقل كسانيك كخوب درو دجيرنوا بو أما هرهمي أم تفاصيلي باسي دا كم خزمتانا قوري خوال آستي جزء من النبوية عزيزان فرمي أنا بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام كاتيك فرميتي لقيامة أمري بيكريا كأني عقيدة بين شعيرتين وليس بفائل أمري بيكريا دو جو دو قنم كاب بيكو ناشتواني إمام ابن حجر فرميه وكاركي أوي أن الرؤيا خلق من الله الرؤيا دروس كراوي خواي بروتك والصورتك معنوي ناسك كسي كاذب كاتك خود جرته بدرو دي أم صوريك الرؤينا داوة أدخل صورة لم تقع حقيقة دي أم صوريك الرؤينا داوة كفهو كذب على جنس النبوة دي أم دروية دكاب بسر بيغمبر آياتية واتا تصرفك دكاك تصرفك هي خواي برور دكا بودا فرموه مليك آيا مكلفني بويك خو بخاتنا وميشكي بني آدم دي أم دي تصرفي إيشي أو مليك دكا لكاتيك الروينة دا واتا إيشي كبريتي لقيا عندني وحيك هي خواي برور دكارا أم دي أو تصرفات دكا بوي خواي فروردقار الجزاء من جنس العمل لقيامتا أيوه دوشتي بيبكا بيك كتنها خوي أتواني بيكا دوشتي بيزينو كاتوا واتتشون تو ادعاي بخوابونت كردوا لبابتيكا أبي لقيامتا هستي بو عملي كتنها خواي فروردقاريك وليس بفائلة جناتها الاشتواق بو فنوه لأنه نازع الخالقة في قدرته آتوا منازعي إيشي خواي كردوا لشتيكا كتنها خواي فروردقاري تواني او از انا رضا رحمتي خوان لي كشام ولا سد بابتي خو كم بداخ او دبيني من رشقالي امرو دال بروي ام زانستا كم يقبلاو خلكانك كيف يا بيت يعني فريب ابدا خلكانك خوي نبيني ولا با تحقيقينا شتيكي بو باسكا خو درو بي كابرا بيمل طبعا شدني كابرا بزاني تو درو بلا تفسيركي ايشي خوا رو دا بسر يعني كسي معبيرة قد بزاني أتواني هربزاني الراسي جد نكر بخوة كتن نبي وبرام مستفيد بداخة ومن بيستوم لم شرخي خوة معنا خلقي أهلي علم أوكي رساتك تعوي درك يفلانا مع مصاف فلانا كاز آيا خوزانا يا خوزانيا خويك يان دروس كردوا كأوى منازعي الخالقة في قدرته كوي ما ابن حجر في النظام حمد فايلي بزور ترسنا وحتى يكي كلو شيرو كانا كابريا كادولا عمري كلي خطاب والله من بيني ما إني رأيت كأن الأرض أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم أجدبت ومن يكون خطأ فرمي تو بياويكي تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر ثم تموت كافر إيماني تكافر بيت إيماني تكافر بيت أي كابرات ترساوك والله اشتواب نبيني فرمي قضي الأمر الذي فيه تستفتي أنا وآتي بخير وفعلا فنبه همان شهاز وشتروي بويا مصفيت يا مصفيت قال تكردن بجوري خوبيني نكش يا بسوكزانيني زانه رضا رحمتي خوان لي بخسيان تأستي وحي وك أنما كسي قاطب كابسي قاطب كاب بجيرانه يا قاطب كاب إيش قدرتي خايف ديسان يكي كلو واقع عليك أجر سيري كي نوايا زور جار كاتك تفسيري شاق بو كسي كي نايمي والله كتفسيري خراب ده كي زودي بني أما إيشي خواي عادة إيشي خواي وكزانه قزار حمد خالي اللي بيأفر فإن حسنت لم تأتي عجلة وأبطأت وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلة فرمي أقا خواك خراب ولا بيتكاني زاناي إمو قدوس كلا سجنان السيوتية فرمي أقا خواك خراب بي زودي بلعب كتشاق بي درنك سنة خبي يوسف كتشاقو شندين صالي بيتش يا أبتيني رأيت أحد عشر كوكب بلعب خواكاني ترك ديريتو ودلين خراب وعادة النسيري بيشيني شاك فرمي أنا فلانا شدرويا حوض روجي بيتشو هاج روجي بيتشو مديكيين بيتشو حتى يعقوب دلين بإسرائيليات وإسرائيليات هاتوك خيبيني بيوسفي كوريك وكوشانه لك غريك دوري دا بو كاتي دلك ويستيان بركي برن فرمي اخاف اي اقوله الذئب شكل خويا بيني بي كما تمام امريك ومزوري دا بلان حم تخو بيني بي كبي قاتوا شندين صالي بيش هم يوسف ايش خوي بهما الشواز او خوي كبيني اني رايت احد عشر كوكبا خوش شندين صالي بيش او زار دو او خوش ويستانم او جور تعبيراني من أمود أماجكم كزانايان غزا رحمة إخوان اللي ببشيني شاك اعتمادي على لسر خو كردو حتى بو واقعي حاضر إما بو شريعة بو اعتمادي لسر ناكين خو لبابتي تشريعة بو اعتمادي لسر ناكين لبرو ناخوك هيجنية لبرو كاملة شي إضافة يعني مثلا خو أبيني كشي شيشتك هي لسنة أباز نكرابي واجبات شي هي نوت رابي تاشتكي تازم ولو ناکره تو شتیک کامل به بخوب تیر کاملی که شتیک با بیستو یعن با چلو پینج نوعکی وحی کامل به نوعی چلو ششم هیچی لیه نه الا بلا ویخ وکه تأثیری نبو لسد کمالی بابتی تشریع زانان فرمویان احکام شرعی لسد مبنی ناکره لبلا وکه هر خوی کامل اليوم اکملتو لکم دینکم نه لبلا وی که اکری اعتمادی نکده تسرعی نه لبابت دنیایی بروب زان الزانان رضا ورحمة إخوان اللي بيتشان اعتماد يعني مثلا سيكي كي لزماني عمري كوري خطابة كما جاء قاعده كي جوانبو أو كساني كأتواني بيان بلي أقاداري بابتي عام بالنهندش دي آياتي كونية وشتاني كآياتي كونية زور جار خوك عام بخلقه بلا مشتاني كشون اللي تايبته وآياتي كونية خاصة بكساك أخوي آياتي كونية وكو خسوف وكسوف وكو مطر وكو باران وطوفان ومان كبره كاد ولا عمري كل خطاب كإمام عمري كل خطاب يستي بك بقاضي بوشام وحتى بالرقا جاروي دعي قرايه ودعي إمام عمري فرمي بوشي قرايته ولا قربان لخوابين يمين الشمس والقمر يقتتلان شخور ومان يقتتلان شربة كان بيك واستيرا كان هندي كان لقى القمر وهندي كان لقى الشمس عمر فرمي رضا رحمة إخوائي ليبيا فمع أيه ما كنت فلقى الكاميانا او برسيارة زور ضرورة خوش إسلام كسي معبير بيكا واتتي واتا كسي معبير ببرسي لطوابي خواكي كاتي خريك بودي ياري طواب يتر بلا طواب هر اواندبو هيتر نبو بولا برو زور زار كابرا فيتي بس في واي هر اواند ضرورة بوي بوتو يباسك يا اترسي بينما رنق او ترسي او خوش بي خواكا خوش بي. يا رنق او ترسي او خواكا آسان كاتل يا او كوشون بلي قازان جي لو ترسابك او ناي بويا امام عمر رضى الله رحمه اخويا لي بكامله تواب وروني باس فرمي فمع ايه ما كنت قال كامي انا فرمي والله من اجل القمر فرمي دابا اخوانا بايش انطلق لا تعملوا لي عملا ابدا باي اواتي خندك فرمي فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصرا حتى علينا مكامله الا قال اهل الشام اقول روج السفين حتى لقى في القيب عن غياب جا خشي بيستان اوي نبسنا ام تعارضيك الزور جار لكسي معبرايات بردمي يا إشكال لخواد روسابي لبر خدي وحيك النية يا من ناكري كسي معبير يا كسي خوبينر هلأك يا بهلأي جريتو يا مبهاقني يا خوي يا معبيرة كساغنية طعم بدين لأصلي حدفك كابرايك حتى حجاجي كل يسوي ثقب لخويا بيني بوي دو جارية لحور العين أسمان هاتونة تخوارا وحجاج إيكي كياني بينيو وكتونا ليكي كياني قلتو تدسو إجبرو أسمان شو كأم خوان قرأوا إمام ابن سيرين رضا رحمة إخوائي ليبي فرموي دو فتنة رؤدات حجاج يدرك أحدهم يا يدرك أحدهم بيكي أنا قاعد ولا يدرك الأخرى بيتري أنها فعلا وابو حجاج بفتني ابن الأشعث قشت بلا بفتني ابن المهلب نقشت وانا بكوريا بيسو جسيك اما قلت له خد برسي باشي ابن سيرين بوايفر زين بوايفر مو سيركا ابن سيرين اما دو رمزي جاواز جاري يا اخو كسك تفسير يا كاد ابوت جربته دو رمزي جاواز جاريه لقل حور العين جاواز جاريه دسي بوبرا باشا امزح حور العين كوتشون لي مقصورات في الخيام هي جاواز دسي بونبرا ناكريتو دو رمزي جاواز لا يكاتا لخويكا بن رابي تو چی دیب کی تو یک معنی بود بویا امامی ابن سیرین رضا رحمتی خواهی لیبه کردی به دو فتنه بوشي دو فتنة لبرو شي جاري هالبجار حوركي لابر جاري كجي شقي لفظي جاري كرب جور بظول مستم شكال جاريه لفظي جوري داري هناك بريتيا لظول مستم دعي وفرموي والله أما فتن فتنة وشتية تبردست يكي أنا بيني إيه تريا النار برسياكا لإمام ابن السيرين مزار رحمة خايله بيكا أفرتك بنيتي مثلا لخوياك كشكي وتوى كشكي كلا بيش خوي وفاتي كلو بي وتوى كسم أوا تشتيا كتبيني وخير والله كشكا وتوتي والله دايك عليك بالجوز تقسيميه بين المساكين شو الجوز جوز وباز وأنا هموي دابشك بسر مساكين الله كبو ابن السيرين جرى إمام ابن السيرين مزار رحمة خايله بزاني عادتي خوايا باب خلقو بين رابط تاخد وسابي حملي نكي تسخل يعني من خويك بينم بتو يا كم جارب سيدي بداي رمزي خوميتي يا انا اوجه دو يمشي بكسي فمي ام افرتا مالك يزوري شاردو تو باب شي بيبخشي الله دعا وكا بافرتك يا انو افرتك وتي استغفر الله العظيم والله يواي ان عندي لكنزا دفنته ايام الطاعون لزمني طاعون ومنكم ملك كم زملاء تأسى بشي بنا كبدو أجم بشي أول ما بس بخش الرسالة أم شرح أم حديثة أبو أم نسي حديثة كزانا رضا رحمة إخوان لأبي فرمي عن الرؤيا شيا الرؤيا بشي كالتي رؤيا بشي كالوحي كاتي كدلي رؤيا بشي كالوحي أقاداني كسي رائي كسي معبر جوري تعبير الرؤيا كش أم سيشتا أم سيشتا جاري واهي وهذا كاد رؤيا كلا بتشاي منو توانا يتجي نا في دوانا بالرؤيا نا يتجي شتي غير زور زور رخوش هيستان خلق تعنا دالو يك الرؤيا بشي كلا وحي لا خونا يتجي برام هاتو تجي بس او معنى انا هاتو تجي كتو كردو اينا او معنى اي كخوي يتي هر هاتو تجي بو يا خوي برودغار كاتي فرميتي قد صدقت الرؤيا نيف موت تعبير فرميتي صدقت الرؤيا يا فلان يا بيغمي قال قد صدق الله حمو يفرمي الرؤيا يا الرؤيا تعبيرك بتصديق ناو نبردو خواي پروردگار لكاتيك تعبيرك اشك كراو بيغمرانك بدوين بس خواي پروردگار تصديق الرؤيا كي كردو بولا برو خواك هر يتجي يعني جناب الخواي بو من يريتو من تعبيرك بو دا كم غلط درده چي ناكري اما بكي تبالغل سروي بشك نيلا بيغمراتيك بشك بو درده چي نابرام او هر هاتو تجي او خواي او بينيوتي بس او تعبيري من كردو من هاتو تجي اما يك دو آيا او كسر راس قويتا او مبشراتي بيو توابية تجي او خوي يان أحس آستي اويا او مبشراتي بي درابي نكاتيك اللبر او بوك فلانشد نكا نيكر لو كامرا نهاتو تجي اخواي پروردگار كومالي لو نجداني با بيغمبري خواهي داو عليه الصلاة والسلام مسألة ويك فلان وفلان وفلان عمل بكل آخرة ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله دي أم عملاني كتير من إخوة عليه الصلاة والسلام هم يكردوا وحيبوا صحابة كانش بيان ناخرجوا للصبح قديبا ولان دعي هرشون الرؤيا كجي درشون لأول خاتي ويا أو عملاني إخوة أمري بيكر هم يكر جنابت كخوية كتبيني و مجدية كتبيدرا و يا تأثير نذارتي كتبيدرا و لسروي كنيكي آية أو عملان ورمزاني لآقادار كردنو لأعمال كردو تتاوي وقوب يتجي بيغمران على نبينا عليه الصلاة والسلام همو يجي بجي كراو بوي هاتو تجي جناب جي بجي نكي نا يتجي كاتب بيوستة بخوتة ونك خبرك ونك أحاديثك وبخواي بروردقار بأحاديث نايود القرآن خدي وحيك جوري وحيك روددا بلعب كسي خوبينا كسي تفسير كذ شروط مرجكاني جوري لك دانو هل سنگان دني جي آواز او اكري حالي تابي اكري خلط بي اوش بيوزني با اصلي وحيا كولا برو ناكري خو ناكري خو لو بش دابرني كبير غمر يخوة عليه الصلاة والسلام فريدي جزء من النبوة جناب بي او كدالي جزء من النبوة بلي لسر رقي مجاز مجازني يا براك مجاز كاتك اتشي بولاي مجاز كحقيقة احتمالنا اصلا لم بابتا هيتشتك احتمالناك أو حقيقتنا بقبل جزء كلا نبوة بنقول نزور موت وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جزاك الله خير مامصاي عزيز مان بجداباني بريز شعراني مامصاي خوي فرمي برسال ولا مدامو بلان بكورتي تاوكو دو سيوحو دقيسات وين تاوكو دو شل دقا تاوكو دو پنجا دقا ولا مرقين إن شاء الله پرسیارکان تا وقت تا وقتا با لوز یاد کردیم ما مسانه گریم انشاءالله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مشكور خيور السلامة تانكا. قربان والله مسارك ويشتا أولنا أرهونا لامكا والله من مبلين معناي خونك أبويا كم عابدة خاصة لأنه من ابن سيدين كباسان أفردك كم نالك بحري خوات دبو كتن انت عبا معناي بدنا كلي كده والله ما قلي ابن سيدين بو عابونا هنا كسكبو بعالم جاك توزر مكمل زيادة اللي سربي بارك الله
0: ناخذ شيء من حديث بيغمي يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا لأول عابد يا فرمون الرؤيا على رجلي طائر حديثك هندي ليس هذا كاليك يا رب مجموع طرق طبعا هم يكو أثري صحيح جبيني أتواني بيك البيك لو أصول الثابتاني كتعبيدي رؤيا هي بلان بشرتي خوي بشرتي خوي كاتك دلين رؤيا أولي عابرة واتاك خويك دبيني نابي بسي ولا يدو سما وصابق تعبير كان يا كم تعبير شونا يا كم تعبير شونا عادة احتمالي الروداني أو تعبيره لهمي زيادره الرؤيا لأولي عابر واتي كم تعبير كر لخوا احتمالي روداني أو لهمي زيادره عندك لزانانا فرمونا خير هر هي أوا هي ترنيه بويا يوسف فرميتي قضي خلاص أما آخر تفسيره بالشيني إمام عمري فرميتي ابن سيريني فرميتي الرقا كان بريو دواي تفسيره كانت شيء أكيبي كهرمي بو كابرا عابري تيزك وتوبسي با بس زاني أنا ما دم يكم كسهات وخوجي بوي تفسير له هالأوي بويا يكم كتعبير بكات رؤياك أو تعبيري أو ديتجي بمرجو شرطي خوي طواو لي زان بيت هنا يستفيون بلي باشا لقصة أبو بكر صديقة كاكا كاكا يرى أبو بكر صديق فرمي باب التفسير كم تفسيرك كشي كردوايا ويك تفسيرك كي كرخو أول عابير في غمان إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أصدت بعضا وأخطأت بعضا هندي كدراس كردو هندي كدنت بيكا أول عابير وأخرين أول عابير كبيب يكي أول عابير كهمو شرط ومرجكاني خو كلو كاتا أبو بكر الصديق يشتا طواو لتعبير الرؤيا نقشت أو أصديك في غمان إخوة عليه الصلاة والسلام فيري كدو دواي أو بشندين شيروي كيتر لبين أبو بكر الصديق رضا رحمة إخوة إليه فيري شي وفيري تفسيري خو كاسيك عابير بيب أبي عالم بيب تعبير الرؤيا بمعناي كلمة أما لعاني تلباتيها يعني لعاني فيربوني الرموزة وكو أبو بكر الصديق أصلت بعضا وأخطأت بعضا وكو يكي شرط مرجكاني تانا بي يعني وكو كسك صادق نبي وكو كسك مسلم نبي وكو أضغاث وإحلامك كوتيان أول عابر يجبون أوكرين يتجي
2: جزاك الله كرام قربان جان
3: ماما ساكين سلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
3: خواهي قرصاق وسلامتك إن شاء الله ماما ساكين والله برسير زحمن نبي كاتي كي ما ألين بو نمونا خو ليقدرو بو نو كسك خوك بو يكم ليقدروية بويا كم عابرة أي لقدانوة شيء يعني سبونا ما مصائما مفهومي لقدانوة قد حسابكين مثلا جميلي خيوك بني لدلطة إقرار لسر معناكي أو أبيت لقدانوة أو أبيت لقدانوة خون يا بونا منا مقوم خيوك بينام يعني كساكشم سيري بونا منا رمزي خوكا بونا منا لقوغلا بشويك عام إساهي يعني لكتوباتا تاتيك معناكي بينام بيا موابي أما خوكي أم بيوابونا أو أبدا اللي يقدانوا يخون يعني إلا إقرار كذني بدما جزاك الله خير توزر لسر تعبيرك أقر توزر كريزات لي جزاك الله خير ماموس
0: برا قولك أخي قولك بارزي أول عابر أول عابر مسبي أول عابر كتعبيري كات تفسيري كات إيتر أقر خوي جيبت هر أوش درسي أول عابري بيدوتريت بويا بو شرطو مرجانيك لتعبيري غيائحات وكذلني أمام سلام باسي كردو بلام لأداتو منهم أمر ترك أو شرط مرجاني كذلم كسكاتي كتعبيري كندو أول عابر وشرط مرجاني طواو درشو هي أوا هي ترنية بي إمامي ابن سيرين نظر رحمة إخوائي أول عابر كيف يشوي كتفسيري كنتي بوا بمن تعمو تعيش ترمو بي عادة بيويست بزان ري همو خلق همو خلق معنى دور نزيكي هي وكل بيني عايشو في غمري إخوائي عليه الصلاة والسلام الحديثك روي دابوك أو معناي كدوري أو جار ومعناي كنزيكي أو جار همو خلق معناه يدور نزيكيه مجملة زور بي زوري خواكان زور بي زوري خواكان انتو هاي بو عبارة بيلي معناه يدور نزيكيه كسك كمعناه يكي عام تنهلا بجير يعني كسك فرعوان بيركاتو دور بيرناكاتو هي دور بيركاتو عقلي تسكلي استايا فرعوان بيرناكاتو ببي واقعنا جوليتو أم كس أم تعبير دكات رمز دورك هلا بجير وهات الداي قرنديك الخلاط أو خويك بسرقاتي شوالك أبوه نايو داينو كردي بواقع أو غيبياته هنا التطبيق يكبر بس أم حدث أم حدث مادم أم خوا احتمالي أم إتياعي كاباش شرط مرجي تعبيري إتياعي خواكش الرموز كاني أقريته ولا قبل أما کاته کبوتو او ترینا مصطفی فلانه کستعبینی کلو بو فلانه خو دبینی دګری اوشتي او توتی راسته

0: نسو تعبيري وكبدوي تعبيري إلا اللهم غلطي كتابي مني كغلطك لا أستي كابين أتواني في ديك بو حديثك برا قول كم زعنا أنا فرمون نكهي كتابي لسروي الرؤيا لأولي عابد لقلم حديث أباس كرا أويك وكشون علي شتيك كبسر قاشي شولك ونميني زوز وكويت أخواره رمزي خيش آوايا بعاسمان ومعلقة غيبياته اللي قال من تعبير يمكن رمزك مختصر واقع وكشون قاتشي كوترو وقاتشي شو لك وبال مدوشتك بيت اخوارو يكسر ناك يتسر زوي با دي من هاتم يكم تفسير او رمزا در هنا وخصم سر زوي خلاص ابو هيكي كبيرج من تشوبي بلوتي بزواتر هنا بيتي بلا من مادم يكم كزبوم لوي كتعبير كم كنت بشرط مرجا كانوا احتمالي او رمزا شي بادو ليش بيه اول عابير ازاوي ابن سيرين وتلبكي فرمي اول جي تي اي أما جيت يا بلا أما يمين نزيك ترو جوانت بلا ما ورمز كي كم كزينا يدايق الأسماء سرقاتي كوتر دايق تو يبي عرزه بوي زانا أنا فرمون في غمري خالي صلاة وسلام أو تشبيه هيك ردوا لبر خاطري أوي سريعة السقوط مكو هنا فرمي لا إمامي من ناوي رضا رحمة خالي بلا نهاية فرمي فرمي يريد أنها سريعة السقوط فرمي مسي بي أوي زور زوا كويت أخوة دخل كما أن الطير لا يستقر غالبا فكيف يكون ما على رجله؟ على بو شوازة وكوشون لسر رجلي كنمين الزرز وكوية تخواره وهمان شواز أفرمي خويش كيكي دايقر إترو خصية تخواره جاري كتر احتمال الله كريب بشرته بمعنى خوي تعبيري كريب
1: زين جزاك الله خير ما مصابر دسي بس كربوية ويتنازان
2: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
2: الزوز فاز ما مساجان بوم درفتا جزاكم الله خيرا قربان جناب باسي وذكر كفرموتان اگر رائي كمكرتي هبو لخونك يا كلي جيرانا بخونك يان معبر كامل نبو لتعبيرك يا وحيك وخيتجه اما شلون لقل اول عابره اگر بكيت انسجامك ممكن نقول مبارو بديتي خاخير بنص اخوه
0: آخر أول عابر نيه ناوى التجين أوريك رجيك قلويك أصنعو بالقيبو أمجديسان أول عابر بشرتو مرجي خوي داينه ناوى نيه ناوى تخوار داينه قرتو مادم داينه قرتو هرماوى بس هرنا مينيتو هر إلا يتخوار آيا قاسي كوتر هبششتيكي بيوى يا قاسي بالدنا يسف يوى يتماوى يقرر بس كي دايا قريب أما خويك وحيك أقا دارك نويك خواي قرب مزلامي داوى أم في أواجع عقل بخم خوري خوي بي ما تشاك بي ما خرابي أجيب دوي معبيري كاقري كاك في أي تشاك بشتيك يوان بيني وبوم تفسير شرط مرجكاني خوي تيابي كسك بوي تفسير ك الحمد لله نا دانا جيداو هارا كويت أخوارو هارا كويت أخوارو الرؤى دا ملام كابرا في نازان شن جاب يا مخو ما بينيو وكسون لجوما ناو تلعين دا أشتيك رويداو أصلا يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام كاتب أوكي تعبيري الرؤيا كي بوكر فرميسي إني رأيت أحد عشر كوكبا حيث نود لبداية يوسف دعوة كالرؤيا حدثك فرمي يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا والله يتواب والله أنه كأتاك تعبيرك يعني هبي لا تقصص الرؤيا خباشا قرى لي جاء أخو يعقوب تفسيرك بينوتوا يعقوب إيش بين الله بخو يوسف نيتواني رمزي فكي رمزي كا اقرا لينا خير من الله ايبو لدو ايانيتو ايبو زمانيا كبيني ويتي وهاتو تزوتيتي اها ها اما
2: تأويلي خواك
0: تأويلي خواك وكاتا شردني اغونا دا حرو ادا هاتشكس خو بيني الا هر خو رواد هيش خلقني بشر بي بيني قابلي رودان بيت او قصزور زرور خو ابيني اقر امو امكي رو ادا اقر امو امناكي رونا دا وكوشون وحي واي وحي بفي غمري خواه وتراوة لئن أشركت ليحبطن عملك أي باشا إحباطي أما وحي وحيني وحي أي إحباطي عملي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام روي داوة نخير أكري الله وحي روينا داوة نابرا شرتك كخواه داينا وأويك إشراك بدا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أو جاء إحباطي عمر ودا دي إحباطي عمر روينا داوة نلبرخاتي وحي ناتو تزيه لبرخاتي وي او عقوبيك اخوي غير دينا ولا سليله بخاطري تاوانك او نيكرتو وحي جوا خبي جوايه شرتي لا قلايه هیچ خویق نیه هیچ مروی بیبینی ایلا رو اداو خو بلام ابیتی ممکنه الوقوع به بشرت و منطقه جا بای تعبیر کری یا بای تعبیر نکری چو بای تعبیر کری یا بای تعبیر نکری بای تعبیر کری خوی ازانه او مسئله که خو خو غی خو امالین وحیه ناکری وحی غیبیات بل لفلکی او نکری چون ناکری چون اکری بغیبیات وحی لکاتی که وجودی نی العالمی ملکوت الا دبی بلام مسئله که آیا ممکن الوقوع شرط مرجکان پی و تراو فلانا کس اگر فلانا شد کی یا بکابرا و تراو مثلا زور لزانه امروسی دی پیشینی شاکر ازار خوتی خواهن لی بی همیشه کاتی که تفسیری که خویان کردو ترسناگ بو بی تیانا والای اگر اموابی اولی و تیانا والای اگر خواکت راز بی اما تا اولی تروامان و تیانا اگر اما بمشه وازه بی یا اگر اما بمینه ابن سیری فرموی اگر بما یا امکر ابو بعالم اخو ابن سيرين جراس اخو ابن سيرين وكم طلبكي مخالف نيه بو او ابن سيرين فرمتي اگر بمايه انما اكرتو بلي امنها تتجنى همو بابتكاني وحي اواي خويش همو يواي براه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ما مصايجان انسان قاعد يقول خونك أبينا دواي بونمونا دواي صالك يتجي بلام أم شرطو مرجاني تيانية قاعد يقول أم شرطو مرجاني يتجي أو قاعد خونك رؤادات تعبير خونك رؤادات
0: والله إبراك من تينا قشت بلام قل ما بس تبي أوي أولا بعضك لبابي زانان أفرمون آية سيارك كان لبيني زانان أفرمون برسيارك ألين آية أقر رؤيا تعبير نكري أكري الرب دايارو ندا ثم لناو زانيانا مشتمر هي بلام قولي دروس كمن هيم صواب أكري خلاد من بس من قولي أزانيانا بي دروس رزا رحمتي خواه النبي كألين ممكنية رؤيا نيتجن شكو ممكنية غيبيات بيو خو بريتيبه لوحي وحش بريتيبه لعالمي غيبيات وملكوت السماوات شتي كتابي كنكري بي إلا هرد بو زانيانا رزا رحمتي خواه النبي حتى إمامي بخاري إمامي بخاري رضى رحمة إخوائي لبي بابه كي كردوته باب من لم يرى الرؤيا لأول عامل إذا لم يصب وحتى إمامي ابن قتيبة رحمة إخوائي لبي فرأي ونحن نقول إن هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب هم يقولون لشيء إذا لم يستقر وهو على رجل طائب دعي دين تفاصيله كي زور دين لسر أو بابته كلكاتك إن شاء الله دين قولي الراجح وقولي مخالفين وقولي هردو قولك دينين وقولي صوابش دينين بوشي او دبير بكري بقولي الراجح كما دم رؤيا الوحية إلا دبير بيتجي اتر تو بزاني يا نزاني مسالك او يبتو تعبير كلا او اينا هر خوي الرؤى دا اتشرني او يكتلو ميشتاي او بي اكري تو خويك دبو كلا بي وخو تفسيري كتردي بي غلط بي ما دم تو خو تفسير كردو بشاكي بلي ولا اما وحية ودنا واني ابراهيم وما نود اما دلين خويك تعبير كريب بتعبيري صحيح رمزكاني وخوي ببيكي ضل يا بدي تجي برام أقرناها تجي ننا بروي وحيني أو هل يتجي ما هر أصلا هر تعبير يجنك أوقصة كريم وما هر تعبير يجنك ريانك بس أخذك ريان هر ما نكري أصلا هل يتجي بروي ممكن يا وحي لغيبيات بيهم غيبياتي ممكن وقوعنا بي إلا عربي هو
4: زور باشه خواهی گروه پاداشت با تو ما مساگیم ولم تنام مساگیم لو بو حت نجی خونکه پیوندی بو هی که من اصلا خونکه بینم بلام شرط و مرجکم تیانیه که او خونه بیتا جه ام خونکه تیگه تا جه که من شرط و مرجکم تیا بیتا جه او کاتا خونکه تا جه یا خود اگر تو
0: او کاتا او معنایه تا او برسیار جوانه او کاتا او معنایه تا جه اگر شرط و مرجکی تیانی که کاوری عابیر کردویتی اينا اگر خواك شرط مرجكيتي انا به هر يتجي بس او ما يتجي او معناها كعابيرك كرديتي بوزانا انا فرمون ليس المعنى ان كل من عبرها وقعت على ما قدر افرمون شرطني هسكس التعبيري خوكا رؤدا لسر او شوازيك كرديتي زانا انا فرمون نا يتجي بس يبيني خوك نا يتجي وحيك نا يتجي وحي هر يتجي بلامتو خود بيني ومار بيوي من الان شاي بيزلي فقيرك يا خود بيني وبهنجينا ومن ألم بشلات شاكك یا کابرای هاد ولای ابن سیرین خوشی که هبو امسر و سری دنیا گره تفسیری ها پیانه و هاد دیان ملا قربان پیانو توم شفا و کفیلا ولا فایمون زیتون چون فرموی خواهی گوره فرمویتی لا شقیتی ولا غربی زگین و من علم بشالله چاکتی یا کابرای هاد ولای ابن سیرین خوشی که هبو امسر و سری دنیا گره تفسیری ها پیانه و هاد دیان ملا قربان پیانو توم شفا و کفیلا ولا فایمون زیتون چون فرموی خواهی گوره فرمویتی

0: على ما قاله لسر او شتيك وتويتي دون غيره نكشتيتر واتكسك اگر شرط مرزكيت يا ابو سير ودا قسكك خوي كرديتي اگر شرط مرزكيت يا ابو قسكك خوي كرديتي رينادا اي خوك هرود وحي ممكن يرونه ممكن يعيش بشر الا سرز بصالح وطالح خوبيني رونه بلاك يا غمي اخو علي الصلاه والسلام اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا كابراك بشارتك بلا تعبيرك جواني بيدراوا معني وايا او خويك هي اوا صدق رؤيا كيك اشيت الجنسي وحي اوا اور ودا نكهب خليك او جاك نو نل ما وصا اي باش تشيب كي لو يكفر اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا علين او رؤيا يعني كرؤيا حسنيه لسرتا وتب رؤياك ابي نبوتك حسنه به صالحة به رؤياي شاق به كشو او جنس وكناي جنسي وحيه اي تعبير كريا ما هالرؤى ده اوي كهي اما تشكاتي اوي عابيرك وتويتي او درجه كاتي شرط مرجبيه اي قلت يعني ابو شرط مرجبيه هي عابيرك الرؤى ده بلا خوك ابو خوي بوشي وازيك خوي هيتي الرؤى ده قلت اي شي عابير جاي عندنا هروك وشون اي شي انبياء على نبينا عليه الصلاه والسلام جاي عندنا بويا يكشد هي بيزان بران يسا هندوسيا كان بطواي مذايبة كان هندوسي قرأتي عن بيغمراني بونا من الان بيغمران قرأتي عن بخواهي لو بيشيش بس الان بيغمران ايا بيغمران دين شتيك من بيدلن ايما عقل من اي قريرنا اگر شتيك من بيبلن بعقل بيغيني ايتا بيغمر من بوسي خو من ايغيني اگر عقل بي اگر شتيك من بيغلن بعقل ما ايغيني ليتي ناقين ايكا كشتيك من بيغلن ليتي ناقين عقل من نايب ريشان سي كانت في غمران شتيك ما فيران كيما عاجزين لي كانت اخواي جورج تكليف لنا بشرنا قسكان وكو على ظاهري بيني منطقيه بلان جوابك كدديت ودزاني سنه تعفيه قسكان لي كاكا في غمران بو او نهاتون بمحالات العقول هاتون بمحارات العقول نهاتون عقل شي لي كان دستوسان كان لغيبيات هاتون عقل توشي شي كان توشي شوكن تهر ابي الا بالله بقي بجهنم وبهش ما غيبياتي كهي بلان بعقلي خود ما يجيتي بيجي جيتي لو شي بس بزاني هي ونيه ناتواني توابي بيبي بحقيقتي خوش ونيتي دروز بون ايشي بيغمران هاتو محارات عقل توشي شوكك نق محالات توشي شوكتك واتتي واتكو ملاشتك ناتواني بعلم بيبي او بود نزيك كاتو اما ايشي بيغمران على ربينا عليه الصلاه والسلام نكشتيك بيبلكاتو ممكن نبي بيزاني أقلي خواي قورة أقلي بشري وادرس كبير كجابه نقاط حقيقة نا بلان بيغمران إشان سيام مديكي زمني كتوش صفتا صالصي أمهم معلوماتك آدم شون بو كون شون بو أمهم بيغمران وبهشت جهنم أمهم غيبيات القرآن يعني طوي بيغمران بهد مديكي زمني كم أمهم معلوماتان وتوا أما فلاسفة كان ألين إما بويا هر تخني خوان عاقين بشي كان هر وتوا يعني لعنا في ثاغورس ألين ريقا كان أون دزور المكانش أون دزور دوري مو داي امو عالمي ملكوت او ندوره هر باسينك ايش كرسي بري غلط ايو راسك ابو خوي بلا من خواه پیغمبر ايكي ناردو عليه الصلاة والسلام همو ريقا دوري بون زيكر دومتو لقل اقلش ما اقنزيه اما پي دوتري محارات توشي شوكتك ام مشتغي بياتا تو نتتواني بس پیغمبران بدوسيا كلمة لقرآن اخواي قول ربو باسك دوسيا واتشتك هر هيا بس او بون زيكر فكأنما وحيكش هر هيا بس كابري عابير هاتو بوي شيكر دي بوي خصوصة تبردام وتودي والله يقول أنا أعمى إيشي أعوامك في أي شاك أعوامك خولة ولا يخولة ولا ميه واتا هر دبيشي هر دبي وكو چون بيغمبرانش على نبينا عليه الصلاة والسلام أقر يمال يمان نبي استايا هرم عالمي ملك وتهبو غيبياتش بهمار شواس وحيش بهمار شواس مرام إيشي عابير چون بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام محاراتي أقولك أنك محالات عابد جوي اشتكت بون زيكا كات بيتالي حتى فكت بيالي تا عقادات
1: خواهي قرف هذا شواتو ما مساقين
2: ان شاء الله والله ما مساقون كيبين يكم هبو باسيكي برسياري هنگ لأما دبوانيشا لسر او هوي كوتو اگر كاسي تينو فرداخي آيوش بخواتوا خيوش ببيني لخوا ببيني آو خواتوا بونمونا إلا هر ماناكي هي او كاتا اي بشي حديث النفس شي لك امام مصر
0: رحمتي خوالي حديث النفس زانا انا زان رحمتي خوالي بي افرمون كسك طبعا اخويا كردو بس شوارنا نوعك لو نوعانا او هيك كابرا او هواجساني كالرشقاره هي تبر

0: دمي اما اتواني بي بلي تو امرو شيت كردو بوي معناكي باش تو بينالي امرو تو تينيت بو كابري هات لا زانا بي وتي قربان امي خو بين ما بيغملي خو علي صلاه والسلام فرموي برو روجي بروجو با ايوارا ملح بخو كابري فعلا واي تشي كردو عيشو خو بين با او كاخلي او تو نيجيت نشتيني بروجو جوي هر ملح خو او نخو بعيني سلام خوم با او بيني علي اقل شون آوا تو نیت هی پیغمبری خواه هی آو آوا تو هی پیغمبری خواه بیت علیه صلوات و سلام خود و پیغمبری خواه بیت صلی اللہ علیه سلام اما حدیث نفسه اما حدیث نفسه بلا من حدیث نفسه منو تم ناکره همیشه پید و آبه باطله ناکره همیشه مادم کابره لرشگاره چی روی دعوه بی که بواقع لسری
1: سلام علیکم
0: سلام الله علیه وقت
1: ناشوان سجن
0: الله يقدركم
1: الله يجزي خيرا ماما سأل أسألو قصة ابن سيرين رحمة إخوائي لبك طلبك خويك تعبير كردوا من برسيارك مدرزو يعني أكري خويك مثلا شان تعبيريك هبت
0: بيقمان بيقمان بالعكس كم خو هي شان تعبيريك لبي
1: يعني بشاكو بخرابيش
0: بشاكو بخرابيش
1: يعني اگر مثلا كسي خوا بينات او معابيرك بويلي قداتو مثلا دواي معابيرك تر بويلي قداتو مثلا او معابيرك تر يعني باشتر لك هر بويا كمكي وكو جناب فرمو حديث
0: اگر رمزكاني تيابي وتم تب اگر دورو نزيق بي يكيان دورك هلا بجيري يكيان نزيقك يكي هلا بجيري يكيان اوا هلا بجيري كدورة مادم كيف شكل بيني دور مزيكيا انك الراست ولا الراست فعلا اول عابره
1: بس ياك شتي ترما وصا او معبرك ليك خويك ليك اداه مثلا هاي اتواني مثلا صاد لصاد يقين بابو كسك او تعبيرك هيتيان يعني اشتكى فقط ظنيه
0: اگر نه خو ظنینیه برای شیری اول شي كلوش ثاني ك
1: بس تعبيرك يا ماوس
0: تعبيرك تعبيرك تعبير كسي معبير اقر بحق شو بيت مرحله تعبيره احتمال لسر ظنيناك قضي الامر خلاص هروي الا هروي
1: يعني يقينا
0: عمر فرميتي اباجا طايك عمر فرميتي يا زار رحمه خويا ابن سيرين فرميتي لبيشوا يوسف فرميتي شندين بيشيني شاعر زار رحمه خويا النبي استقام بتعبيرك كردو فرمي يعني كسي معبير اكيد تسر خوي عشان السقيب أصلي بابتك هي السقيب هي بي أخي جابها من طريقة نعمل إسا أزام توليج أول رق بابك دور درجة آية تعبير ظنية يا قطعية كسي معبير جورة نوع تعبيري هي علي شن أماجي كتاء الله أعلم الله أعلم أمي كوتي الله أعلم أمي بمشي وازية احتمال هي واية أما ديارة كابرا بالرمزكاني وكسان الله بحكم يوي كابراك خوكي ليلا أساقر سيد كي حجاج دوخو ليلي بي دوخو متضاد بيكو جاريو خرومين نايكري بيكو تو أما بيني نبردسي منو تنازعي شون ليكي بي بوي حتى ابن سيرين إش كيشي بولا قالي يعني چندي شي بكي واهي كخواتو تبردم يعني كيشي بولا قالي وقر لطف كيشي أو مايكي خود آخي بري كاسكه كي شي هي لوي كتيب كا كي شي هي لوي كشن تعبير بكا لكاتي كاشن اماجي كتيه بلام ديت يكي كي كوي بروسيري سي قيبه اي شقي خويتي حجاج حور العين انكري حجاج جاري انكري كجوره ظلمه امي بروسيري نيكاب يقيني يا تبردسي على دوفي نيك انا بني كان نبي على حوض روج على نور روج على بانز روجيتر لمردن اما هرهمي بتقسيماتي هنا تسر واقع عم جورك كابرا الرمزة كان بيني رك أفرم قضي الأمر بلا من يكبو مهيني هل أمن بو بينا من أقرم شيء لو كم نبيستي بلا والله كاكا الله أعلم أمي أما من ناتو أنا من أو يقين أدب ميكا بيشين داي يعني جورة تعبير هي كابرا معبير نقو بلا كردي السويني لسار أخوة فعلا رويدا وفعلا ما أرجى كابرا إشاري بلا من نوعي ترهين لبرو بيمالي هميشة آيا قطعيا أو الرقبابي كترو بروجي كده إن شاء الله الآن ده بس يكيم آية تاعتنا التعبير كان قطعية وتعسنة وفنية. طبعا من لقل تعبير وفنية يعني كظلام قطعي موسم بيونية قطعي الحدوث به قطعي التعبير جاء لقل قطعي الحدوث أو لك هاته جيتها إن شاء الله روني كينو جاء أو كاتب في مريا قروابي هاش تعبيري فيها كسر رودع نأوانيه أو هربيت بشيريكي يدور ديش أو بأحسن طاوكي برام.
2: جزاك الله خير المعصي عزيز كما هشتك وإنما وراسيكي كاتش طاو وبيما بجنابش تنزور هي لكم هشتك من بنما وكتا ولمتا
0: وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وكتا وك

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جنجي باريس كاتيتو أبينم لناديو كافتريايكي شوانا كوتويت آلو دي قناه خراب كاريوها وريكي خراب ويتا بخواي عظيم أمبراد لنا خوبوت أهجيت لنا خوبوت أقريت كاتي توي جنج أبينم هيج هدف وآمانجي كدني لجيان دا جيجة تير كردني حزو آرزو كانت نبيت بخواي عظيم لنا خوبوت أهجيت بويا من إمروكو خمخوري قصد بوكم حزكم زور بوردي يوم لراقري أم قصان الراس لزمان مودية لدم مودية بلام لناخي ظلمة وبوتوي أكم مش في قنبوت والله حزناكم ببي بسو تمني جهنم ويبرا عزيزكم غرقي هر تاوانو قناه يبويتا آلو دي هر خراب كاري وهاوريكي خراب بويتا توشي هر فاحشو زينا يبويتا لهر نادي وكافتريا وناديكي شوانا مشروب ومزد خواردو توا شويني هر ستمكار وطاغوت وظالم يكوتويت أمان ما يسمبا إن الله يغفر الذنوب جميعا وميديكي زور قوره هيا درقايكي زور قوره لبردميتو يا والايا خواي قوره لهمو تاوانيك خوش بيت أقر أتوية خواي پرورقال لتاوانا كانت خوش بيت يكم هنقاو بيويست مصالحة وآشتواي لقل خواي پرورقال رابكيت التوبة الصادقة ورا براسي بقريروا ورا براسي وازدو كار خرابانا بينا براسي وازدو شوين خرابانا بينا براسي وازدو شوين دو كل بينا او استمكاري كواه حتى يساتو حمايتي تكردوا حتى يساتو برجيني مالكي بويتا حتى يساتو كويلايتي تبو كردوا ورا ببا بعبديكي راستقيني خواي پرورقال إن الله يغفر الذنوب جميعا يقين تبي بتوبيك رازقيانا خواي قول لها متاوانا كانت بو أبوريت لها مو أو سلمانيك ولا نفسي خود كردو تليد أبوريت قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف خواي قول أميات أداة ملحيديك أميات أداة بكافريك وعجبي بو خوادانا ناوة أصلا حسابي بو خوانا كردو ملحيدي إيساء لي خوايك نيبوني هبيك الله يكني بوني هبيت خواي قورة درفتي بيداوة إي ينتهو يغفر لهم ما قد سلف بس واز بينا بيتنا ودائري إسلام وإيمانوا خواي قورة لهمو قناهيكي خوش بيت لو بلغ ذنوبك عنان السماء قنجي باريس أقه يندى تاوانت كربيت تاوانكت يندى زور بيت تاقش بيتا كشكشاني آسمانيش بتوبيكي يكجاري خواي لهمو تاوانكانت خوش بيت التائب من الذنب كمن لا ذنب له بخواي عظيم اوي كواب شيمانا لقناها كاني اوي توبيكي يكجاريكا وك اوي كأنما رجل الرجان تواني انجام ندابيت نك اوى اوهم تواني كوا كردوتا اوهم خرافة كاريا يبدل الله سيئاتهم حسنات هر همو يدبو اقوري بچاكا هر چي زيناو مشروب خواردنو هرچی او خراب کاری که واتو کردو تا خواهی گره بود یک گره بود چاکه ای گره با چاکه بود تو بوی عزیزکم توبه یکی یک جاری لبردسی تو یایا درگاه یکی گوره امید یکی گوره لبردمی تو یایا بس پیویست با چوار مره چه ام چوار مرجه ام چوار خاله لخوت عجیب عجیب که خواهی پرورگار توبه کد لیو را گرید او همو خراب کاریه او همو تاوان قیزونت بو اکا با چاکه یکم رجل رشالي هاتشي قناهي للرخصار لناختا داري بكيشة داري بيهنا ميلا آسواري قناه بلاشة وديابت عفلت يك ايوية توببكا لبانطولكي توببكا لسفوريكي بيويستا غوبكا تبالا بوشي بماناي كلمة آسواري موديلاتي بديارو بدموشاو نبيت آسواري موديلاتي بجلوبرقو بلاشة ونبيت كات يك جنجك واس ايني لقناه لمشروب لقعدي خراب فيويست واز در رفيقة خرافة كاني بينيت آسواري قناه للا شيخ وطان رقو رشالي خلقيشا دوام مرج پشيماني در برا لنا خو پشيماني در برا برامبر او قناهاني كوا انجام الدعوة بلي اخ وزقايا انجام من الدعوة هر كاتي يادت كوتوا پشيماني داد قريت مرجي سيوم جاريتر نقري توسل أو توانا بريار بوعد بخواي رب العالمين دبلي وعد بإخواي جان من جاري تناقري موسل أو توانا مرجي شوارم ورد المظالم إلى مظالمي إلى أهلها استمت لهركس يكردو حقي هركس يكد بلاوية زوي هركس يكد داير كردو باري هركس يكد كوتو بلاوة بيجر لو بخوانا كي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي با إمرو قردن آزاي ليبكا لروجي كاكا قردن آزايت يا قبولنية كباري واسيتتي يا نا إخوة بويا با أمتوار مرجوة توبيكي جواند ليور أقريت خواي بروردقار إن جادز بك بعملي صالح بكردوي صالح خود بو خواه يقلاب كروا يقين تبي خواه يبرور قال لها متاوانا كانت خوشة بيت
1: پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموی آه اشتكتان پیبرم لو روجه كبعانيك هل ده زور گورتر بخيرتر پاداش زورتر پیوستر لبو ايوه كفرموی لیان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس او روجه تن تایبد من دیه تن استفاده هلو انسان که روش حال ده اتو ده توانی من رو ماراتی بخیم که که روش حال ده توانی ده غرودانی بکی که روش حال ده توانی کسابتی بکی که روش حال ده توانی ویتامینی استفاده لی بکی که روش حال ده جیانت بردوام ده بی اگر روش نبی جیانت نبی پیغمبری خواه فرمی او تسبیحاتی خواه کده
2: بسرانی عزیز استاکاتی بانجی نیورویا بکاتی هولی رو دورو بری

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولا مدانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی اک لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الحديث عن قضية في غاية الأهمية، قضية أن يكون الإنسان وصل إلى منزلة ومرتبة الرضا. نسمع المصطلح كثيرا، نردده كثيرا، عادة ما تعطينا أو تأتينا كثير من النصائح عندما نقع في بعض الأزمات الحياتية. ارضى عن الله، ارضى بما قسم الله، كن راضيا، لا تسخط، لا تجزع، عبارات كثيرة جدا. يبقى السؤال، كيف أعرف أنني إنسان أطبق لقيمة الرضا في حياتي؟ ما هي العلامات؟ ما هي المؤشرات؟ ما هي الدلالات؟ تعالوا برحلة سريعة وبسيطة نحاول أن نكتشف بعض المؤشرات التي تدل على وجود هذه القيمة في حياتنا. وفي حال أن هذه المؤشرات جلها أو كلها غير متواجد، هذا يعني أننا بحاجة إلى أن نبحث عن طرق لتعزيز هذه القيمة في حياتنا. أول هذه المؤشرات التي تدل على أن الإنسان وصل إلى حالة الرضا هو استقبال الابتلاء بحالة من الطمأنينة والسكينة، هدوء وسكينة وعدم جزع أو تسخط أو ردة فعل يعني ربما تكون قاسية أو خارج المألوف. طبعا بكل وضوح نستطيع أن ننظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام ونرى تلك الرحلة الطويلة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى مماته، الحالات المؤلمة التي مرت عليه سواء كانت في مكة أو كانت في المدينة، وفي كل هذه الحالات لم يكن هناك إلا رضا، طمأنينة، سكينة بما كتب الله عز وجل له من قضاء. هذه القضية الأولى والمؤشر الأول. المؤشر الثاني، أن يكون الإنسان محبا، لاحظوا، محبا لما أراده الله له ولو كان ذلك الأمر قد خالف هواه. هذه منزلة عظيمة جدا. لما نتحدث عن قضية الرضا نتحدث عن قضية أن الإنسان يمتلئ سعادة بما كتب الله له، إذن هي منزلة أعلى من منزلة الصبر. فهذا يعني باختصار أن من مؤشرات وجود الرضا أن الإنسان ليس فقط يصبر على قضاء الله بل يحب ما قضى الله له ولو كان ذلك القضاء في ظاهر الأمر غير متناسب أو متوافق مع هواه. يعني كنت أتمنى أن أسجل في جامعة معينة وما حصل، أراد الله لي أن أذهب في مكان آخر. كنت أتمنى أن أكمل دراسات عليا وما حصل. كنت أتمنى أن أدخل في مشروع تجاري وما حصل. كنت أتمنى أن يكون لي مبلغ من المال أو أتشافى من المرض وما حصل. ما كتبه الله لي مخالفا لهواي سأشعر بنوع من حبه والسعادة به، إرضاء لله، لأنه مراد الله لي وأمر الله فيه، فمن هذا الباب أنا أرضى بما قسم الله لي. المؤشر الثالث والمهم جدا هي قضية ترك الاعتراض. الذي يرضى عن الله لا يعترض، لا تجده يعترض كثيرا ويقول لو فعلت كذا كان كذا، لو فعلت كذا كان كذا. لذلك ابن القيم لما أراد أن يذكر تعريف الرضا عن بعض العارفين قال هو حسن الخلق مع الله، وهذا يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. فلا يقول مثلا ما أحوج الناس إلى مطر، ولا يقول هذا يوم شديد الحر أو شديد البرد، ولا يقول الفقر بلاء والعيال هم وغم، ولا يسمي شيئا قضاه الله وقدر باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كله ينافي رضاه. هذا مؤشر مهم جدا من المؤشرات التي تدل على وجود الرضا لدى الإنسان. المؤشر الذي بعده مباشرة أن هذا الإنسان لا يخاصم ولا يعاتب ولا يعادي أحد على قضاء الله، ولا ينسب ذلك القضاء الذي نزل عليه بسبة فلان أو فلان، فإنه يدرك تماما أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، هذه درجة عالية من قضية الرضا. الأمر ما قبل الأخير من المؤشرات وهو في غاية الأهمية، الاستغناء بالله وعدم سؤال الناس. ستجد راضي عن الله لا يحتاج اليوم أن يبحث هنا أو هناك أو يسعى هنا أو هناك. صحيح بذل الأسباب مطلب، لاحظوا لا نخلط الأمور، بذل الأسباب مطلب، لكن على أن لا يكون على أن الإنسان يعتمد أو يركن لذلك السبب. الذي يرضى عن الله سيستغني بالله، سينطرح في محراب الإنابة وينكسر بين يدي الله عز وجل، هنا سيطلب من الله أن يرفع عنه، أن يعينه، أن يصبره، أن يرزقه حالة الرضا والسعادة بما قسم الله له. المؤشر الأخير وهو الأعمق الذي يجب أن نتأمله، أين يبث شكواه؟ الذي يرضى عن الله لا يبث شكواه إلا إلى الله، يفوض أمره إلى الله. ولذلك ستجد أن الراضي عن الله دائما وأبدا إذا عنده شيء من ألم الدنيا في قضاء قضاه الله عليه لا يحدث به الناس، لا يتأوه، لا يتجزع، لا يتسخط، لا لا، وإنما هناك بعيد عن الأعين في منطقة لا يراه فيها أحد، في لحظة من لحظات الإنابة والاستكانة سيسجد بين يدي الله، سيرفع يده بين يدي الله، ستخرج منه الدمعات شاكيا همه إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه هي حالة الرضا، أن يكون الإنسان فعلا مرتبط ارتباطه كل بالله جل في علا. هنا تشعر أن هذا الإنسان امتلك هذه القيمة، هذه مؤشرات تدل على وجود هذه القيمة في حياته. إذا غابت هذه المؤشرات كلها أو جلها دل على أن الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يذهب يتساءل كيف أعزز القيمة في حياتي، كيف أصل لهذه المرحلة. لأنه لو وصل لمرحلة الرضا هذا عنوان السعادة، الطمأنينة، الراحة، تحمل أزمات هذه الدنيا، كل أزمات هذه الدنيا قد تذهب أمام نية الرضا الموجودة عند الإنسان وقناعتي وإيماني واعتمادي وتوكلي وصدقي لجأ إلى الله جل في علا. يبقى السؤال، كيف أصل إلى هذه المنزلة؟
هذه بعض العلامات التي ذكرت، قد لا تكون كل العلامات، لكن بعض هذه العلامات لا أجدها في حياتي. أنهار أمام كثير من مواقف الحياة. أنا أريد فعلا أن أصل إلى منطقة أشعر فيها بأني راضي عن الله، راض بما قسم الله. كيف؟ هذا ما سنعيشه بإذن الله تعالى في الإجابة على سؤال: ما هي الخطوات العملية التي تعينني على أن أصل إلى منزلة الرضا عن الله؟ أسأل الله لنا وإياكم الرضا بما قسم والإنابة الصادقة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

0: أبهى الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذه الدنيا شأنها عجيب وأمرها غريب، السعيد فيها من اتعظ بغيره. إليكم في هذه السلسلة بعض النماذج وتلك القصص التي بعض منها حدثنا الرب جل وعلا عنها، أو نبينا عليه الصلاة والسلام، أو رأيناها في واقعنا. والسعيد من اتعظ بهؤلاء، سواء كانوا سعداء أو أشقياء، يتعظ بهم ويتلمس من هذه القصص العبر. معنا في هذا اليوم وفي هذه الحلقة قصر رهيب، قصر من القصور ليس فيه إلا القتل، وليس فيه إلا سفك الدماء، الرعب فيه في كل زواياه. نعم، هو قصر فيه حرير وطعام وشراب وذهب وفضة وخدم وحشم، ولكن الرعب فيه قد تملك القلوب. قصر يقوم عليه رجل يسمى فرعون، كان يقول للناس: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وكان يقنع الناس بأنه أنا ربكم الأعلى. من يتجرأ على مخالفته؟ إذا كان الأطفال أول ما يولدون يذبحهم ويقتلهم، ذبح الأطفال مجرد أن خرجوا من أرحام أمهاتهم، واستحيا النساء واستعبد الناس وقهرهم، وإنا فوقهم قاهرون. حصل في هذا القصر تمرد، حصل في هذا القصر عصيان، بدأ التمرد والعصيان في أقرب الناس إلى فرعون. ممن؟ من زوجته آسيا، تمردت عليه، عصته، ولم تأبه لكلامه. قالت لفرعون: آمنت برب موسى وهارون. قال: ماذا تقولين؟ قالت: أقول ما تسمع. قال: أقتلك؟ قالت: افعل ما تفعل، أريد جنة عرضها السماوات والأرض. لم يقتلها فرعون مباشرة، بل أمر الجنود أن يجوعوها ويحبسوها ويضربوها ويعذبوها، ربما ترجع عن دينها. أبت وأصرت، جعلها في الصحراء أياما لا تأكل ولا تشرب، ربط أربعة أوتاد وربط بالأوتاد يداها ورجلاها، ثم جاءها كل يوم يهددها: يا فلانة أترجعين؟ وهي تقول: لا. حتى جاء اليوم فقال لجنوده يوم من الأيام: خذوا أكبر صخرة وارموها من أعلى مكان على رأسها ليتهشم، لتموت، لا تستحق الحياة بعد هذا. حملوا الصخرة إلى أعلى مكان ليرموه على رأسها، فإذا بالزوجة تدعو ربها فتقول:

فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فإذا برحمة الله عز وجل عليها تنزل، فنزع الله روحها قبل أن تصل الصخرة إليها. لما؟ لأن الله عز وجل أرادها، فطلبت أول من طلبت جوار الله عز وجل، قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما تريد القصر، ما تريد الحرير، ما تريد الذهب والفضة، لا تريد الخدم والحشم وملذات القصور، لا تريد هذا كله. ماذا تريد هذه المرأة؟ تريد بيتا عند الله عز وجل بالجنة. الدنيا لا تسوى شيء عند هذه المرأة، ولا تستحق شيئا عند هذه المؤمنة الصابرة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من خير النساء، فخير نساء مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا زوجة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ماذا حصلت هذه المرأة من الدنيا؟ لا شيء، ولكنها حصلت على جنة عرضها السماوات والأرض. استمر التمرد في قصر فرعون، فإذا برجل من آل فرعون يتكلم ويجهر ويقول لفرعون: أتقتلون رجلا؟ أن يقول ربي الله لم تقتلون هذا الرجل، يقصد موسى عليه السلام، رجل من حاشية فرعون آمن بالله وكفر بفرعون. تمرد بدأ يزداد، فإذا بالرجل المؤمن يقول للناس، انظر ماذا قال لهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض،

كان بدأ هذا الرجل يبين للناس: أيها الناس، هناك عذاب من الله، لا تغرنكم هذه الدنيا، ولا ملككم الذي تملكون، ولا قوتكم التي بها تهددون الناس وتقهرون العباد، فإن بأس الله إذا نزل لا يرده شيء ولا يقف أمامه شيء، يزداد التمرد، فإذا بخادمة من الخدم أيضا تؤمن بالله عز وجل وتكفر بفرعون، ولكنها لأن عندها أطفال صغار في البيت ترعاهم خافت أن تظهر إيمانها، لأن فرعون لا يعرف إلا القتل ولا يعرف إلا سفك الدماء. فإذا بها يوم من الأيام تمشط بنت فرعون، وتخيلوا هذا المنظر وهذه الصورة، تمشط البنت، سقط المشط من يدها، نزلت الخادمة الماشطة لتأخذ المشط، فقالت: بسم الله، زل لسانها، نطقت بالتوحيد، قالت الماشطة: بسم الله. فقالت لها، سمعتها من؟ بنت فرعون. قالت لها: من تقصدين بسم الله؟ قالت: الله ربي وربك ورب أبيك، الله رب العالمين. قالت لها أو تهددها، قالت: أخبر أبي. قالت: أخبريه، فإني أؤمن بالله ولا أخاف. لم تخف هذه الخادمة وهذه الماشطة، لأنها آمنت بالله عز وجل. الدنيا عندها صارت لا شيء، لا تعدل شيئا في سبيل الله عز وجل. هددتها، بلغت أباها، سمع فرعون بالأمر، استشاط غضبا، قال: ائتوني بهذه الماشطة. أتيت بين فرعون بين يديه، والدماء تسيل عن جنبيه. قال لها: يا ماشطة، أولك ربا غيري؟ هل صحيح أن لك رب غيري؟ قالت له: نعم. قالت له: نعم، ربي وربك، الله رب العالمين. قال: يا ماشطة، أقتلك؟ قالت: افعل ما تفعل. فرعون يعلم أن الماشطة لو قتلت يعني لن ترجع عن دينها، لكنه أراد أن يعذبها قبل أن تموت، فأمر الجنود أن يأتوا بأطفالها الصغار الذين ينتظرون أمهم بفارغ الصبر، تأتيهم كل ليلة بالطعام والشراب والخبز، فإذا بهم في تلك الليلة السوداء لم تدخل عليهم أمهم، بل دخل الجنود، اقتحموا الغرفة، فتحوا الباب عنوح، فإذا بالأطفال يرتعبون: من هؤلاء؟ من الذين دخلوا علينا؟ إنهم جنود فرعون، خطفوا الأطفال، ذهبوا بهم بقسوة وعنف وشدة، والأطفال يبكون إلى قصر فرعون. دخلوا، رأوا أمهم، توسلوا بها، استغاثوا بها: يا أماه، ينادون أمهم لا تستطيع الوصول إليهم. قال فرعون: أو ترجعين يا ماشطة؟ قالت: كلا، والله لن أرجع عن ديني. فإذا به يأتي بقدر عظيمة ويغلي فيها الزيت. تخيلوا أيها الإخوة والأخوات، قدر فيه زيت يغلي، لو قطرة من الزيت وقعت على يد أحدنا لم يتحمل، فكيف بقدر مليء بالزيت يغلي؟ قال لها: أترجعين عن دينك أو لا؟ قالت: والله لن أرجع. أخذ الأطفال واحدا بعد الآخر. تخيلوا الطفل وهو ينادي أمه، ثم حمل على الزيت، ترجعين؟ قالت: والله ما أرجع، خلاص، الدنيا ليست في قلبها، خرجت، هي تريد جنة عرضها السماوات والأرض، حب الله أنساها حب الدنيا كلها. حمل الطفل على القدر، أنزل الطفل شيئا فشيئا في القدر، فإذا به بعد قليل صمت وهدأ، ولم تطفح إلا عظامه. الطفل الثاني أصعب، لأنه رأى أخاه ما الذي حصل له، جاء بالطفل الثاني وأدخل بالزيت حتى احترق، والطفل الثالث حتى فني أطفالها، والآن جاء دورها، فسحبت إلى القدر، فقالت: يا فرعون، لي إليك حاجة. تعجب فرعون، قال: ماذا تريدين؟ قالت: أسألك إذا أحرقتني في القدر أن تجمع عظامي وعظام أطفالي في كفن، فتدفننا جميعا. ثم قال فرعون: ذلك لك من الحق علينا. ثم أحرقت مع أطفالها. تظنونهم ماتوا؟ لا والله ما ماتوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما عرج بالنبي إلى السماء السابعة مع جبريل، النبي عليه الصلاة والسلام شم في السماء رائحة طيبة، قال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ رائحة جميلة في السماء. قال: هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها، هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها، ولا تحسبن الذين قتلوا ولا

أرأيتم إلى هذه الدنيا؟ عند أولئك لا تسوى شيئا. نعم الدنيا دار مقر، ليست دار ممر، ليست دار مقر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة يوما، قال: ما لي وللدنيا، أي ماذا أريد من الدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هكذا هي الدنيا حقيرة عند الصالحين. نعم إن عملوا واكتسبوا منها وحصلوا على ما يريدون فإنما هم يتبلغون بها إلى الدار الآخرة، ليصلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إنه تمرد في قصر طاغية من الطغاة، ذكر القرآن قصتهم وأخبرنا الرب جل وعلا عنهم لنعتبر ولنعلم أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت في قصر التمرد، في قصر الطغيان خرج هذا التمرد بإذن الله عز وجل وحوله وقوته. هكذا هي الدنيا. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من الدنيا قصص وعبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من عاش لله عاش لله في كل شيء، ومن كان مع الله كان مع الله في كل شيء. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يبني حائط عنده مكان، ويريد أن يضع عليه سورة، وهو في طريقه وإذا بنخلة تقف في طريقه. هذه النخلة لفلان من الناس، جاء إليه يكلمه، جاء إليه يكلمه ويحاوره ويحاول أن يزيح هذه النخلة من طريقه، وإذا بصاحب هذه النخلة أبى أي ما أبى، لا بيع ولا شراء ولا هبة ولا إعطاء. وإذا بصاحب هذه النخلة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد للنبي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع عند هذا الرجل وأن يكلم صاحب هذه النخلة لعله أن يزيح نخلته عن طريقه. فكلمه النبي فأبى، فحاوره النبي فرفض، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عنده فأغلق الباب، أغلق الباب باب بيعها وشرائها وإعطائها لصاحب الحائط كي يتم حائطه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نخلة بنخلة في الجنة، ورفض. وإذا برجل يقال له أبو الدحداحي، وكان عنده نخل عظيم وحائط جليل القدر، وبئر عذب الماء حلو المشرب والمطعم، محل نظر تجار المدينة بطولها وعرضها، كلهم يشتهي حائط أبي الدحداح، فمن يستطيع على حائطه؟ فحاول به رسول الله، وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الرجل أن يتنازل عن نخلته، ولكنه أصر. فعرض عليه نخلة في الجنة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إن نخلة الجنة بل موضع سوط في جنة الله في مقعد صدق، خير من الدنيا بطولها وعرضها وسمائها وأرضها، خير من الدنيا بطولها وعرضها وبحارها وتربتها وجبالها وأنهارها، فإن الله قد أعد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نخلة بنخلة في الجنة، فأبى. قال أبو الدحداح يا رسول الله، نخلة بنخلة في الجنة؟ قال نعم. نخلة بنخلة في الجنة؟ قال نعم. وإذا بأبي الدحداح يذهب إلى صاحب النخلة يريد أن يأخذ نخلته مقابل أن يعطيه الحائط قاطبة كامل، وليس الحائط. تخيل يا جماعة الخير، ثمر حائط مزرعة أبو الدحداح كل تجار المدينة يشتهي أن تكون تحت يده، أصحاب الدراهم والدنانير والأموال والتجار والأثرياء، أين حائط أبي الدحداح؟ يريدون أن ينقلوه في ملكهم، ولكنه يأبى. فإذا بأبي الدحداح يذهب إلى صاحب هذه النخلة، أعطيك نخلة وتعطيني حائطك كامل؟ أعطيك الحائط كامل، وبنخله وبنخله، وبثمره وبثمره، بل بأرضه، بل بمائه، بل ببئره، بل بقصره، بل ببنيانه، أريد نخلة في الجنة عند الله، فإن هذا النخل سيزول، وإن هذا الثمر إلى اضمحلال، وإن هذا الماء سيجف، أما ما عند الله فإنه سيبقى ويدوم، أما ما عند الله فإنه سيبقى ويدوم. وإذا بذلك الرجل أصبح عقله لا يكاد أن يصدق، أحائط أبي الدحداح كامل مقابل نخلة واحدة لي؟ قال نعم. فإذا بي هذا رجل ما كاد أن يصدق، يا أبا الدحداح، ثمرك وماءك وزرعك وأرضك وتربتك وبنيانك وقصرك وكل شيء أعطيك إياه مقابل، تعطيني إياه مقابل هذه النخلة التي ربما قد لا تخرج ولا ثمر أصلا. فإذا بأبي الدحداح ما زال العرض يغلي في رأسه نخلة بنخلة في الجنة. فإذا بذلك الرجل يذهب إلى أبي الدحداح ويعرض، فإذا بذلك الرجل يذهب إلى أبي الدحداح ويقبل عرضه، أعطني نخلك وأعطني ثمرك وأعطني ماءك وأعطني بنيانك وأعطني تربتك وأعطيك هذه النخلة. وإذا بأبي الدحداح يذهب إلى مزرعته وأهله وزوجته جالسة في بنيانها، فتنظر الرجال جالس يجمع أغراض ويخرج الملك
وينقل ما ينقل ويأخذ المتاع. وإذا بتلك الأسئلة تدور في ذهن زوجتي: أبي الدحداح، أين الحائط؟ ما الذي جرى له؟ ما الذي وقع؟ وإذا بأبي الدحداح ينظر إليها بنظر الذي قلبه قد تعلق بالله: يا أبا الدحداح، ما خبرها بتاجر يريد أن يشري حائطه، ولا أعلمها بتري أراد أن يأخذ نخله وماءه. ما الذي وقع وما الذي جرى؟ وإذا بأبي الدحداح يعطيها ذلك العرض المغري، وإذا بتلك الزوجة قد أصبحت لها بصمة عظمى في الحياة، حتى أنها ماتت من مئات السنين وما زال موقفها مشرق إلى يومنا هذا: أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وإذا بأبي الدحداح يخبرها أن الحائط كله، أن الحائط كله بثمره ومائه وزرعه قد ذهب مقابل نخلة عند الله جل الله، وإذا بتلك الزوجة تكون نعم المعينة فتقول له لتملأ أذنه عزا وشرفا: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا الله، ماذا يصنع هذا الرجل؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيه بشارته: كم من عذق الرداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق كثير الثمر لأبي الدحداح في جنة الله عز وجل.

إن أكثر الناس أماناً في هذه الدنيا أعظمهم غفلة، أهل اليقظة دائماً يخافون على أنفسهم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري من حديث أم العلاء رضي الله عنها قال: لما اقترعت الأنصار سكن المهاجرين طار لنا سهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه فسكن عندنا فاشتكى فمرضناه إلى أن مات، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائل، أشهد لقد أكرمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال لها: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، وإني لأرجو له الخير. قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا، فأحزنني ذلك. فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: ذاك عمله يجري عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. وكذلك لما طعن عمر رضي الله عنه وطلب من ابنه عبد الله أن ينزله على الأرض وأن يلزق خده بالأرض لعل الله يطلع على عمر فيغفر لعمر، وكان يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما كانت في النزع قيل لها عبد الله بن عباس بالباب، فقالت: ما لي ولابن عباس لا يدخل علي، إني أخشى أن يثني علي. فقيل لها: إن ابن عباس من صالح بنيك فليدخل عليك. فدخل ابن عباس فجعل يثني عليها، فأشاحت بوجهها وقالت: ما لي ولك يا ابن عباس، ليتني كنت نسيا منسيا. فلما دخل عليها عبد الله بن الزبير قالت له: ألم تر إلى ابن عباس أثنى علي، كأنها مصيبة عند عائشة رضي الله عنها. ولما أدركت سفيان الثوري الوفاة وارتج قال له مرحوم بن عبد العزيز: أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. فبكى سفيان، فقيل له: أتخشى ذنوبا؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لذنوب أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. وقرأ قوله تعالى: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأعظم الناس أمانا في هذه الدنيا هم أشدهم غفلة، كأنما أعطي الواحد منهم صكا بالأمان. وهذا يدل على أن هؤلاء لم يعوا كلمات الله عز وجل حقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في مناسبة من مناسبات الإسلام العظيمة، إنها الهجرة. فالهجرة تعني الحركة. قد تجد مسلما معجبا إعجابا كبيرا بالإسلام، لكنه لا يتحرك وفق منهجه. لذلك الإعجاب السلبي الذي يفتقر إلى الحركة، إلى الالتزام، إلى الوقوف عند حدود الله، إلى أن تعطي، إلى أن تمنع، إلى أن ترضى، إلى أن تغضب. هذه المواقف وهذه المشاعر، هذه لا يمكن أن يستغنى عنها في علاقتك مع الله عز وجل. فالإعجاب السلبي بالإسلام لا يقدم ولا يؤخر. مثلا لو أن إنسانا في أمس الحاجة إلى أشعة الشمس لأنها تشفيه من مرض جلدي، فلو بقي سنوات وسنوات يمدح الشمس ويثني على فوائدها ويثني على أشعتها، هذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر. فالإعجاب السلبي أتمنى أن يدعه المسلم في مناسبة يوم الهجرة إلى الحركة، إلى أن يقف عند حدود الله، إلى أن يعطي لله، إلى أن يمنع لله، إلى أن يرضى لله، إلى أن يغضب لله، إلى أن يصل لله، إلى أن يخضع لله. فالإعجاب السلبي بالإسلام مع أنه مرحلة من مراحل الإيمان، لكنه لا يقدم ولا يؤخر إذا اكتفى به المسلم. فلذلك الهجرة حركة، ينبغي أن تتحرك. طبعا الهجرة التي هاجرها النبي عليه الصلاة والسلام أغلقت بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لكن بقيت الهجرة بين مدينتين إلى آخر الزمان تشبهان مكة والمدينة. فالهجرة من الكفر إلى الإيمان، من التفلت إلى الالتزام، من الضياع إلى الوجدان. الهجرة أن تتحرك وفق منهج الله، الهجرة أن يكون كسب مالك وفق منهج الله، إنفاق مالك، تربية أولادك، علاقاتك مع من حولك، مع من فوقك، مع من دونك. فحينما تنتقل من الضياع إلى الوجدان، من التفلت إلى الالتزام، فأنت قد حققت بعض معاني الهجرة. فلذلك الهجرة حركة، والمؤمن ما لم يلتزم، ما لم يضبط إنفاقه، ما لم يضبط دخله، ما لم يضبط تربية أولاده، ما لم يضبط العلاقة مع زوجته، ما لم يضبط كل شيء في حياته، لا يعد مهاجرا. لكن أريد أن أقول، إذا رمزنا لهذا الدين العظيم بالشمس، ورمزنا للضلال المبين بالظلام، لكن الحقيقة المرة أحيانا أفضل ألف مرة من الوهم المريح. فالذي يعمل في الظلام كأعداء المسلمين يغلبون النائمين في ضوء الشمس. الشمس رمز للحق، والظلام رمز للباطل، لكن الذي يعمل في الظلام قد ينتصر على النائم في ضوء الشمس. فلا بد من حركة، والهجرة تمثل الحركة، أن تنتقل من مكان إلى مكان، من موقف إلى موقف، من تطلع إلى تطلع، من حاجة إلى حاجة. ما لم تكن هناك حاجة إلى معرفة الله، حاجة إلى طاعته، حاجة إلى الالتزام. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يمكن أن تصل إلى ما تصل إليه من الدين إلا إذا كنت مع الصادقين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن الهجرة حركة، ولكن تحتاج إلى النية. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه،
ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الهجرة التزام، الهجرة حركة، الهجرة عطاء، الهجرة امتناع، الهجرة وصل، الهجرة قطع، يعني أن تتحرك وفق منهج الله وأن تجعل الإسلام منهجا تفصيليا. وهذا الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان ويصل إلى العلاقات الدولية. إذن الهجرة حركة والتزام، والهجرة تطلع ويقين واحترام لمبادئ هذا الدين. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مناسبة الهجرة منطلقا لنا كمسلمين إلى المزيد من التمسك بإيماننا وبمنهجنا وبتطلعاتنا إلى ما يصلح هذه الأمة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المصابين والجرحى والمفقودين وعن ذويهم، والله عز وجل كفيل أن يحقق لهذه الأمة تطلعاتها نحو ما تصل إليه من حرية وكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله.

من أكبر أسباب ستر الله لك يا عبد أن تستر المسلم، أن تستر إخوانك، فإذا انكشفت عورة لهم كأنما هي عورتك تسارع في سترها، وإذا فضح أحدهم تلملم عليه أمره وتنكر على من أراد فضحه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نسأل الله الكريم من فضله: يا رب اجعلنا ممن يستر عبادك ولا يفرح بانكشاف عوراتهم. ولذلك أيها الأحباب، في هذه الأزمان ومع التصوير ومع السناب ومع تويتر ومع الواتساب ومع أجهزة التواصل، سار كشف العورات مهنة بعض الشياطين من الإنس، وصار بعض الشياطين يتلصص ويتجسس ويفرح بكشف عورة أخيه وبتصويرها حوادث سير يتناثر الخلق فيها، عورات نساء مكشوفة، يأتي مجرم بشري فيصور عوراتهم. مسلم ستره الله خلف جدار وخلف باب، يبحث عنه بجواله ليصوره، ثم يتناثر الخلق فيها، عورات نساء مكشوفة، يأتي مجرم بشري فيصور عوراتهم. مسلم ستره الله خلف جدار

0: فقيل له يا فلان يا فلان فلان وقع في الزلة، قال صحيح، أسألك بالله احلف حتى يبدأ وإياه في مسلسل كشف ما ستر الله. ولذلك ستر العبد لإخوانه باب لستر الله له يوم القيامة. تصور إذا أتينا أمام الله يوم القيامة حفاة غرل عراة ليس علينا من جمالنا شيء، وخرجنا من الأجداث كما جئنا إلى الدنيا، ولقد جئتمونا فرادا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذا أتى العبد عار من الحسنات ومن اللباس ويتذكر ذنوبه. أحبابي، تذكر الذنوب السالفات، ورب العالمين أمر بالنار أن تجذب، ألا يكون في قلب أحدنا رعب وخوف من الفضيحة؟ أليس في موقف الحشر يوم التغابن، يوم أن تجثو كل أمة وكل عيونه شاخصة وقلبه واجف تتمنى ألا تفضح أمام الناس؟ اللهم لا تفضحنا يا رب العالمين. والله إذا نصبت الموازين، الموازين نصبت، القلوب تزداد خوف. الفضيحة ما هي في حي العزيزية ولا في حي من أحياء الرياض، الفضيحة أمام الخلائق منذ أن أهبط الله آدم عليه السلام إلى أن ورث الأرض ومن عليها، كلهم ينظرون إليك، أين غدرة فلان ابن فلان؟ الذي غدر وهذه رايته، فعلت كذا يوم كذا، وتشهد الأرجل وتشهد الأرض وتشهد الجوارح. فضيحة، أما تحب في ذاك الموقف أن يقول الله لك أنا سترتك في الدنيا وأغفرها اليوم لك؟ الله أكبر، ما أعظم منحة الجليل جل وعلا. تريد هذا الموقف؟ تريد رب العالمين يسترك؟ لا تفرح بكشف عورات عباده. يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فاستروا عباد الله يستركم الله.
1: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب.

لو تارکانی پیشتر لهرسی و تارکانی پیشتر باس ما کرد که دجال دیتن لعرده دگری هموی چل روشی دمینه روشی که هر وشی سال چه یا روشی هندی مانگ چه یا روشی که هندی اسبوع چه یا باقی ایام کن وشی ایام عادیه براستی عالم که زور بجوده کهوی چون که لو اغرائه دنیای گلگ لکنا لزیر و لدولار و لپار و لحمجتی لکنیتی او وقتش عالم محتاجه ارزاقه که زوری لگلا تمشابه که عالم زانه چطو بری خوی داداتی لحمل ارگی خوی داداتا دجاری لو چی لو پاری ورگیر های لو زیری ورگیر های لو ارزاقه ورگیری های ازان ببیری نیمه که پیغمبر اوهای گوتی و دجال اوهای او فتنه اوهای هیچ یان لبیر نامینه لکیفه پارو دولار لپشی هنگی او دجال روی دکات مدینه مکه و مدینه پینه وستی خاصتا مدینه محاوله دکو محاوله دکو کبشت جوری اره داخو سببی چیه لو نویری بشت مدینه الحمد لله رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین بردوامي لسر سلسلة موضوعي العلامة الكبرى لعلامة قيامتي هروها لحلقي تشارم لبعثي دجالي قوتمان دجال محاولة ذكا زور كبشت مديني أما بيناكري بتي تنك لو خاتبر وتعالى حرسي ليدان لملائكتان كحر تشاو محاول كتشاو لا تشاو بملائكة دكوي يكسر دا تركزيته ودا قريته لو أسناي سير رتفا مدينة دا قري يعني بملارزا يعني زلزال سير زلزال يقور لها مدينة دا أوي منافقة فاسقة مجرمة در دكوي هل دي خود جدا دجالي أو جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوي لنا يوم الخلاص هنا قلت يا رسول الله تي يوم الخلاص فرموي مدينة پاك دبتا ولا إنساني منافق وخراب بس أو دمينيتوا أو إيمان دار وخواناسو أو عقيدة بقوة أو دمينينوا لبشتي هنجي كدجال ما يزدبي كبشتا مديني يكسر باشا كشدكا ردكات الشام ريدكات الشام لو اوي كبسر بسلمان عندها بدها لولاي بسلمان ايش قوتي اخوها خركته ولا الشام بس بداخه وكمن شو كهم مبتلى بنهايه كجرا هاي بقد دجالي كفتيها الا بسلمان خالص مخرج معنا اجوا قوتي اخوان جمع كرديه ولا الشام كاجر هر وشي دجال هذا شري لقبك بل الدجال دست اولاي دست الشام حصارك زور قوري على سدادني وضعي بسلمان زور تنگ دبي خواه تبارو تعالى فرج دنيري فرج الله أكبر خواه تبارو تعالى أمر دكا أو وقت علامتك لعلامتي قيامتي دست بيدكا علامي قورا أمر عيسى دكا بيت أخواري لو أويش ريد دجالي بكا كعيسى بيغمد فرمي صلى الله عليه وسلم خواه تبارو تعالى أمر عيسى دكا كبيت أخواري عيسى ديت أخواري نعبين دو ملائكتا حدستش لسبب علي ملائكتش دانايا ديت أخواري لكن منارك السبية لمزقفتش لدمشقة ألي رديت أخواري وشي ديت أخواري طبعا لو أوي ديك الشري لقد جالي بكا كديت أخواري يأسد دروني كبربري عن نيوزي عالم صفيخ وعازر كي آمدك اللو نيوزي أوان طلب لعيسى دك يبش بيش نيوزي دك عيسى دلين نا أنقو شي إمام ينقو أو بي بيش نيوزي دك أو دبتا مأمومي بزاني يعني أوش يك لأمتي محمدي صلى الله عليه وسلم وشي نيوزي كي دك سلاو دنو أو زدلي دا ريب كينا دجالي دجال كبيد عسي عيسى هات أخواري يكسر ريوخو دات اللائب بيت المقدس هل دي هل دي بجماعته عيساش بديو عندكوي بديو عندكوي لكن دري دجالي دقري لكن باب اللد جيكا لكن تل أبيب العم طارية تل أبي واليريا علي ري دجالي دديني وشي دجال عيسى دديني دتاويته شو بفرشي لبا آوي لبا أقدر شو بتاويته أو هاد دتاويته نالي خلاص بي حربشي لكن يكسر دجالي دكوشي كدجالي كشت يكسر او عالم تفرط تنادب حديق بري خدا جيش يوان حاسي كلام بل كعيسى ديت اخواري بيغمبر وصف كرديا
سری ترا کسری خو نوی دک او وشی قطری وشی قطری دوری ل دو سایده تخوار ل سری دلی تازه ل حمام دراتیا وشی سری خو بلند دک قطری اوی وشی نقطه دوری ل سری را د وستی زور خاوینو بجوینا چند دیبلی خاوینا ک عیسی علی السلام دجال کوش قومك أو أتباعك تفرط نادري أو كجراو أو حالاتو أو دمينيتو جو آي أو جو مجرمان هفته هزار جو لأتباعي دجاينك لأسبحان وبغيلك في تالعانك ما عدا أو جوين إيران أو هرهيج كجو دزانن تيغيشن كدجال كجراو خو باپا بمليشي خو دادن بغوري خو دادنين كزانيان مليشان كجراو أوانش برتو بلاو دبنو خود الشير نو لجيان بزانا والله او حديثا والله خود الشير لپنه داران لپنه بردان برد غازك يا مسلم يا مؤمن يا عبد خود ور جوق ولا پنه منا ور بيكو جا دشي دي كوجي دار هر وز غازك حمج غازك يك دارك يا دار درين غرقد او غرقد وش كفري لا يا تدرك اوا مترق العدي بلندا خو لپنه او دارند شير نو او دنجيناك بزانا بس او العانك هربروني ايت تش فلسطين قودي تشمالي تسي تشار او نعداري نشان دي بلا مالك بزانك او فكر لي مش كان هيا او جبو علي قرا لسر لسر جو عندك او قرا لسر دجالي ذاك او كوتاي دي مسري دجالي لبشتي هنجي عيسى عليه الصلاه والسلام ريد كاتب سلمان كان دس بس عند هذيني قسي خوش على ذاك مرتبه بعشتي ام بي بعض ذاك كم قول مرتبه قال قول لك خواهی تبار و تعالا فترش باش دمینی لخ سعادت و لخوشی و لنعمت و بسلما لحمولیان بری خود دنا ایره براسی یعنی فترش خوش امن و امانت و رفاییت و خوشی و فترش پیدا چی بزانا علامت شدی لعلامت قیامت هی گور دست پیدا که او علامتش چیه او علامتش او خواهی تبار و تعالا امر عیسی دکه یا عیسی خود بطار بکه بخوبه قوم بسلمان كانوا حرنا منطقه شديد لتشاي الطور تنكا قوم قوادين اتو طاقتي وارني اوشتيا ياجوج وماجوجا ان شاء الله نمرين الحلقه دابي بحثي ياجوج موجود لان لذاكم اوش او مساله شتويا شتو بيغم صالس الوصف كرديا او نوع علاماتاني قوري يقل دويشي وشي تسبيعشي خرزات داوي ببسيد او يقل ديوش دي تخوالي اوش اوها ببيمولا او دشي او دي او دشي او دي حتى الرشي قيامتي اللهم يا ربي خدا سترمان بكي لهم لا يكمان وسترمان بكي للشر الدجالي.

به نوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاکی الله که خواهانی همو ناز و نعمت کانم درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوام نوری چاو تازی سرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دوائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان خوش حويستان بفضل مهرباني خواي قورا خواه تماني درس كردين كوزارش لبرنامكي خوتان رقاي قيشتان بخزمت ايوي عزيزو خوش حويست بقام اروك باسي نخوشي چي تري دلتان لو دکم کنه خوشی چی زور خطره و براستی ویران کاره لندلی انسان دا اویش رازی نبون بخوای تعالی زل و علا طبعا براستی کاره ساتا مال ویران کریه کسی لخوای رازی نبی با امر اراده خوای گوره رازی نبی با تقسیماتی خوای گوره رازی نبی با قضا و قدری خوای گوره رازی نبی راستی زور خطره ام نخوشه لناو دل ها اگه داری کس نزانی نخوشه چی پنهان بلام نزیگ لکفر نزیگ لمرکاولی نزیگ لگناح گوره یعنی یک لگناح گوره کان که اتو بخوای متعال بخوای رحمان و رحم راضی نبی سبحان الله ایسان کده بی گلی لخوای گوره بک ایسان کده بی لیشکانی خوای گوره گلی ها بی کرا اما زور رو قباحتكو شتيشي براستي كريتو قوريا بسكو خوي قورا بمطلق رحمتيتو رحمتي خوي لقتو دسو ليتوا خوي قورا بمطلق رحمتي خوي لقر بندكالي خوي دسو ليتوا والله خوي قورا اقر بعدلي خوي لقر مان بزو ليتوا ايبا ويران دبي والله زرر مانا والله هرهمو مان اسفل السافل خو مان دبيني نوا بس بعدلي خوي لقر مان بزو ليتوا بلام خوي مهربان بفضل خوي برحمن ورحيم خوي لقر ايما دزوليته لبروي خوي قرا اوهم اندام زواني دايني اوهم نازو نعمت زواني دايني حتى اسا مشكراني نازو نعمت كاني خوابان بيدا كلوا حتى اكو اسا قرضداري بمليار مليار مليار حمد والصلاه اخوا قرضداري لبروي اوهم نازو نعمتي بي بخشيون سرباري او گناه بدازو نعمتك اخوا قورا دكي يعني سبحان الله اما براستي راسي نبون بقضاء وقدري خواي قورا وبخواي متعال عكس شكرا براستي اما خطرا شكرا اويت راسي بهم امر ارادي خواي قورا بهم نازو نعمتكاني خواي قورا بلام او كسي راسي ني كوري برامبر نازو نعمتكاني خوا كوري برامبر فضل وصاكا كاني خواي قورا هزنا بيني سبحان الله عينك شي رشي لسلة ساوك اليا شيطان زفري بين برديح قبل زاني او محروم لهم خوش بيك لهم نعمتك كاك برك في كل خوش بك بس انا اتو والله السيرة كرتو لتوقي سرت حتى بني بيت نازو نعمتي خوايا برو او كساني كان خوشن او كساني درد دارن او كسي كلينيا او كسي نخوشي دليها او نخوشي سرطانتي او نخوشي نظام سيتي او هاتو ساغو دروس هيت عيب النيا بس ده بشكراني خواهي قورا بكي عزيزان بوي خواهي قورا كا اغشتي چش ناداتي قسما قسما لبرا توا نك دبرا خواهي اغنى خواهي قورا خو بداتي نداتي هيت لملكولا لدى صلاتي كم نابتوا بلام توبة هلاك دسي تو تحملي او نازو نعمتي خواهي قورا ناكي تو تحملي او بخششي خواهي قورا ناكي تو غيان دكي خواه بخوي بند داسا خواه بخوي دروني عبدكاني خوي دناسي خواهي قورا لناخي دل الشارع زايا دزاني اغا او نعمت البداتي پی به هلاك دسي والله پی به هلاك دسي افرتي خبو او افرتا طلب آموزای چی وابو زور او آموزای خوش دویست شون ویجو دعا و پارانوی بس او بخواه او آموزای ما قسمت که قدری خواهی گوره آموزای که او آفرته نهینا و مستوش نکیچ که هینا والله او آفرته حزاب فریده نویجی ترکر چکی فریده دستی با گناهان کرد او دا داکه که پیدو که کسیم نخواهی بترسه تو کو حزابی فریده دی کو سر درود دکی کو لاق درود دکی چون نوشه ترک دکی دو گونه اما هر اون ده ایشم بخوای گوره بو هر اون ده طلبم لیه بو چند سال لیده پاره مو مادم اویلونه کردم امیش دای پرستم
بس او بي عقليه لو اگر ني فلسطين خال خواتي خويا كبي لو اگر اتوسوز دي بونبي لا تصلاتي كم دبتوا نبخواي هر بخو من ضرر دكيد هر بخو من روغش وبدبخ دبين المهم او افرتا بهم دستي بشرعي خواي قورا كردو ننويجي دا كردو صخفر الله كفري دا كردو روت وقود دا سورايا قدري خواي قورا صالق او بياوة لقاش لكي نحوا او اموزايا لقاش لكي نحوا وتراقي دا باز او التراقي دا هات دا خوازي او جني كردو او جني هنا او جني خليبو ويزاني او خوش تنروجي تي لزياني كتوشي اموزايا بوا بوالله هر شاش مانق لقر او اموزايا جيا جياني دي كردا قزال كرد به هزار واسطه و محکمه و دست ماس کردن حتی خویل من دستی او آموزای در هینو خوی به طلاق دانده اوزا سو توبه چی نصوحی کرد سوزده برگوتی خواه ناما قولیم کرد خواه امن نمزانی به همو قوته کم ده پارا مولتو و آموزایم بقسمت کرد اتو بقسمت نکردم بلام امن بیعقل بوم حسا سرکشیم کرد اوزا را اتو امن تاقی کرد و که اوشتن نادمه دوره دادمه بزانم چوله لگله بوالله أوشتاني كخوانا ما داتي قسما عظما همو بي بهلاك دسين همو بي دفوتين بي مغرور دبين بي بهلاك دسين بلام خوي رحمن ورحيم بحسب مصالحي إيه مشتكا ما داتي حيفني إيه ملخوا رازي نبين حيفني لو همو نازو نعمتي خوا بإيه ما يبقشي رازي نبين أما تسيمان كدو أخوا أو همو نازو نعمتي دايتما ست كردو لبخوا ست بخشي ولا بيناي أخوا ست كردو تو أشتك كحب يعني روجي قامت سرد في برن بي بران برفواي أقد الله مزقفتم كردو أو إخوايا تكو خوا عقلي داية خوا مالكي داية خوا ويكر كقازان زكيب كواتي إس بياواتي تيدانيا إنسان هر أصلا هيتا مسلسة هيتنيا إنسان هيتنيا براسي إنسان هيتنيا يعني هر تي هيا همو إخوايا وما بكم من نعمة فمن الله هر تي هيا إخوايا اتو كك بخوت نيتي بي نبي مفلس بي اخ اتو بتسيب بس لا خويا ناراض اذا بي عزيز انا يا شيخ هات يقول لك لا يك عالي ما قورا كان كوري برايبو قلت ماما بقران نخوش اوهام اوهام وزع خراب دسكورت ينكم رشكا اذا خويا قورا فرمي باشا كوري خب برازا شيرنا كان بعد اغسل لقربك حصليها مثلا بلغتي او رؤى اقسام مكين او باسي باري قديم ذكر بس ام باسي باري استادك بيقول باشا رولا جان حزن لي هر دو تساوت كوره بس صاحبي دو دفتر باي قلت لا والله ماما لا والله حزن لي ادي حزن لي هر دو تساوت كوره بايا او زار لاقش النبا صاحبي صار دفتري باي لا والله ماما بقربان ادي حزن ذكر مثلا صاحبي شش دفتر باي بس كرولار باي لا والله ماما جا قلت كوري كوري برا عزيزي من زانا اتو زور دولا من دي والله من حزب دولا من دي كي خود ناكي زبراسي ويكا بس حسابي خود تام بكن اي والله كابري نابينا كابري كخواني بيداوستي تايبت ربي خواي قور شفايام داو صبريام داو درزيان عليك اي وبابي كنابيني بس تزماني كحافظة كنابينايا اي با قرآن بدفتر دي دا بس يقص كتروس كايت ساوي دنياي ببينيتا كابري كجيليني بدفتر دي دا بس او جي ببتو بزاني قلق تدري كوبال جي دا كان كابري كدا شليتنا دفتري دا داتن كاس بنو بساغي بدرستي بروا او كدفتري او كليني بدفتر دي دا هتا كليشي فايدا دا كان يعني سبحان الله تزور دا والله من دي عزيزي من والله دا والله من دي بس تما شي خود تقييم كبزانا اتو بمليار دولار تهي يعنا ايكا حمد سناي خوي قوري دا صارت كت او زالي شي ناراضي او زال القليشي لدكي يقلا في وصال حكان ده فرميتوش يكي قبوم سبحان الله هردو تساوي كوربو وهردو دسو هردو لاقشي نبو بلام تسبيحات وذكري دك امي قلت يا ربي اخا او بيا وهردو تساوي كوريا هردو لاقي برايتوا هردو دسي شي بيوانيا يعني اتورك حافظ بي هردو تساود نبي نابي نابي هردو دس براوبي هل دو لاقت براوبي أخي تمضف بينا كري أو تتسبيحاتي جيتي أو تحمدو صلاحي جيتي قلت ماما تحمدو صلاحي تسدكي قلت آي كرم أو براستا يا كميشت خواه دلو شي بيداوم خوشويستي ومحبتو ناسيني أو خواه يبقى دلو زباني شي بيداوم كبر دوام تسبيحاتو شكرو صلاحي أو خواه يقول لكم أما لو باري خوشي داما كريمن
الله أو زب خم هات مو كتب سبحان الله بزانا كرة أو حسابي تساوي تي حسابي قاسي تي حسابي تسلي تي أو دل زباني بخبره دل زباني والله إما بداخوا تاو ما ساقة دس ما ساقة كلية ما ساقة معدة ما ساقة حمو قلب ما ساقة بس دل زمان كوريا دل تاو من كوريا سبحان الله هم دلش من نبینای هم تاویش من نبینای دل من نبینای لناسینی خواهد تاویش من نبینای لو همو فضل و کرمی که خواهی گوره دایتی ایما عزیزانم براسی انسان خطره لخواهی گوره راسی نمی هرش تیکت بسر دی هرش تیکت دی تره والله خیلی تی دایا چونکه اگر عکسی بکیو مار کاولیا عکسی بکیو والله مچین مارد ویرانده بی برای چی گورم هیا ناوی نوزاده خواهی گوره همو برای گوره کان موفق بکن رو جیرای او گوتی لبس رای وابزم لبغدای لبس رای مهم لوان وقتی عسکری بو گوتی هات ما بغدای لگرازی گوتی هیت سیاره نبو نموش اهبو نکوصر هیت سیاره نبو پی بی بی نو هاو لیره تی براسی ازازش لوقتی او شرع عراق و ایران حد بتما حد يعني یک روشش باید هاتی و یک روش بس بیوک كسوكاري خود بدبيني تد فلا سويت إزازة كشم كم بودو سيروج بو يعني دباه هر أو شو بقامو هوليري وتي يقلو سياراني كابراهيك دي هاجوش يق نفر يسوار كرد هل يق نفر يامي سوما بيه قوتم چه ودسي نازام دسو كركوك چه دسو موسلس كو براسي او كم لبين نماية بلام او دي دزانم كابراهيك هم يسوار نكرد قوتي بقدر يخيني لي بارامو كرة خير الدقاتي کره ایزازه که کم میاد کره بابا پشت او صورت زیبونه فرنده گری بس امیش لگه گویی نه ولله کاکا کسوار نکم تو قطع ناشیلی داوری گویی آن دقسم پی گفت آن دعازس بام آن دقم ام خوار گفت بزن تماشا او کبرالو نه برد ای ولله خود زی هبو ای تو زور زور غم ام خوار زور گویی خوای جوره وای کر حد داد قط سرگ پاشه گویی کو سرکات ها گویی ولله خومن تیرا و کردو چون سواری کو سرکی بود ای رویش تین موتی لره او ساري كأمي سوانا كدلي الرغبو كصد قصم بيقول سبحان الله قوتي ورق رابو آقلي تأمر بو سايق كون فرقي هبو شامر دبو او جوتم يا ربي زور شكر خداي امت سن إلحا هم كر او كابرا يسوار بكا سن دم بينا خوش بو كسواري نكدم بلام خواي قورا خواي متعال دي ساني او سايقا هنده نابا ساعتا چي كوران دبي دسوتي با او كورا بس زمان غريبة لغريان نبيتن سبحان الله محمد قوتي خدتي واشتكت بقسمت بخوا بقسمت الناكا تسوك او ايشا والله ببي تولي راندبي خوي رحمن الرحيم برحمن الرحيم خوي لقرب دزوليتوا لقب عقلي قاصري ايه محمد اشتكت ما عندبي نازانا ايشا خيري بيويان شري بيويان زاب راسي راسي نبون بحمو ايشا كاني خوي قورا كراما زور زور خطرة بوي ركن ايمان يتشك لركن ايمان رزامن دي ايمان بس بقضاء وقدر إيمان بقضاء وقدر يعني راضي بون بهمو أمور كانوا قضاء وقدر إخوائي قولي هم لخيري هم لشري راضي بون بهمو قضاء وقدر هم لخيري هم لشري أو ثور ميمة أو خيرة الحمد لله إخوائي شكراني وسباسي تونكم كأوهم نازو نعمته وخيرة ببخشم أقر الشري شا هر سباسي إخوائي قولي دكم شكا أم شر شري شي قولي تلي قرانتوا أم شر بلاي شي قولي تلي قرانتوا يقيدن بأزيزي من أوي نخوشي أوي تشيشتيا أوي مشكلتيا أوي لسزني أوي لناو غمو بجاري أوي قرداري أوي أوي أوي كأهمو بلا مصيبة كان والله والله أو حالتي كتيداي نعمة ترين حالة كأتو تيداي يعني من شين بريبا مصر كو نعمة ترين حالة كو باش ترين حالة والله أقر خواي قورة بردي غيب اللو بكاتوا وضع خود ببینی اوی کتی ده هر اوی هر دب جیری چونکه اوی سلامت ترین شتکاتو ایسا تیده سبحان الله لوی ده فرمون علماء ده فرمون لو اطلعتم الغیب لاخترتم الواقع علماء ده فرمون اگر خواه غیب تا پیب شام بداو لوتان پرده لا بداو ببینن ده فرمون اوی کتی ده هر اوی هر دب جیرین چونکه اوی باشترین هر بجار ده كواتا اوي خوابوت هر دبجيري باشترين هر بجار ديا راضي بابا إيشا كاني خواهي قورا
رازی به فرمان کانی خوای گورا رازی به نهی کانی خوای گورا رازی به کار کانی خوای گورا رازی به ایش کانی خوای گورا رازی به همه بلا و ناخوش کانی خوای گورا چون برازی آوانه حمیلوتو بود اگر تو بخیرو بخوشی چون که اما امتحان ذکرین که امتحانی ذکرین سب خوشی سب ناخوشی دبی اما برازی حول بدین لو امتحان نازح بین و نبلوکم بالخير والشر فتنة. خوي جبر ده فرمة إما إيه تعقيدة كينوا هم بخير هم بشر. تتسخر وتشر أتراضبة رضي الله عنهم ورضوا عن. أو يقل صفتي صحابي في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام. أوان لخوي راضبون خواج لوان راضبو. تاكو ديدارو بس كنينا خوشي شيتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لنيوان خلقي داما وكسي وهي يكسر خوي دكا بمالكا يواهي لدرقاش نادا يكسر دروات الجولة او غلطة اسلام ايني بروس اسلام فيدي اوما ناكات خوي قورة بنصي قرآني بروس داوما اللي دكاتن كاتك كواسر داني مالكاني بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دكريتن مولات وربقرينو مولات بخوازين اوش لبو مالي هر يقل ايما تطبيق دبيتن كاتك سرداني مالك دكين بيوستا سرطان مولاتي لور بقرين بتايبتي لو سردمي استادا كواس سردمي تكنولوجيايا كاتك دتينا مالي خزميك دوستيكت هاوريكت بيوستا سرطا تلفوني چلي بو بكي سرطا ازني قور بقري اي او كسا عزري چينيا اي او كسا نخوشنيا اي او كسا كاري چينيا واقر رد كرايتوا بوي كوا خاوان مال فرموي داويلي بردن دكم من دالا كم امتحاني هيا نخوشم يعني فلان عزرم هيا نابي لدري بقري نبي بيدنا خوش بي بل كده بي زور زوري شد بي خوش بي تونك او تطبيقي فرمايشي خواي پر وردگاري كردوا لبر اوا بيوست ايما درس يالي ور بقنين بيوست ايما رتساوي او فرمايشتانا بكين كوا خواي پر وردگار فرمان من بيدا كاتنو ولبو ايما روانا كردوا بلي خاتو زينب خان بلي برديو ببخشندهي ناسرابوا لعائشة ورزا ورحمة إخوائي بالورد قاري اللي بده فرمي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام بإيمي خيزانة كان يدفرمو أوتان كوادر يشترين دستي هيا شويني من دكوي دلي أماش كاتك كوا كودة بوينوا دستي خو ما اندريش داك اللفال ديواري كوا تابزانين كان ما اندست ما اللوكي دي كوا دريشترا همو جارك او ما اندوبارة داك الدوا تاوكو زينب خان رضا ورحمتي خواي بروردي قاري لبد وفاتي كد او رحمتي خواي لبد آفرتشي كرتبالابوا لأي ما برستر نبو أو سازاني من بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام ما بستي لو دستي دريشا ما بستي لبخشينو دريش كردني دستي يارمتي زينبو دست رنجين يكيبوا خاتو زينب بيستي خوش دكد وهروها دائما أو تشيد ريستو بو خيري دكد دائما كسي شي خير خواز بوا دائما بتسنع سراوا وأم المساكين بلي زينب خان لما بستي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام تيجيشت كواتاك كردنو بخشينا نقدر يجيو كرتي دست او ابو هميشة كاري دا كردو دي بخشيو لهمو خيزانا كاني تري بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام زو ترقيشتا وبلقاي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام لبر اوا خاتو زينب بيدا وترد ام المساكين يا ام الحكم افرتيك بوا كدائما دستي دريش كردو ولا بو خير هيت كاتك دستي خوي نجرا وتوا افرتان خوش كاني من داي كاني من تكايبا ايمش دست ما دريش بكين لبو خير با ايمش تولو افرتان بكين اگر نتوانين دقا ودق وكو اواني جبين با هر نبيت بشكيك ما انتدا بيتن كبتوانين ريتكي وافرتان بقرينو دست دريش بكين لبو خير اگر مالت هيا تكاي رزيلت يدا مكا والله مال وبخشين كم ناكاتن تكاي رزيلت يدا مكا سير بكا دراو سيكاد خزمكاد كاساكاد لحالتك دايكا بيوستي بيتا يارمتي بدا دستي لبو دريش بكا او خيريك بدستي راست ديكي با دستي تسبت بي نزاني نك خيريك بيت كبيكي هلسي ببلاو كردنوي وبخش كردني بويكوا ناو ناو بانجي او مالا بزريني وشرمزاريان بكي با تنها مگر او افرتانی کوا لتوانه اندانیا لروی مادیه وا خیر کردن تنها بونی کوا تو لروی مادیه وا خیر بکی بلکو لروی معنوی شو خیر دکریتن با قصی چی خوش بکی لبو خلچی با غیبتی خلچی نکی با دائما کاتک ناوی کسی دهندره لمجلس یک دا تو وصفی با شبکی او خیر عزیزانم با دائما زردخانت هبیتن لبو خوش کبرای مسلمانت با دائما کسی بی کوا تساو لبکی همو اوشتانا خيرو تاكي عزيزان بلي هروها لبرزي كتي رافعة ودليت عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خواي بروردي قالي لابد ما فموتي زينب خاني ناردو لدواي وفات بيغنبري خواي عليه الصلاة والسلام لبوي اما دكر بلي زينبش فرموي خواي بروردي قار لعمر خوش بيتن كسي زور شايستتر هي لمن كوا بيبدا دلي او ابوك او كلو بلو ازو قو باري كلبوي هاتو فرمي كوا داي بوشنو شتي تشي بيدادن
دوای او هلصا خودی خوی بدابش کردنی او شتانی کلبو او هاتم و ما فی اوی تی دابو هلصا دابشی کد بسر هتیوانو بسر هتیوانو ندارانو هر وها هجاران دا بله خاتو زینب دی فرمو دستکانی برس کرده و لبو آسمانو فرموی خدایا دوای ام سالا ایتر بخششی عمرم پینگاد هر وها لقاسم و دلیت زینب لکاتی سر مرگ دا فرموی من کفنم لبو خوم آماده کردو اگر عمر کفنی لبو ناردم بیکن بخیر بو یکی چی تر و اگر توانیتان و کاتک شورتان کردم و لبو ناوگور پشتوینکم ببخشن او کار بکن بله او ببخشن دهی خاتو زینب لکاتک لسر مرجیش دابوا هشتا بیری لکار خیر خوازیکانی و یارمتی دانو کمک کردنی هجارانو نداران کردوا بله خاتو زینب لسالی بیستی کوتی دا گرای و لبولای خوای پروردگارو و لسردمی خلافتی عمری کوری خطاب دابو و خودی عمری کوری خطاب رضا و رحمت خوای پروردگاری لبیتن نویجی لسر کردوا و اوکاتی کوا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام نخوش کوتوا لمالی خاتو زینب دابوا بله کوتای بابتا کمان بوته خاتو عائشه دهینین که ده فرمید هیچ آفرتی کم ندی بو هنده زینب بدین بید لهمو من زیاتر تقوی خوای پروردگاری ده کرد و لهموان راز گوتر بو و زیاتر سیلی خزمایتی بزیده گیان و لهموان بخشنده ترو خیر و منتر بو رضا و رحمتی خوای پروردگاری لی بید هر او بو وای کرد کوا پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام زینب خان بعابیده ناو بباتن کوا یکی که لآفرتا زور عابدو لخواتر سکان او خاتون بریزا یازده حدیثی لپیغمبری خواهو علیه الصلاة والسلام روایت کردو ولپیش همو خیزان کانی تری پیغمبری خواهو علیه الصلاة والسلام گیشتو توا بلیقای رسول الله بله کوا او داری کوا پیغمبری خواهی علیه الصلاة والسلام لسر بردرا لبو ناشتن همان او داربو کوا زینب خانی لسر بردرا لبو گورستانو زینب خان لسالی بستی کوتی دا وفاتی کردو لگورستانی بقیع بخاکس بردراوا هزاران رحمتو سلامی خواهی پروردگار لسر زینب خانی دایچی ایمان داران بید کتا هتایا ناوی بپیتی آلتونی دهندرتن لنه و میجوی پرلاشکو سروری اسلام دا داوکارم لخواهی پروردگار کوا بتوانین ریتسکو ریبازی او خاتون پیشنگانی امت برندینو و دائما اوان بکین با قدوو پیشنجی خومان شاین بونا کوا بکنن با قدوا لبو صدان زیلی دوای ایمش تاوکو او دنیای مایا اوان هردم قدوی آفرتانی مسلمان بونا اوانی کوا لبو خدا جیان لبو خدا مردن یا ربی خدایا لید دپارینوا نیت من خالص بکی لبو رزا من دی خود یارمتی من بدی که بتوانین کوا لدروس و عباری و آفرتانا پندور بگرینو ایمش ریتسکو ریمازی اوان بگرین یا ربی خدایا چون اوانت بو اسلاما و شکومند کردنو تا حتا ناود بزندوی هشنوا ایمش بو اسلاما شکومند بکیو لجر آلای او اسلاما دا بمان جینیو بمان برینیو سر برزو روسپی بردم لقای خود من بکی یا الله تاوکو برنامه چی دی که سپرده او ذات بن که سپرده زینه کد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناح من يوخوش بيد ستر من كان الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هش لا يكمن محروم نكاد، اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر رداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كالرؤى دادنا وبني إسرائيل يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوجك كي بلام دين بو درغاي موسى عليه الصلاه والسلام داوي او يليدكن كوا ام قاتليان بوكشفكاد اوش لا الله جل جلاله داوابكاد بووي كوا يما هلسين بووي كوا شرع داوام ليدكاد كبيدوتيت قصي او مانغايا قصي او بقريك الله جل جلاله داوال بني اسرائيل كات كواسري برن بلام امان لبر اوي كوا امان دبر سيارينا حق دكن قرسي اكن لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسي اكن لسريا وكو عقوبه خواي قورب حسي ام قصي هو كات لسورة بقرية السورة كش بنا اوتا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آية كان كي شاء الله تعالى دقين بي بويا فرميت أم قصوا هذا سبيا دكاد للبر بيان يكاكاتك بني إسرائيل هل دست للخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبك واشل صالك لنا وصح سحراي سيناتا هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيت صبط يعني أصبات قركي خويها بوا مسلماناني فريس يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباطي بني إسرائيل كي يوسف برايان بوا صلاة وسلامي خواهي دستر بيت هر هموي قركي خويها بوا يعني اوي زريت يشيك لم كراني يعقوب بوا تيريك بولا تيريكاني بني إسرائيل شوينيو خيمي خوي جياب ولا ويتريان بلام هر هموي يعني بني إسرائيل بوي لبيني أنا لبيني أم قومكوا جياد أبونوا جادة لبيني أنا بوا جادة لبيني أنا بوا هر كسي قركي خوي جيابوا لا بر بيان يكاك هل دصن سيركن لبيني أم جادانا أم جاداني كوا لبيني بني إسرائيل أتا شوين كانيان شوين وارا كانيان خاني كانيان قتيلك إنسانك فرد دريتو كجراوة لأنه راسي جعدكشها فرأي أدن بوي كوا ببيتا فتنة بو بني إسرائيل يان ببيتا وي كوا بآساني قتيلك نودوزي توا بويا هر همو أصباتا كان هر همو واني كوا بني إسرائيل لو يكود ابنوا أميان تاوانكا كتفالي أو وأبيان تاوانكا كتفالي أم ألاياكا مخاصمة درس دبي بيناناو دمقالي درس دبي لبيناناو لو أثنائي كوا أمان مناقشة ومخاصمة أكن برازاي أم قتيلة أم كجراوة قنجيك دبيت براكر دنديت وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم جنجلو لاوديت بباوكرو
ببرا رو بمامرو بهاوار كردن بويا اوانش ريان كردت يا كان باش توبو هذاكي توبو مهاوار اكي يما يم اللي بياني وقساكين يما بكوشا كمان ندوزي توا بلام يما بام هوارش نكين وبام اجاوا ناو خومانا بلا بيانا دين قورينا كين مادام بيغمري خومان تيايا كموسايا عليه الصلاة والسلام وداوين لبرازاك الشي كرد وتيان تو خود هاواردكي برو لاي نبي موسى عليه الصلاة والسلام امش لقلطاتين بو اوي كوا بابزانين حليك شيك بو ام قضي بنو زيتوا كاتيك دينا لاي موسى عليه الصلاة والسلام وبحسي بو اودا كان كوا بياوك ليوك وجراوا واوقن جدر دليد هاي نبي الله ومامي منا هاوار دكا وبجريانوا موساش قوم كان قودا كاتوا رؤى كاتا بني إسرائيل أمهمو تيريك والي يرى وستاون فرمي مناشدة دكم بخوا واتسنتان ددم بخوا رجلا عنده علم من أمر القتيل إلا أعلمنا به داواتا ليكم سنتان دم بالله هركس يك خبريك لم قتيلها يا أزاني كد سيتيايا بوكشتني أم قتيليان يعني بوكشك دناسيت إلا خبر من بيبداد أفرمي جوابي كيني دوزيوا هيتش كسيك اللي جيقاي خوي قصي نكر وهرهم ويان حيران موستان وأنجا رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام وتيان باشا توبو داوا لأخواناكي اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أولي أفضل سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر موسى بكاري ديرن لو قضيه بيشو بكاريان هاورد واتد داوالة پروردگارد بكا وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسى عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواكت داوابك موسى بابزانين أو بيد دليتو أو قاتلكتش بتأكيد بيد دليت بويا موسى عليه الصلاة والسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قساكات خوي قورة جل جلاله أمركات موسى أفرمي يا موسى أقر أوان صادقا لوي كوا قاتلك بدوزنوا بكوشك بدوزنوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سربرا ما نايك بينا سريبرا بارشيك لو ما نايا بدن لبدني كجراوكا زندودة بيتوا خوي بيتان دليت قاتلك من كي هر سنتوا وناو بني إسرائيل أقريشك بكجرا يونيان زاني قاتل كي أوها خواي قورا أمري بيان دكرد مانغا يسربرن يعني بوهم حادثة خواي قورا أمريان بيان دكاد أو مانغا سربرن أفرمين مانغا يك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خوا أمرتان بيان دكات يك مانغا سربرن سبحان الله خواي قورا جل جلاله برحمي خوي بكرمي خوي أيوات قاتلك كشفكات بأسانيش ببيع تكلفة أفرمي بقرة وتنة كيرية يعني بقرة هرمان غايشان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساق بوايا دبو مشكلة نية هرمان غايك لبيع بيرني سري برن بارشيك لقوشي مانغاك بدن لقتيلك أخوي قساك بلام أما بني إسرائيل أما بني إسرائيل كوا عنيد قومك عنيد قومك خبيث قومك خلقتي أنوايا كوا أزاري بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام بونا وسط وكو بن كثير أفرميت فلما شق عليهم يعني ولما شد عليهم شون قضيك يعني بو خيان قورا كرت خواي قورا أوا قوري كده سريانا قوضي كان شون قرس كرت خواي قولة جل جلاله قرسي كرت بسر يعني أجناء أفرمي ما نايك بيرن ستري برنكو تايب قوضي كديد بلام أمان سرسخ الدبن روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بموسى دلين دواي اوي كوا أفرمي ما نايك سر برن هر ما نايك بيهنن ستري برنكو تايب قوضي كديد قالوا روكنا موسى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال طمان بيدخي موسى فنا أقرم أخوة يورا بيغمري أخوة قال طاكات
كليمي خوا قال تاكاد بيغمريك أمنا مقامي برز بيد لقل الله قصبكاد جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاش إيمان دار الحرام فكيف بيغمريك بكليمي خواش بيد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فنا أقرم بخواي قورا أقر من لو كسان ربم كوا فنا أقرم بخواي قورا جاهل بم يان سخري بكم كوا صفتي جاهلة كان باش رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا سبحان الله خواي قورا جل جلاله ديويت هم انتقامي عن لبسانيت هم الرحم بكا لا ماليش يتر كيسا دا قين بي بتقديري خوي خواي قورا جل في علا أمر رؤداد بوي كوا الرحم بكا بوشو لم لا شوى انتقام هم لقاتلك بسانيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسانيت دبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذيان نكردو قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى دعوالة بروردقارت بك بابزانين أما ناي كوا دعوائي دكا صفتي شونا يا أخويا كم جاء فرمي بقرة هر بقرة يقيت أي بوي سبو رايفين آكن بو تسليمين آبن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورش جل جلاله لسر أوي كوا أوان فرمانك التنفيذ ناكن قرسيا كالا سريان بمراحل قرسيا كالا سريان يا كم جاء فرمي ما غايك فرمي أنه ما غا شونا فرمي باشا يا موسى بيان بليه أو ما غايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما غايك نزور لتمنى قورية ولا زور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانغايك وسط يعني شي يعني استعو مانغايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرطان كرد أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرك بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي أويكوا أمرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم أم أمرتان فيذكن لبر أوي موساق وما كي خوي دناسيت وأظانيت بابي سؤال كرايوا بابي قيلوا قال كرايوا قوميكي خبيثة بني إسرائيل وأزنايرين صنعوا طاعينا بيت رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخواه فرميه ما نغايك بيرن وسط بيت نيوتو الرنجين نيوتو نخوش بيت نيوتو آوا وسط بيت بازور قورنا بيت وزور قشكشنا بيت أمان عنا ديدة يانجريت خبيثانا روكنا مساجاري كتر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري أم بأدبية كوابر أمبر موسى ذكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولامشي أوانا ولام لالله جل جلاله وردقريت أفرمي خواي قورة وأفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا داوالة پر وردقارت بكا بار رنجا كي ما أمبي بليت ديار أمش بالله دليت الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو ما نعيك واستاك أخوائي قورة ديبيت ما نعيك يكمل التمنى وسطة كيوانة تنكرت استاك رنها تسري رنجي زردة زردي كي أمندتو خجوانا هركس يك سيري يبكات ضليش يجاي هركس تماشايكات لجوانية وايليك أمن الجمال يشي جواني هي تماشايكي تسر الناظرين بمش أمركي موسى تنفيذنا كان سبحان الله جاري كيتر أم قوم خبيثة
روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوز نوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون هاي موسى هاي موسى داوالا پروردگارت بكا زياتر معلومات من بداتي لسر او مانگايا او مانگايا ايما قرائن بوين شبهيك من بوين درج بوه زور مانگا هيا عمري وسطة وزور مانگا هيا زردة ايما ليما انتيك شوا با زياتر تفسيري او مانگايا من بداتي ان شاء الله إن شاء الله تعالى يما ديكين كي ابن كثيرة فرميت أجر نيان وتايا إن شاء الله أجر نيان وتايا إن شاء الله لو قضي رزقار يان نعبو خواي قبر حالي ناكر بويان خواي قبر حالي ناكر بويان حتى روج قيامت أبوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجانا ونشي نظاني قاتلك كيه بلام خواهي قورة جل جلاله ليراكا با قوم كدليت لري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي خواهي قورة فرمي إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض بزان المسلمان شون قرسيان كرد الله جل جلاله چون قرسي كده سريان يا كم جابرس ما نغايك بو وتيان او ما نغايك چون هاي موسى فرميو ما نغايك وسطة نتمن قوريه نقشكيه وتيان باشا موسى رنقكي چون فرمي زردية زردكي زور جوانا هش رنقكي تريتيك النبو فرمي ليه ما انتيك چوا ما نغاي زوري وما ندوزيته داولة الله بك داولة خواد بك لپروردگارت بك بازياتك شويكا بو من استمع آخر معلومات أخوائي قولة جل جلاله وإذات بيان نصر أو بقرية أو بقريش بم وصفاتي كواء الله داوي دكات لناوها مو بني إسرائيل لناوها مو بس بني إسرائيل قران ليك مالاد وزرايوا كيس دين استري أو مالا شيء بو خواوي سيوابو أم مالا لياك الرحم ليبكات لبرشي أوش رحمتي أخوائي جل جلاله وكو الدليان قدر عشي خوي دكات قال إنه يقول يوبغرن بني إسرائيل خواي قرا فرمير أو مانقايا لا ذلول تثير الأرض واتا مانقايك زوي ناكيليت سمع طاعيها بيت أها خو ماندلين أو مانقايا جاريوايا لدس درشوا أما مانقايش هروا آسان نيا هروا آسان نيا زوي بيبكيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث وأودانين وأودانان شي في نكراو چونك خويت اسلي ناك مسلمة لا شية فيها مانغايك ساغو سليم مسلمة ساغو سليم لا شية فيها وتلا عيب فيها سبحان الله سبحان الله اقر يا كم جا مانغايك ان بها ودان خش جوايا ابو بالله امك قرص ينكرت قرص كرا لاني الله وجل جلاله لا شيء فيها مسلمة لا شيء فيها قالوا رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام قالوا الآن جئت بالحق الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وتلا شيء فيها وتهج علامتك تريتيانية إلا رنجي زرد نبيت رنجكي زردي جواني باك كوا إنسان كسيري بكات سرسرمان دمينيت بويا فرميت كقران لماليكي بني إسرائيل دوزيانا ودلين للاي بيريجن يقبوا كيتيمي بوا بويا كوا أخواي قوري دولمان يانكات يشيك لأقوالا كاني ترأوية دلين لاي ماليك دوزرايا ودايكي كوكور يقبون دايكيك لقل كوريكا أم كرة ياندرين باوكي بوا ياندايكي والله أعلم يان باوكي بهر حال كركا زور كريكي باك وأخلاق دارو برحم بوا برامبر دايكي
بار بو بدايكي بو دايكي دليل همو جاري بيوتو كرم جن بره بو خود پیشوی کامل من برم که دایکی تمانی ناو سالا بو پیرشنیک بو تمانی نماوا او گنجعی فرمو دایا والله حتا مایت لدنیا حتا مایت لدنیا نفسی من جن نایرید لبر اوی بمناغلی منت بخیوت کرد لبر اوی بمناغلی عزیتت بمن خوارد لم لحظات کوامن باوکم نیا دلین کریا کاری دکردو بپاکیو بچاکی دایکی خوی بخاون دکرد فرموی والله جنايرم حتى تولى الدنيا بيت حتى دايكي دلين جار جوار جار وابو تدي كركم أو ما غاي من هي أو ما غايك وسبحان الله خواي جبرة بأمر الله جل وعلا أو صفاتك والدعوة كاد لو ما غاي أو ما لابد دلي أو ما غاي كان جاب كركي وتو كرم بيفروشة بيدا ما ريجنا كاد قدرت عذاب يا جن بيرة فرمين خير والله حتى كل الدنيا يا مايتا خدمة تاريتكم من هناك بويا فرميت لمالي او بيرجنا او ما غايان دوزي وا حتى دلين داوا كاري كشي او بو تتي مادام حالك اواي او هاتنو اما بامر الله داوا كراوا والله اما غايتا نادمي حتىكو بربيستكي او طول ندني حتىكو بربيستكي او طول ندني كل بني اسرائيل هرو ما غايتي ما غايت الزور اجلكم الله بلام اويك وصفاتك اخوان قرسيان كردو استل لا يك دوزيان توا بويا سبحان الله دلي بني اسرائيل وكو خواي غورا جان كاتا سينيانوا عقوبكان زياد بيت بيت عقوبيك مالي بقود اللي هرهم ويان هرهم وتيركان بني اسرائيل التونا كان يان كو كرد بر بيستي او ما نايا داين بصاحبي او ما نايا وان جا ما غير انسان يا سبحان الله كواتا سري أما غايش أو بخواي قربي استواب وكوار رحم قالوا مالش دولة منيان كات أو كرة ما دام سمعوا طاعيبو دايكي بوا لقل دايكي باش بوا خواي قربي أقا بخيري لك دو بوا يفرميد ما غاين هاول وسريان بري وخوانا كي يان توزيق لخواني لقوشتي أو ما غاين إسخاني أو ما غاين دالة جسدي بكجراوكا أو بياوي كوا كجراو لا بردم أم هو بني إسرائيل سيري أم معجزة كان مسلماناني بريس كموساش راوس طاوة عليه الصلاة والسلام خواي قورا أوي بودكات ما فرمي لبردم أم هو لا مردوكيان دا مردوكا هل صاوة باوة سبحان الله مردوكا هل صاوة باوة كخواي قورا فرمي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمي مردوك أهل صاوبا خن بدماركان يهات أخواروا خن بدماركان يهات أخواروا خواي قورة جل جلاله بويكوا شوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوبا هل صاوبا موسى عليه الصلاة والسلام روي كرتياي فرمي فلاني كوري فلان كيتوي كشت بغوي كوا مردوه ويساس النوبوه توا هل أولي حفاته فرمي كيتوي كشت مردوك كجراوك فرمي قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ ويتظلم فرمي يا موسى ام برازای خوم کوا راوستا و ام گنجا کمن چا کمن لگل یا کرد بلام او تماحی پارخی منی کرد امی کوا باو کروم و دکاو هاوار دکاو اجیریت فرمی امم منی کش بای کوا خوا انتقام لمش بسانید افرمی هر او نیوتو مردوکا گرای و جی خوی و فاتی گجاری کتر قاتلکیان گرد دیاره هد گمانی تیانی بشریعتی او زمانی موساش قاتل لبرای کوا قاتل میرات ورناگرید افرمی کشتیان واتب بم حادثي اما غايه مسلماناني بريس خويا يقول رحمي لما لكرت رحمي لم جنجكرت لبروي كوا بار بدايكي ولولا قاتلك شي بويا انكشف كرت ولولا وانتقامي لوهم خلقي بني اسرائيل سن كوايا كم جار الله جل في علا فرميت ان تذبحوا بقره او ان قرسيان كرت يا نخير اما غايه بزاني شونه شونيه كقرسيان كرت حتى خويا يقول رواي لي انكرت كوا با
پرپیستی او مانگای آلتونیان بای کهو کرد. آلتونیان بای کهو کرده و لطیرکانی بنی اسرائیل و دراو امالا بای کهو او گنجال دوای وفاتی دایکی بپاکی و بچاکی و بعزت و بخوی بجید. بای مسلمانانی بریس و قاتلکش خوای گور انتقابی لیستن و بای کهو کشتیان ترمیریاتا کشی بونما بمشیوازا ام قصه لبنی اسرائیل رو اداد كواتا معجزيك برويدات معجزي اوكا كوا اي بيان شكرت معجزي اوي كوال صحرايا منو سلواي بيان دركت معجزي اوي كوا بردك اتقاولنا او صحرايا دوان زجوغا وهات اخوارا وهرموي معجزات لسردستي موسى عليه الصلاه والسلام بو اوي كوا بني اسرائيل اجرام نكا ايماني زياد كات اخلاقي جوان كات بلا مهر صفتي خراب و إجرام و خباثتين لدركوت حتى لقل موساش ودعي موساش بويا الله جل جلاله لدعي أم قصيا فرميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديارة بيش قست قلوبكم خواهي قرية فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بمشي وازكا يبين مردوك واكجراوة إذا زندودك ما بوشن ثاتيك أفرمي هر آوال الرجي قيامة زندودان دك ما وأتان وصينم لصاحي محشر أبو حساب وكتاب لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك لدواي أمه معجزاته لدواي أمه مكارساته لدواي أمه آياته لسدسي موسى عليه الصلاة والسلام يود لكان تان الرغبو ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لبرد دلكان الرغتر بو أخوائي قرأ وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هي لترسي خواك بيت برد هي لترسي خوا تقي آي ليديت أو هني وايتا شق أبا لترسي خوايا خواي جورا فرميت دلي إيه وا لو بردانيك وا أكبيت يان شق أبا يان آي ليديت رقترو تنترع بلام خواهي قبر آقا دارا ويكوا ايوا ديكن آقا دارا بوا بو تصرفاتي كوا ايوا ديكن برامبر ام كلمي خوي كموسى عليه الصلاة والسلام انجا مسلماناني بريز الله جل جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي امهم حادثي بني اسرائيل كوا بو بيغمري خواه نقلق على قرآن لدواي قصي ام بقرية روكات بيغمركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بو امتكشي ام آية تمام بيدريت وكوابد الله جل جلاله وبيغمر اخوه فرمي عليه الصلاه والسلام وبامتك شي افرمي دواي بيغمر افرمي اغاداري يهود بن اغاداري مؤامرات يهود بن يهود مسلمان نابد بويا الله جل جلاله افرمي افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يا محمد هي إيمان داران هي صحابة كان إيو تماحتا لويا تكاوى يهود إيمان بريد لدواي ويكوا أهم قصيتا ونقلكم لزماني مسار ويداوى باو با بيري أجدادي أماني كوا لزماني إيو ياتا آوايا برامر أو بيغمرا كردوا إيو تماحتا لويا تأماني إيمان بيرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريق يغلمانا جيان لقرآن ذكرت ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلام إخوان تحريف كرد معنا كيان قلب كردوا وهذا تأويل أنا كربو خوان بوي كوا خوان رازين بي وهم يعلمون فرنا بعلم وش تأكن نقبل نزاني بعلم بشار زاي أم إجرام برام برئي ودكن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بقن بئي ودرين يمشي من دارين وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون بويا مسلمان أنا بريض يهود إخوائي قورة جل جلاله لقرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بويا مي إيمان دار دبي عبرتي لي ورقرين دبي إنساني مسلمان لبرشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعي كان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكي
دشمنی دینی و تاریخی تو چه؟ تاریخی کنانه باعی کن هیا دستیان هیا لتاریخا لو رجی پیغمری خواهات بو مدینه علیه صلاة و سلام تا ام لحظه اوان همو رجی خنجره کنه سین مسلمانه و همو رجی خنجر لدینه که پیغمری خواهاتن علیه صلاة و سلام و بردوامش لتو ادن حتى تو رازی بید کواب لی محمد رسول الله یان قرآن کی الله جل جلاله من هجمه دين إسلام دين ما والتزامي بيو بكي أو أوان واضلتو نايرن بقى قدار بين يمي مسلمان ليرا وقتكت وابو إن شاء الله تعالى حتى قل درزي كدا إخواي بدرزي كتر تا درزي داتو بأخواي قولتان دس بيرم لقصي كتراو لچمكي كتر لجياني موسى عليه الصلاة والسلام إخواي قولا لقناحي منو يوخوش بيت مان بارجيت ستر مان كار الدنيا ولقيامات أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جار لجاران فرشتي يوحي كناو جبريل عليه السلام لاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دانش تبو جبريل عليه السلام لأسمانو دنجي كبيست فرموي او دنجي درقاك بلا أسمانو أمرو كرايا هرگز بر لم خوا نكرا بويا فرشتيك لي دابزي جا فرموي او فرشتيك دابزي بسر زوي جوگ لم رو هرگز دانا بسيوا انجا سلامي كير فرموي مجدد لبي پیغمبر خوا با پیدان دوروناكي كبر لتو با هيت پیغمبرك ندراوا اوش صورت فاتحية كوتا اکاني صورت بقرية هر داويك كي بل اخوان دني پیتك لمانا خواهي گورا پیت دبخشي بي اخوان دني ام صورتا ويش قبول نيا من جورتي سورة القرآن في الربم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بناي خوي بخشن دي مهربان دس بلاكم الحمد لله هرچي سخوي استعيش شايستي خوي رب العالمين فروزقار فروبري همو جيهن الرحمن الرحيم او فروزقار بخشن دي مهربان مالك يوم الدين خاوني دا صلب دار الروش بادشت السزار إياك نعبد إياك نستعين هاتو لبستين وبشت هربتو لبستين اهدنا الصراط المستقيم بوراست الرير ويني شعر زمان كي صراط الذين نعمت عليهم راقي أواني تاكد لقدك الرين غير المغضوب عليهم ناوك راقي أواني خشب اللي كرتون شنك حق نسيرا أرويان نكردوا وقو جولا كان ولا الظالين ناقو راقي أواني شيكو مراو سرلو.

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل كاتك غويل بانگ دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوا پرورگارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لغناه كاني خوش دبيت.

بوی ام مسلمان ابي هميشه لو سر مسلي معرفتي خو خولتر جوانتر تي بگه تو او خوایا به هر هم بین شتيك تعقيب كينو بشوي شي درنگان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكش كرتن لبردم رب العالمين كاتي بشيماني وفقير دربرين لبردم اوا اگر هر يك بل امل لو كات هالسيتو ببي اوي كاس هستي بكبكا لبردم خوي خوي ابوست الله يبرور دقارا من عبد ضعيف كيتو من عبد زليل كيتو من أو كسم كنات وانم لكم هي ذاتي توتي بقم بلام استهاتوم هنام هي ناوبو اوي لتوتي بقم هنام هي ناوبو اوي توب ناسم هنام هي ناوبو اوي قناهانك ما يوتولين ببولي هنام هي ناوبو اوي قرفتانك ما يوتوبهم تشار سركي تو اخوة شون لحظاتك وشن شيرينيك إنسان مسلمان نسيئك.

تفيري كردم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم آيات من سورة الفاتحة؟ بنات فاخان رحمتي زور أو رحمة وجنة من ذكانا. أم آيات فيري كردم؟ دلت هموش تقام إيشو كارب تنيو تنيا بناي خواي قولو بيسو سبحانه تعالى ودبيت تسبيك همو كارو كردويكم تنها بناي خواي بيسو سبحانه تعالى.

رالی مسلمانم لناو خزانی که مسلمان ده تاوم با دنیا هلغیناوا دمویل آینه کم شهر زب بم لسر آینی پاکی اسلام پرورده ببم جا داوال دای کبوکو ما مستکنمو سپرشتیارانی گلتوزم دکم لسر روشت برزکانی اسلام پروردم بکنو لم ارک پیروزا کم ترخمی نکن منیش سپاسیان دکم إن شاء الله دبما رأليك ذو فوز بوف على جاهاتي. منها مكارا كان بناي إخوة دستي دك مدليم بسم الله الرحمن الرحيم واتا بناي إخوة بخشين دي مهربان حزكم أيناكم بناسم خواي خوم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش دوه حزدكم لوانا كانم دازي رقبم حزدكم لقرآن شارزابم دايكو بوكم خوش دوه كاتكانم بفيرونا دام كاتكانم دابش دكم رولي استاو نوي دواروجم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لعمر كري خطاب رضي الله عنه دلت بغنبن خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري مبستو نيازي نودلا وهمو كسيك بجواري مبستكي باداش ددريت واجا هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و پیغمبر خدا بيت او كوت كردنكي بو لاي خدا و پیغمبرك ايتي و هر کسي كوت كردنكي بوشتي كي دنیا بيت بدست بهنت يا خود آفرتك بيت ماري بكات او كوت كردنكي بو لاي اوايا كوتي بو كردوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام و رحمتی خوای پروردگار تان لی بتو بران خوشکان. سپاس بو خوای پروردگار، سپاس بو خوای الشکور که امزارش ازنی داین و کاتی داین و تمنی داین بین و خزمت تان لخزمت بابتا چی زور گرینگو پیوستی لخزمت سی رو جانامی سلفی صالح رضا و رحمتی خوای لی بتن لرایدوی دنجی اسلام. داول خوای پروردگار دکم سبحانه و تعالی که برکت بخاطة کاتمان، برکت بخاطة تمنمان، برکت بخاطة علمان، برکت بخاطة عبادتمان، برکت بخاطة جانمان، برکت بخاطة مدالکانمان، برکت بخاطة هر چی او کسی ایسا جوی لمیا، همه چی هیا، غمه چی هیا، ناراحتی چی هیا، مرازه چی خیر هیا، ای خوای پروردگار، ای غنی، لو همو لعشی اعسام کی، خوای پروردگار، اللهم اینی اسألوک علما نافعا، وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. خوش كان بران سباز بو خواي پروردگار امزارج لخزمتان دبين لخزمت قشتك لغا صلف و تکانيان لواني يكم بو تي قشتك لغا صلف بو جانامي سلفي صالح و عابدين و زاهدين و خاشعين و دوستكاني خواي پروردگار توكا براسي علمان ديان فرمو سيرو جيان نامي حياتي سلف جند من جنود الله سربازك لسربازكاني خواي پروردگار خواي پروردگار قصو بسرهاتي اواني هشتوتو حتى قيامت لو اوه ضلي عبدكان وضلي دوستكان وليكاني خواي پراجراو بكاتن بوه سيرو بسرهاتي صالحين و علماء و زهاد و خاشعين ما وتوا سوك قتاب خاني سلف قتاب خاني علم قتاب خاني أدب قتاب خاني تسكي نفس قتاب خاني عقيدة فير ما دا كان عقيدة تنزور عقيدة ما هي فير ما دا كان تسكي نفس فير ما دا كان هدف لطلب علم فير ما دا كان تون دعوة بكين تون عبادتي خواب بكين تون شونيش بكين تون دعاء بكين تون معامله تعامل كاين لقى مخالف مان وتون تعامل كاين لقى دوست كان مان وتون تعامل كاين لقى او علمي فير دبي وتون خاي پروردگار پرستين هبراسي مدرسه سلف قتاب خاني سلف بمشي وازي دبي ليتي بقي قتاب خاني سلف وخينوي سيري سلف بس فقط قراءه دنيا بلكو جان لقى السلف بلكو جان لقى الحياه لقى سلفي صالح دوست كاني خاي پروردگار سبحانه وتعالى بوج يعني سلف بو تكاني سلف لبر أم خالي بازدكين قيل لي حمدون بن أحمد بسيار ينكر لا حمدون رضا ورحمتي خواي لبيتن ما بال الكلام السلف أنفع من كلامنا لبر تسو تكاني سلف أموش جاري كاني سلف قسكاني سلفي صالح حابدين زاهدين أنفع من كلامنا لبر تسي بسوتر لو تكاني ما قال لأنهم تكلموا لعزة الإسلام أأوي درمانك أأوي دواكي علماء طالب العلم أأوي لبر أوي لأنهم تكلم لعزة الإسلام لبر أوي السلفي صالح حسن بصري عبد الله كريم مبارك سفيان ثوري أبو حنيفة إمام أحمد إمام شافعي إمام مالك يونسي كري عبيد هم أوانا فضيلي كري عياض هم أوانا براسي كاتقسي عندك كاتك أموش غاري خلشي عندك لأنهم تكلموا لعزة الإسلام لبو عزة إسلام بو لو سرخصني مسلمانان بو وخالد ومي ونجاة النفوس بو رزقار كدني خلشي بو بو أوي نفوسكان تسبكن تسكبكن تخليبكن تعليبكن بقرآن بسنتي بيغمبري خدا عليه الصلاة والسلام بصيري صحابي كان بصيري سلفي صالح رزا ورحمة إخوان لبي وخالد سيميا والرضا الرحمن بلي كاتي قسيان ذكر لبو رزامان دي خواي پروردگار بسبحانه وتعالى بو رزامان دي زيد وعمر نبو بو لايكو كومين نبو بو اكتيف نبو بلكو لأنهم تكلموا لعزة الإسلام والنجاة النفوس والرضا الرحمن
بله برزامدی خوای پروردگار بخسیان دکر هر کاتی قسیان بکرد به خوای پروردگار قسیان دکر و هر کاتی بیدنگ بانه به خوای پروردگار بیدنگ دبون و پاشان دی فرم لبر اوی امن نخوشین لبر اوی و تکانی سلف براستی زیاتر زی خوی دگری زیاتر دسی تناو دلی خلچی زیاتر خلق اسفاده لی دکاتن لبر او سی خالبو بلام ایم کاتی قصدکین الله اکبر چی و دری او امام عابدا دفرميت ونحن نتكلم لعزة النفس الله اكبر اوين خوشيما كاتي قصدكين ونحن نتكلم لعزة النفس لبو نفسي خو معنى بو يخلق افرين مالو كاتن بو يخلق شي بيمامرين ما مسافران بو بيمامرين فرانكسن داعيه شي بقوته فرانكسن اكتيفي هي لايكو كوميتي تنزورا ونحن نتكلم لعزة النفس لو اويل لمجلس ولا سرو ما دابني لسيارة لبيشو ماندانين لدعوة كان لبيشو ماندانين بويا ونحن نتكلم لعزة النفس وطلب الدنيا إما بويا قصدكين بويا دعوة كان لقوي دنيا بدس بينين بلام تسيب باشان دفرمين وقبول الخلق لقوي خلق لما رازي بتن ولكن سلف إمام الشافعي بيمان دفرمون براستي بدسي نأن رزامن دي خلشي بدس نايتن ناكري تو خالق توركي لبر مخلوق بلكو خالق رازيك دنيا بمخلوق بخوي رازي دبيتن بويا أقلبي أمل خزم السيري سلف صالح إمام عابد كان وخاشع كان داينا بويا خوش كان برين طالب علمكان سلفي صالح زور قرنجيان داو بتراجمي علماء وزانيان إمام كان أمات عابد كان أمات خاشع كان أمات لو أنا إمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام إمام أحمد كري حنبل دي فرمو والله دي فرمو بيم خوشة لخزمت سيروف جيانامي سلفي صالحو بيشنغ كاني أمد أو إمام بريزة دي فرمو حركاتك دسم خزمت سيروف جيانامي سلفو تابعينو صحابي كان والله لفضعو فضع دبين أخر أوان لشي وإيمال لشي أوان لدولك وإيمال لدولك أو تشي ودري إمام أحمد كري حنبل إمام عابد إمام خاشع إمام زاهد إمام المحدث العالم أو إمام أحمد ودرتن أو إمام أحمد كزانيان درباري ديان فرمو لولا أحمد بن حنبل لسار الناس لكفر الناس جميعا نزيق بو خلشي هم كافر بن أجر إمام أحمد كري حنبل نباي بلام إمام بمشي وازا دفرمي كاتي دتسمى غزمة تراجمي زانين وعابدين وخاشعين وصحابي كان براستي إما لدولك أمان لدولك إما لتشي أوان لتشي إما لتشي بوي إمام أعظم إمام أبو حنيفة دي فرمو والله أقل لخزمة سيرو جانامي أو قمم لصالحين ولدوستكاني خواي بريورد قال بيم خوشترى والله لسندين أبواب لأبواب كاني فقه أحكام شريعة ومحمد كري يونس يكيكك لصالحين ودوستكاني خواي بريورد قال دي فرمو ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين دي فرمو شتيك من نديا نمديتو بس تربي لبوضل وكو ذكر الصالحين دوستكاني خواي پروردگار سبحانه وتعالى بلي تول مدرسي وانا فير دبي براسي تون خواي پروردگار برسي تون طلب علم بكي تون قرآن بخيني و تون لمدرسي علم بي وفيري أدب دبي فيري خشع دبي خوب خواي پروردگار فيري تواضع دبي لمدرسي صالحين لسيروجيا نمي تراجم علماء فيري نخوشي رياد بي رياتيا نخوشي تسن كوشن دي فيري او دبي عجب النبي خود بشد مزانا كبر النبي خود بقبرزان مزانا فيري أود ببراسي حسود مبا حسودي ببراكد مبا حسودي ببان خوازك مبا حسودي بزيرانا كد مبا حسودي بغزمة كد مبا بري مدرسي الصالحين دبي فيري أوشتهنا ما بكاتن وهر واهر إمام أحمد دي فالمو رضا ورحمتي خواي لبيتن تماني منو صالبو دايكم أمني هل دستان بو شونيش دي فالمو أي أحمد حست شونيش بك بو خواج پروردگار لبر او تو امر شونيش دكي بياني دبي زانا بياني دبي بان خواس قصبو خلشي دكي تون قسك تاثير دبيتن اگر تو شونيش بو خواج پروردگار نبيتن لوي دي فنمو طالب العلم لا يصلي بالليل ادكري طالب العلم شونيش نبي بو خواج پروردگار سبحانه وتعالى بو يدان گو شونيش لبر او تو قصبو خلشي دكي بياني تون دتي تاثير لخلشي بكي سون ده توی خلچی بر ولای خواهی پروردگار ببی لکاتک تو رجای گشتند با خواهی پروردگار نبرتی دبر بوی پیوسته بان خواست طالب العلم قسکانی آو بودا بگریان با خواهی پروردگار با تقوا با خشیا با اینابا با توکل لس خواهی پروردگار سبحانه و تعالى
بو زانین من دفرمون لگرینتین کلی لکانی بختوری و سرفرازی براسی لگورتین کلی لکانی بختوری و سرفرازی بو طالب علم اویا زانین دفرمون آموشگاری من دکن بممارسا کردنی سیره چی زانین لعابدین لخاشعین چون که دفرمون اگر تو لغزمت جانی وان نبی لغزمت کتیبه کانی وان نبی لغزمت آموشگاری کانی سلف و صالحین و دوستکانی خواهی پروردگار نبی سبحانه و تعالی دلین وک آسنگری گویا ببیت سکوش ایشی بکاتن باش اگر آسنگری ببیت سکوش ایشی بکاتن ایشکانی دروا والله هزار پینو پر روش بکاتن براس ایشکانی نارواتن بوی طالب العلم جوایا اگر شارزی تراجمی علمان نبی زانان نبی خاشعین امت نبیتن براس علماء دفرمون هاوشیوی او آسنگره ویا ببیت سکوش ایشی بکاتن چو کتو براسی مدرسی وانا مدرسی اخلاق تو تمشه ابن حزم اندلوسی بکا کتیبه چی دادنی بنامی اخلاق و سیر یا مداوات النفوس و اخلاق و سیر لوی باسی اخلاق برزی دکاتن چون کمالی اخلاق بدزدیتن او صفت ناشنیانه چی کدویتو انسان اخلاق جوان نبیتن مجاهدی نفسی خوی بکاتن پاشن منهاج القاصدین كبراسي مدرسي قطاب خاني تسكي نفسه فير دكا إنسان صون برولا خواي پروردگار دتي السير إلى الله فير دكاتن تور أو زار دسي خزمت مدارج سالكين ابن القيم كبقوتين كتب لتسكي نفس سنابي أم كتب نازدار ابن القيم رضا ورحمتي خواي لبي باشان روضة العقلاء ابن حباني بسي رضا ورحمتي خواي لبي فيري مراتب عقل الدكا عقل تسند زوركاني عقل سيا اما لمدرسي وانا فيري عقل دبي كمان عقل دبي باشان لمدرسي وانا كتيب ابن القيم الداء والدواء نخوش كان سنة سارة سريا كان ينسيا همو امانا لچي فير دبي براسي كاتك دسيا غزمت تراجمي زانان وسلف ودوستكان اخوات پروردگار سبحانه وتعالى بوي زانان دفرمون براسي تربية سنزورة چي هي علماء دفرمون التربية بالمواقف تربية باتيا بمواقفة وباشان التربية بالمواعظ تربیه و پرورده به آموزگاری کردن و حسنی بصری رضا و رحمتی خوالی بکاتک حسنی بصری امام عابد امام زاهد امام خاشع و تارید دا لمزگو دا خلچی همو دکانه کانی قپاد دکت بازار همو قپاد دبو لبری اوی امام حسنی بصری و تاریبو خلچی دادا بله و پاشین التربیه بالقصص اوی امام بست مانا تربیه و پرورده کردنی گنزان و آفرتان و پیاوان و شبابکان امی اسلامی بالقصص بتسيروك إمام عسن بصري وتاربو خلشي دادا بلي وباشيان التربية بالقصص أأوي إمام باستمانا تربية وبرورد كردني جنزان وآفرتان

سوكا پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام تو تمشاب که لدوای خوی پیاوانه چی با دروس کرد ابو بکر صدیقی دروس کرد براسی لپاش وفاتی پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام ردو هلگرانو رویدن نا ام اسلامی بلان خوای پروردگار امام ابو بکر صدیقی امت کردی اسباب چی گورا بو زندبونوی نشر کردنی او اسلام سدل نو و امام عمری دروس کرد پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام امام عثمان که ملائکتی خوای پروردگار شرمیلی دکرد سعد بن معاذ دروس کرد که اوکاتی وفاتی کرد احتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ بله امی او را پیوستی من باوی براستی بین صناع و رجال داعی و بانخوازکان پیوست براستی خمی اویان بی سون زیلک دروس کن وکو پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام بوی پسیاری لمحمدی کر ابن بادیس کر رضا و رحمتی خواهی لبیتن پیان فرم یا امام لبر اتسو هیس احتاس هیس کتیب که تألیف و مؤلف نکردوا انزا شیخ الاسلام محمدی کر ابن بادیس فرموی كنت مشغول بتأليف الرجال فرمي ايوات سيدرين من خريك بوم مشغول بتأليف الرجال من خريشي دروس كرني بيابوم لأمت من خريشي دروس كرني مجاهد بوم بأمت من خريشي اوابوم كسانك طالب علم دروس كم كسي مجاهد كسي خاشع بو خواي پريوردگار عابد دروس كم بو أمي إسلامي بو يا عبد الله كريم مبارك وك إمام ذهبي لسير إعلام النبلاء نقل دكاتن كاتك نيجي عصر داتسو مالوا بو يرجق لرجان برادر كانيان ريان لعبد الله كريم مبارك قرتو قوتيان يا إمام تولى برسي كاتك نيجي عصر دكي داتسو مالوا بو ناي لقل إيما دانشي انتزا شيخ الإسلام عبد الله كريم مبارك فرمي من تسيب كم لقل إيما دانشم دانشم باسي غيبتي فران في سكيب كم باسي تبديع علماء بكم نخير من بلكو دادن شم دسمو مالوا داخز مغز مزيرا وجانامي تراجم علماء لصحابي كان لعابد كان لخاشع كان لدستكاني وليكاني خواي پروردگار سبحانه وتعالى من داني شم لقل ايوة سبكم خريشي مناقشة بم خريشي زدال مناقشة بم كدل رقدكاتن بلي اوية طالب العلم دبي طالب العلم خريشي علم بي خريشي تراجم علماء بي خريشي وبيتون لخواي پروردگار نزبتوا خريشي وينبي لفس لا فيسبوك لا تيليجرام لا يوتيوب بي خريشي تبديع بي خريشي تفسيق بي خريشي تكفير كرني علماء بي او كي ايشي توا ايشي تو اويا عبدك بي بخواي پروردگار سبحانه وتعالى عبدك بي تون لخواي پروردگار نزق بي عبدك بي براسي اويا تون لخالق نزق بي سبحانه وتعالى بويا داعي بانخوازي جنس احمد سعيد رضا ورحمه اخوي لبيت دي فرمو لا نشان كان طالب العلم واوكسي علمك يسد بخش اوي براسي خريشي عبادت بي خريشي اوي بتون خشع لخوي پروردگار بدزمين سون نيجكي لذتي هبي سون او قراني دي خيني لذت لبكاتن وبقران هسي بقران دعوه بك وبقران قسي بكاتن وبقران بفروشي ودي فرمو حركاتك لعبادت حسد بلذت نكد حسد بتنبليكد بزانه بقري وطلبي علمكد براسي بمشي وازنيك اخواي پروردگار ديوتن لو امامي ابن حساكر رضا ورحمتي اخواي لي بيدي فرمو گوشي زانان جهراوية اي طالب العلم والله دي فرمو بحر كسيك بداتن براستي ديكو جيبرين داري دكاتن لو واز لزيدال مناقشة بينا براسي هسو دينيا الا او نبي لكاتو تمنو علم الدباتن بويا باب قرن وغزم التراجمي سيروج جهنمي أو قومي كخواي پروردگار براستي قوري كردن ما نوى الناس موت وأهل علم أحياء براستي خلشي مردون بلام زانايان دوستكاني خواي پروردگار استا كجمعون ايو اما باس امام شافعي دكين امام مالك دكين باس ابو حنيفة دكين باس السفياني ثوري دكين باس عبد الله كريم مبارك دكين بويا امامي ابن رجب رضا ورحمة إخوائي لي بدي فنمو من نظر في سير السلف حرف تقصيره وتخلف عن درجات الرجال دي فنمو هر كسي سرنز بدأت الرمام كالسيري سلف حرف تقصيره إن زاد زانت سن تقصيره إلا بروتسن بخواي پروردگار وتخلف وبزيما ولا عن درجات الرجال وهزدك تقصيره وتخلف عن درجات الرجال براسي دزانت سن دورة وتسن دور سن دور كبتتوا لدرزي بياو غوركانو دوستكاني خواي پروردگار سبحانه وتعالى داول خواي پروردگار سبحانه وتعالى دكين كلقنا كان من خوش بيتن خريك من كبوشتي كبخوي بي خوشا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قشتنا باسي القرآن كلام الله. القرآن كلام إخويا ها؟ لتنخل عندك بلا باسي او بلغانيك لك لباسي القران كلام الله اويك لك القران كلامي خويا فرمي لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باسي فرموك ام اتانا بزمان خن ريتا ولا سنقا على جيري بقيو ابيسري لمصحف كان نزرا وتو محكم متشابه تيايا منسوخ وناسخ تيايا خاص عامي تيا امرونه تيا اوي باسك لدى سي بيشو قيشتين اوي كفرمي آيات ترينا وقوله تعالى فرمي خواهي قرمي ربانا فرمي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتلا ان اقربيتو كوب بيتو انس هامو انس زندو مردوي جن أول وأخيري على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بيان القرآن يكون أم قرآن بنوسم لا يأتون بمثله ناتوا وكو أم قرآن بهنا يسروني كاتوكا أم قسم معناي كذا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أقرها جن وإنس نك بيجي بس إنس لقل إنس هاو كاربيت وجن لقل جنة إنس شاو كاري جن جن شاو كاري إنس كاناتوا النوبك مستحيلة أما التحدي كي أتاتايا بولا سردمي خوايا أوهم دجمناتي بيغم صلى الله عليه وسلم كلا أوهم شاعر قوري عرب هبوا أو زمان الرصين لو كاتبوا ليس نبوا بوكس نيبو أني وتومنتو أنا بينم لبروب لكنه حقتي بلاغتي قيشتو كاتر ناو خلق الزمان كم مرد لبلاغتي أنا قيش خلق نامتي ساعتي عادية كسيك بيت لو أنا الشعرية كتبوا بجواب زني قرآنا شو تفرق كيت القرآن أو جار وعي؟ تعيشتن؟ نبرو بيويستا كسيك أتوان لم آيات تيبقى كعلمي بلاغة بخانه. قال علمي نحو صرف بلاغة وعلوم زمان عربي. إتقانك طلب علم وعالم أو شتان نزانة تناقة بوشي لا يأتون بمثله. هو كتابي فرقانة كي أمريكا كبيج ما ويك ببر بكري جرا وكتابي كندانا. نغلطي نحوي هر غلطي عقلي هر قصي بيا منطق بيا معنى او هر بخلا او لاو هر زلامي بيرا قصي منطقيش بكات لغيشي رصين ترين زماني عربي بزاني رصين ترين بلاغي زماني عربي بزاني ناتواني هيتر بوشي لم دوايا خلقي زوري هي عجمة سكرت من يوم لي بروجي كان كرتي من أتوانا بق القرآن بنوسم بيتابش آيات البوب بنوسم وانش هالك سواعد نشانة جاهلية دي هو الزمان العربي بعج نازانه هي لو أنا حصل في شيء خوند به بلاغيش خوند به بس هاد شو نبيجي فريق خوينا وعربو وهي واجي شو كأجر أجر مجالي جواب دانا ويا بوايا عرب لقمة بلاغي أبون لقمة فصاحة تابون لقمة منافسة يعني أوان مصدري لغة أمسر دمن سكان ينسر شاوية بو أمان بوناتو أن الوكو كسكي نيخو نوار يعني يسم نموني جوازة يعني قياس مع الفارقة بس بو نموني بو تيجيشت إيسا بزيش كي كورد بي مثلا كتب يقدانا بيجا تحداكم هتا قيامت كسيك بيت وك أم كتابة شتيكي أو باسكت كس هي بزيش كاتو شتيكي طبي كشف كردو لدواء أواتون جوانتر قسان تياكرو يا دكتوريك عمليات بكا عمليات أقل بردسي خلقا بيجا كاكا من عمليات بيجا تحدي أهم تحدي عربية كورد يجا تحدى وهي تحدية أصلا كي بلا معربية كورد يجا تحدى قريبي أنا التغيير بوين بيجا تحدى كم لسر زاوية إيساو لدواي منيش يكي كبير بتواني عملياتها بكا
شتیوا کسی اتوانه شتیوا بکه که کردی او معجزه معنی وای و کس حتی قیامت نتوانی او معنی او پیاوت شتی کی خارق بو وای وای واک وانیا زلام سیاره دروس که شرکه تیاره دروس که بیجا تحدی عالم کم توانه تیاره تر دروس بکه تو حتی قیامت حقی های خوین بیت ناوی چیا قحطانی رحمتی خوالی بی لشونه که باس یواه که افرمی لچن بیتی که قحطانی باسه که اللہ من كان يزعم أنه من نظمه ويراه من مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني الله يركزك وأزاني أم نسرى ونسرى محمد خويدي صلى الله عليه وسلم وأزانيك الشعر وريني شاعر كان بس سورة يقولك أم قرآن ابن زيان آيات يقولك أم قرآن ابن زيان أجر سورة كي أو نظمي وكو نظمي قرآن بو وكو بلاغي قرآن بو بابيت أخواه وبيجا سبحاني أو أخواه يا وزلامة أما قمة تحديني يا كاكا والله أما للتاريخ هيج كتابيك نبوة لهيج تاريخ نبوة كسي بيجا منش تيكا نزم تحدي عالمة كما تا قيامت وكما بيري شتيوان نبوة يعني ما قمي تحدي لا كتاب انا بو لا شتي تراب تحدي بيغبر موسى تحدي نكرو بجهه تاع قيامه كسيكني دار فردا بك تمام كرجويتي كزني تواني وبيك بس نيتو تاع قيامه هيك يا ترى اگر هات بيجيت من ام دار فرادم او خويا شتي وايا لا بلو اوصف تخاي قال من دايت يا موسى موسى او كاري كردو يعني خاي قال من تواني بو بشري كي ترى وبكا لا دواي أوام بيعبري ترى توم ولو كان معجزة لو جورة تريشي كردوه وهاي وانيا عيسى معجزة لو جورة تربوه شيا داريب كي تمار ناس مو بتشوكا جورة إيش جورة بس بتشاوى ويكوا بيمردويك صد صال بلا يسمر يلنا وخورة داري كي بيكي تو سلام دس كات وقصة أو معجزة جورة ترى وانيا عيسى واي كردوه عيسى سلام يذكرنا وخورة زنوب وتو قصي كردوه ترى قمة معجزة نيا كاكا دينيتو هتا قيامت غزناتو انا مبكا بس امتى حدي امن نوسيني شاما موضوعك نيبي مردوزنو اما هنوسيني زماني عربي بس زماني او خلق ايش قصيك فرميتي ان انسو جن كوبيت ولا سر زوية هتا قيامت لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه لما زيت ريا كاكا تحدي لما بقوت ريا يلب سردما اگر 20 تن ظلام هي ممكن اي زلوج صدان كانتك او تشي من ادوان بينوس اي بو عرب خويني تواني وبينوس يا كم جار بو لبروا لبرب تشي بو يعني وكارك تشي بو زماني بيغمي فاصو بكسي بيكرو تشي زمانك بو خنواري كي لتش استيكا بو ظلامي كي نخنوار نموني كيتر ظلامي كي نخنوار عزكم تصوري تذوقي معنا كبكن وكم من تذوقيكم زلامی که نخوانه مار بید بر قصب که من علاقه بای بنوسی تو بحث یک تقدیم بکه لبابت یک بیجه تحدی هرچی جامعات عالم که مگر بتوانشتی که وکه ما بیجه همو جامعه کن لمسر دما دکتوری زان کو ما مساکانی زان کو علما کانی عالم و نمچی جامعه کن بی خطه بردست هن بگه پیان سیری بکن كشتشان قصي بيب كان مقابلات تلفزيون دابز من زلامه جاهله نزانه بيجي اگر تواني تن وكما قصب كان او من وازله هنا كم تيرم شوم كاك كشتي عاجز بران بري دانيش نمونه هاي القرانه ككابرات شلجاوا انه فكر وقدر فقتل كيف هيك كلام بليغ تريني عربا كان خواباسيك يعني دكتور اكبيري بيجي كاك كان تناجي من دكتور بزيش كما وزي زان كون باله كاكا جان اما نخنواري كما ينسي شتيكي وكما بيجا سورة وك إنا أعطيناك الكوثر اما بيجا بشلوجي ويتيك دعو دسكات جمين دانو قصينا عجو بيجا ما السحرة والله ما ساحرة بويا ما نس لما زياتر كاكا اي تحدي لما قولت ريا لدواي هزار سال كابلاكي زماني كي تربية بيجا منتوان بينوسم يلا دي بينوسم
چی نزیت؟ یعنی مناقشه نیم. چون لغه آو لغه نمی‌آل ناوغال که اصلاً آو لغه که قصیب یک راه نمی‌آل ناوغال که. یعنی تحدیه که کوتای بیاد تا او. چون کس نه تو آن وقت متنبیش سه و زمانی متنبیش بنوس و زمانی مرو القیزیش بنوس شعری و کوام بنوس. آب علی معری. چون از زمان روی یعنی. باب قرینه. ألا وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن هذا القرآن كافر كان يعني من بعض أم قرآن ناكل هذا القرآن كخداي بزانو وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر هذا ولدي كريم وغيره أما قصي بشرة فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وقال بعضهم هو الشعر قوي قريب من فرمي وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني ها أما الشعر بين الشعر يرتشي قرن قوانية ما تعبير على كلامي خو معتزلة كان يجنا مخلوقة مستحيل نية كذا يقول كما بالمس أو يترجع له أما تعبير على كلامي خو يعني شعري جبوايا مهم نية مهم معناه كي معناه قصي خوايا أوان مهمة أمان بعد ما بشر نسيوتي يعني ملائكة كوتيوتي أقل بيجي أما كلامك نية خوي ببي قصي كومالك لا فراقة كان يعني بيجي أما كلامك خوي نية أما التعبير لكلامك يا إخوة نخير أم كلمات أم حرف أنا كلامي خوايا كبار من بيه على فرمي كاتبوتي عن الشعر اخوي قال مره ردي عندها فرمي وما علمناه الشعر وما ينبغي له نما الشعر ما نفير نكردوه وممكن جنيه بو كزيكي وك ام لم استيابه كنيه لنا ودنيا ادب او خلوارينيا بيت اديب شاعرك وتحدي عالم بالشعر كيفك ان هو الا ذكر وقران مبين ما الذكر قران مبين قرانك يرون واشكرايا ينذر من كان حيا خائف فيلم دوايا فيلم بو انذاري كذا كذا زندوا تواو يعني اما موضوعي اشتكنيه بيتو بيجي والله ما كلام ني اما تعبير لا كلام اما هريك بازي كلامك اخويك تحدي باخويك فلما نفى الله عنه انه شعر وانه واثبته قرانا كانت اخويا قالوا ما نفي شعري كر واثباتي كر كما قرانا لم يبقى شبهه تبقى باشترا تيادي بشي يبقى الورود مؤنثي مجازية بلام تبقى لم شينا باشا لم تبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب الذي هو كلمات وحروف وآيات هيج قمانيك نامين التواب وكسك لبها يا عقلها يا كأم قرآن أم كتاب عربية وهو كلمات بديتي لك ومالك وشا وحروف حرف وآيات آياتا لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر أجر أم حروف كلمات آياتنا النبوية أو قرآنك أخوة قالوا مرمان سويني بي أخوة ونار جدي بو بي أخوة صلى الله عليه وسلم هر أو أخوة نبي تحدي عالي بي أخوة نعم تم الشعر بي أنت مفهوم يكا دعي تعبير إليك راوضو اشتوا مني وقال عز وجل أخوة فرمي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أقول ولا شك أن لجمانا لويك وداما بزندو بسر بندك مانا كمحمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله سورتك يوك والعصر ما ببيرن وكأوا وادعوا شهداءكم من دون الله شاتي تربين لغيري خايف قالوا ميربان كأما بوئ وهاتوا شاتي كبيرن لسبق سكانتا شاتي كتربين لنا وخلقا كأم قسوك أو آستيا وقاستي أقصيك هاتوا ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى وما هم ما لا يدرى ما هو بيجي كلام الله تيا بيجي نازانم تفويضيك كلام يعني نازان معنى نازانم تيا كلام كلامه تمام نازانم تيا كلام كلامه نا به تحدي بشتيب كي بيجي والله مثلا كسي برسال قال لي يا غمري قصم بيوت اما تشي كلامي خويا بجا نازانم تشي كلام والله نازان معنى اي تحدي بشي كي بنازانم تشي كري
ولا يعقل نعقل أي برد نأذاني شيء تحديد شون بشتكي غير معقولي غير معقولي غير مدريب كري شو مانيا. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بمثلها عفوا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. ركعت كوا آيات كان من بسلي أنا خنديت وأو كساني كوا رجائي لقاء أن لقال خواني وباور يعني كرجع جنا وبلا إخوي قر ميربان ألان إيتي بقرآن غير هذا ألان قرآنك يتر غيري أم قرآن من بينه يا بيجورا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا يعني ياك حرف لي بقرا ياك جملة لي بقرا ما بيتا باشكاك مثلا بقولنا نموني برزي بقرآن وبو دابزينري قرآن من شعري كان يسم لسرشتك مثلا بيتك تان بو يجم ألم نالي وتوتي من لبي برغي مخم برسي كبوش روتي وتي ربي من شيد بم أقر شاد بم ببرغي عارية سأحز معلم قساني بي قورة أنجا بارد بيك شم محوي بيتك محوي تير مهر من معنى هذا الرحاب بوشيتي الحق سيكي عاقلاني كذ من معاقل لبرغي عارية خو ممك عاري كذ هلو معنى هلو قصية تواشا أهو قورين بوتان تتشتان قرر دبار روبك باورونا كان خم بيجت الدعوة ما هو كم معنى؟ لا إسلام يترو. باورونا كان يجت صد جور تعبيري ليك. حرف موضوعة. ولم كاته مني حرف بحرفه خويتي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ما يسلمني كما القرآن كلامي خوي. عم وشتكي خويتي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم قرآن أو آياتانية كواخر ريته وسريانة. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أماكم الله آيات الرون أشكرايا لسنجها القراوة لناو سنج أهل علم القراوة يعني القرآن كتابك نية بنو سنجيشت بتيما القرآن بس سنجيشت بتيما حتى يزيج لدلال القراوة أو يكخر أو تبردس أو بس بوي خل كان يعطيه مراجعة كاتوي خينته هو نسخة أو نسخة كمان مروف نسيبة تيوا قرآن لدلاء الجراوة يعني هيك كتابك نية وقرآن تبي حرفك هنا قرر يسجل لنا ومسلمان أنا مليونها حافظ مانيا لا كمبيوتر بعشر قرآن يعني لبلا بيجا لا بري أو نية قرآن يا كم وش لتشن وش يدس بيها جابوا جاك وتأجى بجوال يجي لنا وراس على تسورة جا على فلان سورة بيجال دسي تشابو يا راسو دسي تشابو يا راس بيجا يعني هي واه اول بلدي يجي بينج لا بره هلا دمو بيش اوا يا كم وشي او لا برتنا اجاوت هاي تو قرانك ودستوينه توني اوا بغيب بينج لا بره دوا وتشيا دي يلا دي يا كم سنتي ايتكان لا بركان بو بيجا يلا دي يا اوا كيتر اوا كيتر اوا بران فيديو هي امتحان تا امتحانيك لا يعني كمبيوترك تو كمبيوترك ودس عازم دري وكا وسريع ناجيتي كمبيوتر وكا وليتي نجيشتو لا بري نكرو كواتا قرآن في صدور الذين أوتوا العلم هاي قرآن مرمان لسنة أم كتابة يلقلتو بويما لسنجي أوت العلم أهل علمه هذي قرتوا بيا وهتا قيامة شهر بدل الروا يعني مصحف لا يمن نسخيك أبو خلق لسري خيانته أو كتابيك نسراوته بقلمي خلق نسراوته كاتيجين قرآن نالين أويا نالين قرآن أويا كخوي قرم إرمان داي بزندو سردلي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أم قرآن قرآنك كريمة كريم معنى زور ليس جريني وهو يباس كم بلام يكك لك رمكاني وتانا يخويني توار حرفك دا حسن البو نسري يكك لك رمكاني وتانا شفاء لما في الصدور يكك لك رمكاني وتانا لروج قيامته ببي آيات بآيات حرف بحرف ببرزبيتو
ایتر بعضی کوی بکنی این زوره که ایت جگه نیه قرآن زور زور لوا گورتر کریم به همو معنا که سر صفت کانی قرآن که هیچ کتابی او قرآن نیه هیچ کتابی نیه هیچ کتابیک نیه راجع لرجان ای و کتاب بخوانو لسرتا ولا مقدمه دست بیکرد للاپریه کما بید بیجه پیتان بیجه ام کتابی منی هیچ گمانی تیانی او کس راجع لرجان غلطی تیانه دزدیتو تو قرآن یکم جا دست بیگه الله ذلك الكتاب لا ريب یا لا ريب فيه هیج گمانی تیانی یعنی ذلك الكتاب یعنی او کتاب کتابی تری یعنی کتاب کانی تری گشتی پخلاوات تلا چاویا لا ريب فيه هیج گمانی تیانی یعنی قمی متمانی اما کرمی قرآن فی کتاب مکنون يعني ام كتابك اخوي قالوا ميربان داي بزندوا لناو لوح المحفوظ شاباريز راوا وني بس بيجي بس شكاتو طاو لناو لوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون او كتابيك و قراني اللي وداع بزه قراني اللي وداع بزه كنسرا وتوا ملائكه مطهره كان نبي كسدس نادى بيوا بس نه تو نزیکی بکرد و تابجی ولا که تو تدست کسی کی تدست کاری بکه مطهرون نه نه ملائکه بعد ان اقسم على ذلك پاشان امسونی خوار و قالت لدوای اوسونی خوار لدوای فرمود فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فکت لدوای اوسونی خوار انجا فرمود اوه سوني خوار بمواقع النجوم كيز خلق نازاني مواقع النجوم تشي كباسي كي وازن جادو بازي خو سوني بي خو مواقع النجوم علماء الاسلام قيشنو تلوت كل علمي فلكا اذا دز جاي ناسا لسر سكان يوان الرون هو سير ما كان يزبر خلقات تانا ذا العلم علمي فلكو ولا علمي فلك تينا جاي نازاني بوشي قسمك عظيم خوابي خوافي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم كوازن أمين على عزمان أو نقطة ولا الرسام دروسيك مواقع النجوم زور عظيمة بيخو سويني بيخو خوش يفرمي ما قسمك زور عظيمة من يخون بوت بعد أن أقسم على ذلك أفرمي وقال تعالى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة بكم الله حرف مقطع أقرأ ما التعبير بيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم يتواني مثلا كاف هاي عين صاد بكم ربط شان حرف يكتر دال واو سين قاف ميم بس ما دلبر ودقة خواب بمدقة داي بزانو ايش مجال يقسكرني تاني من قرأ القرآن فأعرب من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات هركس القرآن خن إعرابي كرت واتك وكو خوي خن ديوا وات لحن تيانكر وات النحو صرفكي خن وكي وكو خوي بو هالحرفك ده حسن يبو نسره ومن قرأ ولحن فيه هركس خن دي لحن تياكر واتا غلط بغلط خيون ديوا فله بكل حرف حسنة لاني كم هر حرفك حسنة يكيبوا نسر كذلك نزاني وكو خوي بخيون باشا وقال عليه الصلاة والسلام أم روايتي كيناوا روايتي طبرانية بل أم روايتي الترمانية لسلامة كدا حسنة البخاري مسلم شاهدت بس أما مفهومي أم حدثيني دا أم لفظ طبرانية أم لفظ كوبشي هذا صحيح نية بلام معنى كي لا أحاديث تراد ولا بخاري مسلم همان قصية وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم افرمی قرآن ایو بخوانن قرآن باش بخوانن باش فری بن باش لبری کن باش حفظی بکن باش خودتان آماده کن تیا پیش او جماعتیک لدوای ایو دیت یقیمون حروف و اقامت سن
تیر چنین ریکه ستیر یک توزلاری تیار بکات تقانت بمروری زمان لدور کوت ناده سکات لق لق یکم جار با اگر بمو بمو لاری لناو تیر آبی که تقانت تیر اگر بشیوی کی تریبی متوازی ریک جوان او تیر بر ریکی نچوبه بمو لاری تیار بله تا دور که بتوانی جولای لق لق که آوای بیت تیر تا ریک بر راست رو یک توز یک مولاری تیاب یکم جار در نکه بلام یک سان لامو سانتی میکه حرکتی تیاد روز به حتی اول دیگه کاتی اجیت شو نگه ولق لق جای نه تو آن هدف که بپیک لبرو کسانی کتیری اند روز کرده دائما شتی راس او کنون اجی جی تیره اون راس تیر نمونه راسیه چون که بمو لاری تیاب نه تو آن هدف بپیک لبرو رمزی راسیه پیش او خلقانک لدوهای او به قرآن و کوچون تیر راسه آوا راسه خواننو آوا تجوید کی آوا لفظ کانی او کو خواه کن ولا یجاوز تراقیه بلام ها لیر نجات خوارو جوان و گلی بگری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس لیره اخو جانانی که دن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ضلیان شيطاني تيافر دراوة جنة الدنيا يغينو فرمي قرآن بخين بيش او قوميك لدواء تانا ديت وكو تير چون راس او قرآن بخين نقاين راس اكنو تجويدو خين دنو حرفو چتي لا يجاوز تراقيهم يتعجلون اجره ولا يتأجلونه سبحان الله ريك او رجيتي كوتي اجركي لدنيا تعجيلك تریان با پاره پاری لسر ورگرن با پاره خونن نه یاش تکی تر به معنای اوی کوا گری که دینه ناو خلقا ناو در که بجنه ما قاره ای که زور وی و قرآن خونه و لکشتی باشت کس و کما قرآن نازانه یتعجلون اجره ولا یتعجلونه تأجیلی ناکن با قیامت علی ناگرن با قیامت بجنه والا که که با اما لقیامت پاداش لسر ورگرن یتر آنها چون شونیج یان کردو ولی ناو شونیج قرآن یان خوندو. کس لیان دیار نبود. شوال سال سوچه کدایش تو چرایی دم داله بدنم یا قرآن خونده حرف کانی. لوتی اوکو آمیج اقامه نکریو کامی سکابره دانش لبهین. سه کنچن چون قرآن خونده سر و حرف آن چون مخارج حروفی تجویدی قواعد کانی شوازی خونده و کی قرائت کانی لحن کانی مقام کانی کش تیفوله. قلام لا یجاوز ترقی. قال انا لم اجمل وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما لي بفرمان اعراب القران اعراب القران احب الينا من حفظ بعض حروفه اعراب كذني قران وات قران خنن بوشي وازي كوا نطقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوشوي استرب ومن لشي لبركدني بريك لحرف كاني وبباشي لبرينك كاتا حروفة دقة وقال علي رضي الله عنه إمام علي رضي الله عنه قال بفرمين من كفر بحرف منه فقد كفر به كله به كله أفرمين هركس كفر بحرفك لحرفك عن إبكاء أو كفري بيكر ذو بهموي قالت حرفك حرفي تياه واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه مسلمانان به اتفاق کس نبود رجلان میگن ولی نبی حرف کانی بیشمری برو قرآن حروف نیه و اما کلامی خوانیه و معنای کلامی خواه اما رقص معتزله او مسلمانان اتفاقی انکرو که سوره کانی انجمار جن صلوات چهارده سوره آیت کانی انجمار دو لقرای حفصه لای اما 6204 حرف چهار آیته تیغی 6204 بقرائي خومان بقرائي حفص آيات كان قرآن كاريها إلى قراءة كانت له عندي شوني آيات هنيك آيات نية بدمي ويتي آو سطو شوار دكيش أكو باسم كله عندي قراءة سطو دوانزي أنا بلو سورتي فيلو قريش لعندك شوين لعندك يعني كيكا سورتي توبو أنفال لعندك يعني كيكا ده انفال توبه دي اكثر بدمي وهي النهار بشكل سوري انفال
بلام جمار دو يعني قرآن وكلماته جاروا كلمة كان يعني جمار دو حرف كان يعني جمار دو تحديد يعني كروت أنا أب كلمة كروت أنا راس قرآنه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر خلاف نية لبين مسلمان كان هر كسك جحد إنكار لقرآن بك لسورتك لآيتك لكلمتك لحرفك كوا اتفاق لسريها به نك حرفك جي خلاف بيوك قراءة شهذا كان أو اتفاقك كافر بيوك سإنكاري بك وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف أمش حجيك بالراوية كقرآن بديتي لو حرفانا وحرفانا شي خوايا هموي كلامي قديم إخوتي لا زي إمام علي من كفر بتأبيه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله تأبيه طوى نهايته رأي واتفق المسلمون قصي ابن قدامة خويتي باشا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويستانم لدوهم واني باسخواس إمبرياليستو ناساندني مستعملين كان دين سربابتي كي تري قرنك أو جوية بابزاني هدف السركي إمبريالي كان تشيه وأوه كارانة تشين كهميشة دولتاني محتلها دون تناؤلاتاني كإحتلالي أنكردوه وأو دسكوتانة تشين كهميشة هوليان بوداو دیار خوش ویستانم. اما ام باب تبوی باز دکه. لبرای دو دیویه. دیوی که اندیو سیاست که یک خلق بیری لی دکات او پیوای همیشه ام دیو ظاهری که آن دیبینن اما هدفی سرکی مقصدی عالمی اروپا بود. که وش لراسیا لزورش ناجیه بی تو. او هکارانی که سیاسی اقتصادی لزورش ناجیه بی تو. لزور وقتا که چون بله هدفی سرکی هم بوده اینا. بلام دیو دینی که اما قصیل دکه. جوهری باب تکمانه. اول راسیا کم کس هستی پیکردو بیری لی کردو تو پیوسته بیش زن بید که مادكو اقتصادو ده صلاة قرتنو بوني سلطة ونفوذ هر همو إذا برخاتري نهيشتني قوة جوهرية كيكا بديتية لقوة ديني أقل ليرو إيما تشبخين سره كاراني كعالمي إمبرياني ما بستيان بولا تشونا نولاتاني إسلامي أوه كارانا تشين كيشتيان نولاتاني إسلامي برتوازكنا وچونا تنايب طيبتي همو دولي عربي او دبینی لبوچن هکاری کی لواکی سرکی خویده بینیتو هکار لواکی کان که مقصدی تا او هکار سرکیه که دعایی دین سری یکم له هکارانا بریتی لگرنگی شوین و موقعی جغرافی ولاتانی اسلامی شکر دو قاری سرکی هستیار معنی که ولاتانی عربی پیدا دیدش بود و کهیش قاری آسیا و افریقای لگل یعنی چندین شوینی جیاجا و چندین جیگی تجاری و هروها چندین مضیخ و بحری پیو الکاو وكو جبل طارق وهرمز وقناة السويس يعني وكو بحراني كهية وكو بحري أحمر وكو بحري متوسط وكو بحري عرب وكو خليجي عدن وكو خليجي عربي وكو خليجي عمان وكو محيطي أطلسي وكو محيطي هندي وشندي شوين استراتيجي قرنجي تركا بوتا هوي بلشاواني عالمي امبريالي كان كارنجا محال بيبتواني اللي يدور كونوازي ليبن وباش عني كي كاله كاركام بوني اوهم مثورة نوتية كعالمي عربية هي ودواي اوه دبيته كان يويك بتواني عالمي امبريالي همو انتاجات وبيعو او شركاتاني كهية زوربا شوازيكي خراش تكاني بفروشة تساغي كاتو لبازاري اواندا وچندين هوكاري تري سياسي واقتصادي رنگ همو كز بتواني لإخباري مالي خوش يوش تبويستو عقاداري بي بلا مويكا ايما ماني قصيدة سركين الجي بحثي ايما يا او هوكار سركيا اصيلية كعالمي امبريالي لبيجو يبير الاقتصاد كاتو هولي بوداو لپیش او یشته وجودی به نمیشکه که پی بوتری ماده بیلی لیکر دوت ها. او کاری که پیش اوی اصلا هر نو در بیان یو دوزده تو هناتون تا هم منطق و ایشی خواهن کردو. او کاری که اقتصاد همیشه شوینی دکوه و او کاری که همیشه سیاست شوینی او دکوه نگ او شوینی سیاست کوه. تاکه او کاری که سیاست لجر دسی اوه در جوله بریتیه لو او کاری که ام استاباسی لسر دکین اویش بریتیه لو کاری دینی و به هوکار و دافعی دینی امپریالی کان کاتیکوی هاتون تناولاتان اسلامی. بوله برای خوش استعلام لعالمی امپریالیه. ایو سیر که نتوای ولاتان اروپا. جورترین دین بعد رجای تاریخی الان وی عبود بید که ما به توزیع یعنی استعهام بریتی بوله یهودی دیان نصرانیه. امدو دین آوان چه دزان سرتای پیدا بونی و درکوتنی هر دو پیغمبر که آن ولاتان اسلامی و بوله شرق الوسط رو بود. لبرای ممکن نیه واسه بیان لامدو شیانه لکاتی که آمدو دین سرکی چند ساله آوان دی پرستنو و هر و تقدیسی دکن لشوينك بينو بشكنا او شوينة نا إلا دا ببسنا او شوينة او مرام الديني كدانوه دوباريكنا ولو شوينة بو سلمان دنيا مقصانا خوش ريستانم يما تشك دخينا سر او تبشيرو تنصيديك عالمي امبريالي ومستعمليني كان كردوانا لولاتاني اسلامي جاويك هبو زمانك بو بنصراني كردني خلق بو زمانك جبو بيهودي كردني خلق ولم كوتايانا صهيونيتك هردو كانتيا و هردو كان مشتركا تيدا اگر باسيق لا تبشير بكين وعلاقي تبشير با استعمار امبريالي كان بكين او دا بينين بوني ام هدفا لكتوب انجيلي جاهي يعني انجيلي متايا لإصحاحي بستو هشت لعددي بستا نصي كتاك للايان مسيح وهاتو كأليت برون بتسن همو امت جميع الامم همو امتاني كهم بيان كان با نصراني وبيان كان بشوين كوتي باوك وابن وروح القدس بوی دبینی هر لوکاته و کسی هم بزعفی ولاتانی اسلامی کرده ولی هر زمانه که زنی بیتیان ولاتی که اسلامی ضعیف بوی یعن قابیهی اوی که اما مش ننایو دا گیری بکن هستاون به احتلال کردنو چون ننایو وگ مثلا کاتی خوی که لسالی 1546 میلادی چون منطقه اندنوسیا که به طوالی معنا روش دوی روش مسلمانانیان و دردنه و هر وحا کنیسی انتیاد روز دکر
كوالي عتبي لصالي 1970 يعني زي كي ساتو سي ساتو سي كاهينو مليون يكوني تنها نصرانية كاثوليكية كاني تدابي يعني سير كلا صالي 1970 دو اوي كفرنسي كان شونا ناو جزائر جنرالي فرنسي كان بورمنت كان مش شانز قسي سي بدو روبو شو لا قسي سي كان وتاني كي بودان لو تاركا بيوتن براسي ايه وتواني تان لقل ايه ما درقاي نصراني كانوا وبهدوك مان تواني مان كان نصرانية السرخين ودرقاي كي قولوب كين كرجا مانواي ام درقاي بقات التواوي ولا تاني تر وبتايبتي ولا تاني من بقي اسلامي يان سير كتواوي امبرياليستاني لصال 1948 وشونه تناو السودان هر همي بامري باباو قسي سكان بو وبهمان شواز همو امبريالي بريطانيا يعني شونه تناو ولاتي مصر جوا هر همي خاوانا كانو محبكي اوانا همي قسي سكان بون همي كساني نصراني بون وكل مؤتمره صال 1906 مؤتمر كران لمصر تيدا اخرى روك الراسي هذا في سنكي واساسي امبريالي كان دروس كردني كنيسية وهروها بيدا كردني سلطة جورية بو نصرانيا كان ودعم كردني همو نصارا كان يعني يناني نصرانا بو منطقة مصر وقبل مشيري بريطاني مارسون عماجي بيا كردو وبهما شواز جل سوريا كاتك فرنسا محتلة كان شون ناوي خوان دا بال جبالي علويين ودعا كرك علوي كان بشيك نصرانيا كان ودعي ريكوبني كي زور ودعي لآخرة علوي كان يكر بحاكم لمنطقة سوريا كات أمانة هرها مدريش بيدري أو حقا ككاتي خوي بابا إسكندري سهم كالصالي 1906 أمريكي دركر كحقي دابه هم إسبانيا كانوا هم أوكساني كالجير نفوذيان بزور مليئي هم ولاتان هم أوكساني كدكويت جير سلطيان ياندا توانا بس لنا احتلالي بكن بزور بيان كان بمسيح كالصالي 1906 أمريكي دركر كحقي دابه هم إسبانيا كانوا هم أوكساني كالجير نفوذيان بزور مليئي هم ولاتان هم كساني كدكويت

0: درود و صلوات هکارک بوی خدا صلواتی شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبرش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خو می پیغمبر شمه پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاة بو من ابن الی سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبر نيري عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صلِّ وسلِّم

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرات.

0: وعدته.
1: ذكري دواي بانك. دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. باشان بليه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشبستان عزيزاني دنج اسلام برنامج صداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال وشاد ومانم لالقيتي دي برنامج صداي جماور بخدمتا شاد بموا واوي اجلس بنا ان ساعيك تومار بكين باساتي چش بيك وبعد ابنشين بلكو ايماني خمان تازه كين وبزانين او هلا نيبه تمام بي كين يا كردون مان چن هلا چي گوره بو اخو خوای گوره چن لخو مان رنجان دوا چون بگرين او بو او هتا خوای گوره درفتي روحي پيداوين و جان پيداوين او درفته لدز ندين و توبه لب كينو بگرين او لاي خوای پروردگار. خوش وستان استا ياري چي مترسيدار هي لتور كوم لايت كان براستي لبختان و بوشكان دني شكوي اين او امرو لنا کومرگی امو شاشو تور کوملاتی کان دا گذریت تنیا گواسنوی حوالو رخننیه بلکو یاری چی زور مترسیدار یاری کدنه با آگیر خلکانک بو پر ساده یو ساویلکی و کوتونه تا آبرو یکتری زور پیانشتی کی ساده یو زور پیانشتی کی سوک و زور پیانشتی چی بمبالاتا لکاتیک دا لترانینی اسلامتی دا لا آینی پیروز اسلام دا آبروی مروی مسلمانو خوینی مروی مسلمانو حلال کردنی خوینی یکتریو للای خوای پروردگار وکو پیروزی کعبه و حرمتی و حرمت و ریزی کعبه و آیا و یا زیادریش که خوای پروردگار لعنده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لعنده لفرمایش تکانی دا آماجی بو کردو که رشتینی خوینی مسلمانی لا بنا حق لا هدم كعبة قنا حكي جولتنا. لهذا دم أبي براستي بوردي. تيشكك بخمس سر كان خالك زنجي مترسيدارن بوهمومان بوم روفي مسلمان بتعبتي عجاي لخوي نبي. دكويتا تعواني كي جوروا وأور لخوي بدعتوا. يعني جناحي كي زوري لخوي كوكر دهتوا وجا خواها وار خوا توبا. ایدی خوای گورا با قسمتت بکا توبه یک بکی تو و توبه کشت قبول ببه سرطا دست پیدا کن با تشیروش مردو شورکی سردم امام مالک که حکم سر سره نرکی امام مالک ام مردو شوری رزگار کرد سردم پیشوا امام مالک رضا و رحمتی خوای لبه افرادی کچی دوائی کرده بو افرادی که دی که انهینا مردوی دشواری جنی که مردو شور دینن با شتنی لاشی ام آفرت مردوها طبعا آفرت به آفرت بیشوا لکاتی شتنی مردوها که دا جگلوی هاوسری یکتر دتوانن پیاو دتوانی آفرت که خیزانه هاوسره که خوی بشوا هاوسر دتوانی آفرت که دتوانی پیاو که خوی بشوا اگر بمری یکی چن جگلوی دا به آفرت آفرت بشوا و پیاو پیاو بشوا لکاتی شتنی مردوها که دا کاتی دبینی خیلی چی ششتنی لاشه مردوکه بو افرتکه که تک دستی مردو شورکه بردامینی جن مردوکه دکوه با ما بستی سوکایتی پی کردن ام مردو شوره داله آیده به چنده بم دامینت گناحت کرده به و به امری خواهی گورت کرده به و زینات کرده به هر لو ساته و به فرمانی خواهی گوره به قدرت الهی دستی او جن مرد شورا بلاشی جن مرد وکو دنسه هر چند هول دادن هر چند دیدکن دستی لنابیت و خلقه که براستی توشی شوک دابن ام آفرت مردوه ام مرد شورا دستی بوشی پیوه نساوه هر چندی هول دادن دستی لنابیت و کپس بو بلاشی مرد وکو دبینن دبین دبه سبب چی به هوکار چی به خلق هر یک دا که به تبیر کردن و یک دبه بیر وچونه که بود روز دبه دبه لبر چی به دستی پی آنو سابه خلقه که بو اوی مردوکه اونده نیل نوا بیر دکنو آیا دستی مردو شورکه ببرنوا دستی مردو شورکه لگل لاشه افرتکه بنیجن یعنی و تانه جسته افرت مردوکه ببرن با دستی مردو شورکه و بمینه توا کامه هن بکن چه شکه هن برده لای زانای گوری مدینه رحمتی خواهی لبه امامی مالک اویش امامی مالک اهم زانه زانه کن
لەخۆیانەوە قسە ناکەن، لەخۆیانەوە فتوا دەرناکەن، لەخۆیانەوە بەڕاستی بەبێ ئەوەی گەڕانەوە بۆ لای شەرع و بۆ لای بیرکردنەوە تێڕوانینێکی قوڵ لە شەرعدا لەخۆیانەوە فتوا دەرناکەن. بۆی هەر کاتێک کە فتوایەک دەردەکرێ یان بڕیارێک دەردەچێت لە لای زانایەکەوە دوای تێڕامانێکی زۆر لە دەقە شەرعیەکان و بیرکردنەوەیەکی قوڵ لە شەریعەت و زانستی شەریعەت، ئەو جا بڕیارێک دەردەکا. بەڵام کەسێکی مسلمانیش کە ئەو فتوایی دەکەوێتە بەردەست، وا دەزانێ وەکو خۆی چۆن قسەیەکی بێمبالات دەکا، زانایەکی ئاوا کردوێتی نازانی بە شەو نخونێکی زۆر ئەوجا ئەو چەند وشەی درکاندووە بۆ بابەتێک، ئەوجا دەبینی یان بژۆشی دەکا یان نایکا یان ئەوەتانی ئەگەر قسەیشی پێ نەڵێتەوە نەڵێ زۆریش هەڵەیە. ئیمامی مالیکیش بە تێڕامانێکی زۆر قوڵی شەرعیەوە فەرمووی ئەم ژنە مردوشۆرە دەبێ بوختانی بە مردووە کردبێ، تۆمەتێکی خستبێتە پاڵی، جا تۆمەتی زینای خستۆتە پاڵی یان شتێک بەبێ ئەوەی چوارشایەتی هەبێ. هەر لەبۆ ئەوە لەبەر ئەوە فرمانی دا حەدی قەزفی لەسەردا جێبەجێ بکرێت کە 80 جەڵدە، هەستان بە لێدانی هەر کاتێک دەستیان کرد بە لێدانی مردوشۆرەکە، هەر لە دەست پێکردنی سەبرسەبر دەستی بەردەبوو لە مردووەکە تا وەکو گەیشتە جەڵدی 80مین بە قودرەتی خوای پەروەردگار دەستی لە مردووەکە بوویەوە. ئەمە گەورەی تاوانی بوختانمان پێنیشان دەدا بەڕاستی. ئەم چیرۆکە لە زۆربەی پەرتووکە باوەڕپێکراوەکانی زانایان و پیاوچەکانی ئیسلامدا تۆمار کراوە. لەوانە لە مەجالس وعظية في شرح الأحاديث خير البرية معروف المعروف بشرح البخاري للسفيري أو تمارك الدوام محاضرة أبرار وهو النجم الوهاج في شرح المنهاج أو أنا تو ماري أنك أم بابتا كبراستي زنجيكا لخومانا والنابي بما عندنا يمشي روكا النابي لخومانا وقماني شبكين ببيع وشاد مانها بي قماني شبكين بو تاوانێک بخینە پاڵ مسلمانێکەوە. من مەبەستم پارێزگاری کردن نییە لە هیچ کەسێکی ئەم سەردەما، بەڵام مەبەستمە مسلمان خۆی ئاگای لە خۆی بشتێک کە دڵنیا نەبێ با نەچێتە ناو ئەو باسەوە. خاڵێکی دیکە کە دەمەوێت باسی بکەم، یاسا توندەکەی قورئان بۆ پاراستنی ئابرووی مسلمانان. خوای گەورە بۆ پاراستنی ئابرووی کۆمەڵگا یاسایەکی زۆر توندی داناوە لە سوورەتی ئەنوردا ئایەتی 14 فەرمێ: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. واتە خوای پەروەردگار فەرمێ هەر کەسێک تۆمەتی داوێن پیسی بداتە پاڵ کەسێک نەتوانێت چوار شاهد حاڵ بێنێ کە بە چاوی خۆیان تاوانەکان بینی و لە یەک کات لە یەک ڕۆژ لە یەک سات بە یەکەوە وەکو خەنجەر لە ناو کالانەکەی خۆیەوە، ئەوا دەبێت سێ سزای توندی بەسەردا بدرێت ئەو کەسەی کەەوە بوختانەکەی کردووە. یەکەمین دەبێت 80 جەڵدەی لێ بدرێت، قامچی لێ بدرێت، لە ناو خەڵکیشدا ئابڕۆی بچێت. لەبەر ئەوەیە کە ئابرۆ و ناموسی خەڵک شتێکی گاڵتن نییە بە کەیفی خۆیەوە هەر کەسێک بچێ بختاني بوكا وكيف خوي قسي لبكا حتى في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم حرامي مالك أبروي مسلماني كي تدا بارز راوا كسيك بويني اللي كن درقاوا بچه سيري ناموسي خلق بكا وشيوازي كي نام حرامانا بيبينه إيه في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم أقر هستان بيك شجني بكا نكوني درقاكا وچاويان بتقين وچاويان چوير بكا خويني خوشي لم لخويتي. وخالتي ديكا هرجيزو حتى هتايا شاتي لي ورناجي لي لهيز دات كاي دات كاي اسلامي طبعا دات كاي شي حلال اخوا بيستانو كاربا ديني خوي پروردگار كا نكوكو دات كاي اني كوا كاربا يا ساي شي دسكر دك خالص يم لريزي فاسق ودر شوان لفرمان خوي پروردگار اجمرتنا اگر چاوي خوش تاواني كد بيني بچاوي خو تاواني كد بيني اگر سي كسي تريشت لگل دا نبيت یان چوار کەس لەگەڵ دا نەبێت، چوار شاهدت نەبێت بۆی بۆت نییە باسی بکە، ئەگەر نا تۆ دەبێت جەڵدە بخۆی. ئەگەر شاهدیشت هەبوو سێ شاهدت هەبوو یان دوو شاهدت هەبوو ئەوە
هر نای خوا دبی چه شاید تبی اما بو اوی کاملگا نبیت از درکاوی قصه قصراک کاملگا با کیفی خوی حل نده خاله چی دیکن دوروی راگان نکانو بیدنجان لبران بر برپرسان اوی جی داخل آراست کردنی بشگل راگان نکان بولیدان لشکوی آینو رمزکان لکیسی دوریای جیفری اپستین و کتی دا گورترین بازرگانی با مدال و آفرتکان دکرا درندترین تاوان للاین گورا برپرسان و دولمندکانی جهان و انجام دره بینی من راگاندنی کردی زور بشر منانه و بلاوازی و بسریانده تیپاری للای چی دیگه و من دلنیام ام کیسی ایستا هی برپرسی چی گوره بوایا نخل ککو نعم دزگار راگاندنانا بویری اوان نبو تنانو باسی شیبن لزوری لشارکان ام کلسانه دا تاوانی زور گورتر گورتر روی داوا کچی یک دزگای را گیندن باسی نکو بیدنجان حلو بجاردو لبرچی بلام بما مستایی چی آینی یان کسی چی ناسترایو ناو کاملگا حلیب که یان گمانه چی چوکی بکی بیتر سر دا بین سدان کامیرا پیج کانال دخلین کار بوشکاندنی شکوی کسی بویا امان جکان راست کردنوی حالا نیبال که گیاندنی او پیامه که اوانی نوین راتی آین دکن همویان خرابن اماش پیلانی چی زور مترسی داره دیانه او پیامه بگیانن که اوی نوین نری آین نوین راتی دین دکا وای لخلو بگیانن هموی خرابا لیچی چی دیکش لکارکان راگان کارکان تایبتی تلویزیون کن اوانی که دوبلاجی برنامه فیلم کان دکن دوبلاجی هندیک فیلمی مسلسلاتی با القدر کن که نکلتوری هنی امیا نزمان هنی امیا و تانی بونمونا کسی کیتی دا نمونه حاجیه که کسی که ریسپیه کسی که پیاما قولا کسی که اهلی مزگی توشته بلام حالا یه چی زور گوره لسردستی او روده دا زور سوک دکره زور خراب دکره دوایی کسی که دینن به آورو کسی که دینن که شو رجل شوان خرابکان کوتوه در کراوه به آورو کوتوه کس خرابکا لکوتای فیلمکا ده بیتا بطل فیلم و چاکی ناو کاملگا و چاچی باشی ناو کاملگا بلام کس باشکا و اهلی مزگوتکا کسی که خراب و تندو تیجو آوه داری دخن بو اوی کوا ریز و شکو لکسی که اهلی مزگوتو دین و ریسپی و بطمنو اوانا نهیلن لوانه چی زیرین با تواوی بانک خوازان و زنان لگل همو امانش دا ام دو خانه که واده بینین زنجی که مترسی داره یعنی اگر ایمام بچاوی که اوات مشای بانک خواز بکن که بانک خواز فرشتنیه بلکو مروویک و اویش هستی هیا بوی شریعت اسلام حرامی کردوه پیاو جنی نامحرم با تنها پیکو بن خلوه دیان تیکلاوی بی سنور هبه تیکلاوی جنی پیاو لجر هر پاساویک بی تناند بناوی آموشگاری یان پرسیاری شرعی و درگاه چی گوری شیطان و فتنه لده کهوتو تبید بانک خوازان زور لوه وریابن که خویان بخن شوین گمانه و چون که پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم فمن اتبق شبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه فقد استبرأ لدينه وعرض هل كسي خويل اقمانا كان ببارزد او اخوة يقول آينو آبروي ببارزدو خالجي ديكا تشروشي حاتمي أصم واني برد بوش كرديني عيبي خلشي حاتمي أصم واتا حاتمي كار لراسي دا او بياو كار نبو نبي هزبو نا چیشه بیستنی هبو برکو چی روککی اوی روژ افرت یک دید بولای حاتمی اصم تا سکالایگ بکا یعن پسیاری چی شرعی دی بکا لکاتی قصه کردن دا لا حیاء فی بیان الدین بیما بست افرتک بای چی دنگی چی لو افرتو لیدر در چل افرتک بای چی لیدر چو دنگی چی لیدر چو سبحان الله افرتک زور زور شرمن بو شرمی لخوا کردوا تاریخ بو یوا بلام کاتک حاتم هستی بمدکه آفرتک زود طریق بوتوه دزانی آفرتک شلو جاوه دزانی آفرتک میزاجی تیک چوه یک سر خوی بکر نشان داده بدن جی چی برز داره اره خوشکا کم دنگ برز کوا جون گرانه
حيشم نبيز أتو أقصاني تو كردت سبحان الله كاتي آفرت هكذا زانت وايا أم بياو جويلي نبوة جوي جرانا دنجي هواكي نبيستوا دلي زور خوش دبيتو شر مزاري كي تربيتو شكراني خواي قبردك دجرنو أو آفرتا لجيان دا ما بو حاتم لناو خلق دا خوي بنابستي هشتوا بو أو أي حارجيس أو آفرتا هز بشر مزاري نكا تنانت خزانكي خوشي ني دا زاني كتشي روكا كتشونا تنالا كاتيك دا كحاتم زاني آفرتا كوفاتي كدوا لم دنيا دا نما وإنجا جوية كاني خوي بكار هي ناو خلقيش بم دا بوشينا عيب أو أي حارجيس أو آفرتا هز بشر مزاري نكا تنانت خزانکی خوشی نی ده زانی که چی روکه که چونه تنها لکاتیک ده که حاتم زانی آفرتک وفاتی کردوا لم دنیا ده

0: بەڵێ خۆشەویستان و ئازیزان لە بەشی دووەمی بەرنامەکەمان بە خزمەتتان ئەگەینەوە بۆ وەرگرتنی ڕاوسەر نووتەبینیەکانی ئێوەش لە سەرباڵەتەکانمان سەرەتا پەیوەندیەکمان لەگەڵدایە. مامۆستاداکی میعادمان لەگەڵدایە. بەڵێ فەرموو مامۆستاداکی میعاد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مامۆستا
1: يا ربي اخوي يقول لك الرازي بي كثرت في الدنيا ان شاء الله راجي بنفس الاوزين تاع دغين اللي خارب العالمين.
0: بارك الله فيكم اجمعين يا ربي قبل ايوا الشارب.
1: الاخوه يقولوا زفاري مودرم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا.
0: اللهم امين امين يا رب العالمين.
1: براسي ما صبر يعني سبحان الله تندي زمان بلو يعني آخر كيدي يواد بسي ياخد دبيني يعني لو كسي أصحاب العقول لا خرجين ضغطة زينا
0: بلا
1: يعني ما شاء الله تعو فضرو زي أو باسا والله أمن تاني دا كم ناس وانا بتمناو لبي موضوع كي لترسي أويكا باراس بباراس تجنبي بامن تي آخر كسي أجر أخوان أخواص أجر أخوان أخواص أخوان أخواص كردي بيقول أحد باش لو أون ده قبري بكم بيك مثلا ده هاي حد شوي باش أعمل له لا لا يعني أجر هاد كان دي أنا عارف تيناه نعم أورو أي هاي هاي نعم مثلا شتي وها هاي بس الشر مزار ركع كني كردي أو كأنما كرديكي والعياذ بالله. يعني باشا انقو هيت ايشو كارنما خاصة يعني يوم ما مصطا يعني دازقا يتشي ديني بري ودبا ما يقول روي كرديا او دينا بلاو دبتوا او قوته هو كارك سمع قولة اتو بي بازل عيبي بقاري وردي تادرشتي باز مامصا يعني في نستيرة او خركية عندك سيف كودة واني بلاري داني اخوة شوين قريب في غنبري عليه الصلاة والسلام
0: ما مصطا يبرس
1: العلماء علماء ورثة الانبياء
0: بله ما مستعدای جمعات سلامت بی عربی استا هنده کس پیدا بون برو تاسوعا و عاشورا دارین لم رجانش یک من بیست کسی که شیعا قصده کاتر نگل کسی که سنه کس شیعا که قصه به امام عمر داله کس سنه کش لبری اوی على اساس به حساب خوی دفاع لامام عمر داله قصه به امام علی داله والعیاد بله لبو ایمه مسلمان هر دو سری هر خرابه چه بون نمونه بکوینه برای کسی که دجی ما مستعانی آینی بید دجی مسلمانان بید هر بو ایم خرابا و هر وحا بکوینه اوی اگر بلگیش من تاونیه که ایم نمان بینی و بلگه من نیه هیچ اشتیک من نیه بکوینه آبروی مسلمانه که واجه هر کسی بید لهر آستیک بید یعن رق من لدل دروز بید بنابر با چینه که مسلمان لنا کوملگا دا
1: آخر ما مستع تمشا یعنی انسا او دينا نهاك يا بس بالقران قرانك كذا ذي خلاص يكتب يتكلم ويتك في الثانيه ورسيت واو تاليف كاتنو شرحك
0: بله
1: لا لو عندنا وسع لو شكا خوي دور حمو عبد خوي دنا في يعني فئات طبقات
0: بس
1: هكا سو هذا في شرحي او ديني دكا ببي اويكا بخوي ليتي جسو خلي لي خول وما ديك طبعا وقوع ثانيه امكسك ناتوانيتن امكسك لوينيا بيتن يعني كيف الشذاذ هذا ثاني بيت اللي تكتب التأليف كاتن وعارف مباوري تيركا لا خير بالغان دبي
0: راستا
1: الثانية بس ما نص يعني إنسا خوي هاد وبوع بس إنسا كا كذي ليميز الخبيثة من الطيب
0: راستا
1: فندي تبى شيء ظروف ده كم بس يعني إنساني إيمان دار والله ما نص إنساني إيمان دار إنساني برا إيماني بأخوها سبحانه وتعالى هل كان نبي يكتي مؤمن دي نحسبه هكذا ولا نزكي على الله أحدا يعني سبحان الله يتزيني كانت النات وانا أتلو إلا إيشو كارد أو الزمي أو كثيرك ياخد إمامي علي لكن أما قوري تاني سرانة رضا ورحمة خوالي بي تاني سرانة بعطان زغطبة إمامي عمر بن رضا ورحمة خوالي بي أما دي لكن دينك براسي بقرة لو دخل يوم مناقشة لقر شيعي
0: زرست
1: ها وجادلهم بالتي هي أحسن داري أقر مجادلة نبو بالتي أحسن ميكا أحسن يعني تي يعني قناعاتين وقت سابي في الموا يعني خوي داري قناعات بدواني قناعات وتذكر يعني ببلغي بقوة تل
0: زرست
1: هذا توبا كيف قلت بتي أو وضي فيتا ما أصلي أوروكا يعني تندي دور بي هو يستمر من أمخ خطوان هي لماري مدارك أنا موبايلان هي هم نيمار وهم لا ترسي أو وضعي إذاك أدي تاو شاهدي داي لو تبى شارك أنا ذا المفروض هنا أنا نظرم تزدري أنا ذا ليه قري داي ها أو موضوع ليه قري زور شو فيا فطان وهاطي خو ملي جيل دكم ما دي ولا ذا أو جهازة هرت هذا جزء وده أنا بس ورا تمشي أو جهازة كان بس تمشي كم شيء ده جزء توا ورا خود جهازة شيء أول دوكة الدنيا في أصل خو البديع بس الدنيا ت والله هم يلو توا روش فيها ما ترادة جري أو زي أمريكا تما شارو كم بنت مثلا لكن بعدني هدا جاروي إسا لو أوي هذا نجي إسلام لا أوي ضعيف راديوي إسا لو موبايلك لا فيسبوك تما شارو كم برين أجنا يعني حتى في يوم بيجي جوكا هذا الزاري مثلا كهال من دسم جبينة توم شو فيها أزاد كومنتي لو دكم فرقم دردات لو خد ما عندك لقى أنا زور دارم كورم أو دريت في غمضة فرمي عليه الصلاة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ومن بلسانك كيف يمدك اللوب كما أضعف الإيمان والله درميان دبي زوابي هموان بدأ موام حكي هذي وذا تاكي هذا خوشي لك بارك الله وجزاك الله خيرا أدرس خرافيا وهداية حتى أفردك القرآن بخير أم بار الدنيا قرآن باش أفرد ورد فان له قرآن داخلي له بلاوي تتنم بالعورة والله والله جائزني جائزني جائزني بهم دنيا هذي وبي أوجنا كذا قرآن داخلي في أوجيلبي لا ظالم لا فعلا من الشريعتك أوي أوي بلاو كري ثواب يعني ما أنت ناظر حزتك ما بيستم الناس ما قدرزم في نبعبي أدر كسكها بلا سخة يعني أدر إعلام كان باشا كسكها هيلا جايما
0: لا ما أستاجتاك في عنا وتيما
1: باشا والله ما أصلا أمر بلغيت شي بخوت أويش كم رافع أقا بخونا بتجبي
0: بلا
1: سبحان الله روشتي هاتن إذا أنا كمان قلتان كلش دوازة ثانية اللي أمر ديها برياتي لدا خل لخوتو فركبنا سلمونه وخفضي لخوتو بس انا الشيخ وانا كم ديت
0: بلا
1: الشيخ وانا كم ديت يستكزوا خونا كم نبي النية بس اشتكيوها بيني صادم سبينيكا وشي قلتان وطبعا بقى مو برام اسمي انا دام حتى بتعرف اوقات من اني نقاب شو ذاك اللي حالات طبعا فيها في نقاب دانا والله والحاصل اخري ناتر فرها تدوم وسعاد يعني في تقريبا طافر وسعاد وهتب وسعاد آخرتي إذن يعندان بابرام قلتان برو إيشاكي عن زبا ذكا وروا تولك تولا زوري بيشي بتما يعني هل حوشكي تام صادقا بري زلامة قلتم كاكا وهم زلامة فيها قلتان والله أولا سرقي طبعنا وكابرا لخوتوهم نسو كارو برادرين قلتم يعني يك زلام يانا نامية يان أمدة وماري قلتان باسا حمد فلياتر وكان اخو برايتي اويتي قلت لي يد كف نابي لابني زعما القران بخير نابي تبيبي سبحان الله كذا تمها وريه كم لين ذلك يا مش هذاك كنت قلت وهم سلام عليهم قلت وخي ند قلت اي والله هرتي شو قلت نروح ندير قلت لك خير زعما سوره ياسين كنت والله سوا منكر سوره ياسين سوا لك نوصل لك عبرها سوا حسوا طبعا شو يكسب منك او شو اوي بري لولا قبر الرويش كسكار برديان قلت له عافاتك قلت له وذكر لو هرس الأمانة دين بدو بيستن قوتي أخي أمن دين دي قوتي الأمانة در رويستن نا تسارم قوتي زنا تارمي قوتي دانا والله أمن دين جوانا راق دا بيج يعني هشتان برينج تاريكا أو أمن قراني داخل حتى وكو إستاك السعاد دي ودوا هاتي إي أمن رويك سورة ياسين لو بشريف يعني إشتان دام آفراد نابي دين جيبي نابي قرآن جبخيري بدن والدورة أندظام أزار بريج مكذوا بأساستم خد بيستاس كفر وزبراتي زور خفتي لو موز عزخون خداي
0: جبرا
1: ستر ماكا
0: وقريب يا اخي وملازم
1: محفوظ
0: السلام عليكم امين يا ربي جزاك الله خيرا ما مستداك معاد خويا جبرا پاداشتي خير داتو يا ربي نمونه تنزور بي يا ربي خويا جبرا پادارتك بله خوشويستان زورن اشكرا كه ايمه مسلمان دبي اگامن لا قيامتي خومن به دبي اگامن لو به كوا هلي چي اوا نكين خول خومن برنجينين اويك كومن كردو تا هبا ان منصوره ببين دين چونکه امرو امرازکان زورن لدور منده امرازکان زورن لدور منده بو اوی کوا ایما لخشته ببن بو اوی باوشان بو کدوینه تا و تاوکو امرگا شریعت جوانی خوای پروردگار و پرستنی خوای پیغمبر خوای پروردگار شون کوتنی پیغمبری خوا کوتوین صلی الله علیه و سلم لولا مندن شیطان بی آگا نابی غافل نابی لدل نیابا لخویج دا دیوه هر خریچی او به کوا لخشتد ببه لخشتد بده جا خوشبختی بو او کسی که آگای لخویتی خوشبختی بو او کسی کوا اسلامتی چی پی فرمو لیلا نادا چون که او اسلام پی و توی براستی هم موی لصالح و برجواندی تو دایا هر کاتیک بزانه حالی کت کرد تو شتێکت بەسەر هات تۆ هەڵەیەکت کردووە، هەر بزانت هەر کاتێک تۆ مصیبەتێکت بەسەر هات تۆ هەڵەیەکت کردووە. هەڵەکە لە ئیسلامدا نییە، لە خودی کەسەکانە، لە خودی مسلمانەکانە. و هەروەها ناوی ئێمە مسلمانێک هەڵە بکا بڵین تەواوی مسلمانان ئەو هەڵەیان ئەوە ئیژیانە، یان نابێ ئەوە بێ ئینسافیە کاری کەسێک بسەپێنی بەسەر ئومەتێک، بەسەر گەلێک، بەسەر نەتەوەیەک، بەسەر خەڵکانێک، بەسەر تەواوی چینێک لە هەر نەتەوەیەکدا. جا بەڕاستی دەبێ ئێمە وەک چۆن دەستمان تێیدا نیە، با زمانیشمان تێدا نەبێ، لە هەموو ئەو کارانەی کە خوای پەروەردگار دەرگاکانی ڕەحمی خۆی بەڕوودادادا دەخا. ئەگەر کارێک بکەین خوای گەورە لە خۆمان بڕەنجێنین بەهۆی کەسێکی مسلمانەوە، بەڕاستی خوای پەروەردگار عقوبەی یەکجار زۆرە، بەڕاستی خوای پەروەردگار شەدید العقابە. لەگەڵ ئەوەی ڕاستە سەد ڕەحمی هەیە نەوەت نوێ لە بۆ قیامەتە، بەڵام شەدید العقابیشە. ئاگامان لە خۆمان بێ، ئەوەی کەوە قاهرە زۆر تووڕە دەبێ، ئەوەی کەوە زۆر زەبری بەهێزە، ئەوە پەروەردگار خۆیەتی سیفاتی خۆیەتی. دەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ، نابێ بکەوینە داوی شەیطان و شەیطانەکان، شەیطان سیفەتەکان. لەبەر ئەوەی ئەمڕۆکە زۆر فەرشی سوور دەبینی بۆ ئەوەی بەسەری دابڕۆی بۆت راخراوە، بەڵام دڵنیابە بنی فرشە سوورەکان هەموان چاڵن، نابێ تۆ لە مێگەل و کۆمەڵ و چینی مسلمانان دا خۆت جیا بکەیتەوە و دابڕی. هەر کاتێک دەمت نایە عرز و ئابڕووی مسلمانان، خوای گەورە تۆڵەکەیت لێدەسێنێتەوە. خۆشەویستان بەم ئەندازێ هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجاری بەرنامەی سەدای جەماوەر. تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکە هەمبلایەک سپاردەی خوای پەروەردگار بن کە سپاردە زاناکە. و ئاخر دەعوانا ئەلحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین، وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بان بيش بان بيش هرتي يشيود توش ديليتوا جغل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: هركس آوا لدليا وبيلي دتيتها بهشتها وهروها بلاي
1: وأنا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان وخشوستان لخزمات سيبري جياني هاولاني في غمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم جيان بسر أبين أو هاولاني بتشاوكان السريان بحضوري في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم شادبون أمر لخزمتنا أمي يكيق لا أوها ولانيك قائدي كي زور قورية لروي عسكرية لخزمة جيان بري نسر كبريتي لا مثناي كري حارثي كري سلمي كري ضمضمي شيباني بمثناي شيباني مشهورة هندك ناو هن العربية الفلاميان لسر هندك شاء الفلاميان لسر نية مثناي كيكالون نوانيك الفلامي لسر مثلا عباس يا مخمارين عباس بالعربية وتي العباس مثنى خمن هر الله مثنى أو شهر وهاي في أتري المثنى مثنى الشيباني يكي كلوك سانيك لأهل عراق لسر حدود لبيني كوتاي فراتو سرتاي ولاتي فرسة ولويجيان بسر أبن شيباني كان أمش خوي بو خوي لوي يو يكيك لقور بيواني يو عشرتا كسيك هب ولناو شعراي قريشة ولا شعراي عربة بقشتي كبرتي ولا عمراني كري مري شيباني يكيك لشاعر الزور مشهور كان كلو زمنا ببيع إعلام زورق لعرب شعركاني عمراني نوتوتوا عمران أكات خالي أم مثنائك أسئم لخزمتين طبعا مثنى زور شعري لجاهلية بسرا وتراوة تكوكو فخري كي زور قورا بو شيباني كان باسكرا وهمو شاعري كي شيباني إلا شعري بسر مثنى وتوا قصو بسر هاتي لجاهلية دور ودريجة يكيب لو جنگاني كباس أكري لكاتي جاهلية كردويتي قبيلي تغلب هبون هيرشي كاتا سريان أوان كأكوجي أكوجي أوي كزندو أمينته ولا حيبته خوي أكابنا وفراته زوري كان أخن كان دواتر همو أو استهاتي كإجري خوي هيتي اللي هلنا قري توزيع كا وسرها ولا كان يا إتر أمام بتقصي كي مشهور لنا وعربة حتى شاعرك لشاعر كان شعر الله بسر نك خويا بسر أسبكي بابلين مثنايا أفرمي ومن الذي غش الدليكة سيفه على حين أعي الفرات كتائبه أفرمي إما لنو إما واتل بني الشيبية كسيكي كدليكة كأسبكي أو كاتكوا أسبكي شنشير در أهيني إتر فرات بقرسي خوي أو أو قورا ناتواني كلوبة لجنجة كاني أمهال قري أو أن دب هذا وهرج أكاتو بلامر أداتو جنگ أكا والحال ذيك كلا قائد عسكري زور جور كان كشورتي كي زور جوري لأنو عربة بياكر دول لزمني جاهليته شوازي مسلمان بوني أم بياوا بيغمري خواص الله عليه وسلم كخريك دعو بان جواز لأنو مكة وعزتي كي زور أدراو دواتر ورد بشتي نما لأنو مكة

0: دواي عام الحزن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بدوي مأواي كأقراب ويا هركا سرب كردا يتناو مكة وبما بس حج كردن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أشو محاولة أكر قناعتي في أبكا كبيتا بالبشتي أمو إثر مكة بجيب الله وسيب وشوية نثر ابن عباس ومن أجرته وأفرمي علي كري أبي طالب ويجرامه وتي منو أبو بكر الصديق لخزمت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم الرشتين أفرمي كالروشتين سير من كردو قرائن عشرت قومك من بيني كبيك ودانش تبون كسي كانت يابو زوزور جوان بو الله شوينا بيشو إمام أبو بكر فرموي ممن القوم أما كين أم قلا وتيان من شيبان بن ثعلبة لعشرتي شيبان بن ثعلبين أبو بكر الله روي كرده في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله داكو باوكم بخربانة بي أم قوم أمانك أسدانشتون هؤلاء غرر في قومهم غرر في قومهم أمانا وكو سردستي قومك إخوان أوان كسانك زور بهزن دانشتو لبيش ودانشتو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لدواء إمام أبو بكر ودانشتو للاي الراس يو مفروق كري عمر لم لا ترى وهاني كري قبيصة مثنى لقل نعمان كري شريكة همو أمانة بيك ودانشتن بدوي أو بكر صديقة وإمام علي لقل في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لبشتي ودانشتو إمامي أو بكر زور بنرمي وهادئ طبيعتي زور نرمي هبو روي كرده أو كسان لهم يان جوان تربو زماني شي بارا وتربو كمفروغ بو شكا مفروغ مشهور بو بوي كدو بالكي زور جواني هي العربة باس يعنى كر و لهم يان سيما و هيئة جوان تربو روي كرده مفروغ و بيوت كيف العدد فيكم ايو جماري قومك ايو شيبان يكان چن يكن و تي زور ترين لهزار ولن تغلب الالف من قلة و هزارج لكميتيا ناشكي وتزورين وتي شونا هيزو تواناتان شونا كيف المنع او جوتي وتي علينا الجهد وفينا الجد حمو جهدي خم انا كينو جديتو جرجو بولي مانتيايو كسي سخي زور بقوتيش مانتيايو وتي جنك تان لقل دجمنا كانت انا شونا فرمي اما قومي كين مفروغتي اما قومي كين لنؤثر الجياد على الاولاد اسبكاني خوما لم نلكان من خوشتري اسك اسبكان جنگي بيك سلاح كان من لو داراني كان ناشتو من خوشتر من اون وات اهلي جنگين ايتر امانه من حاضر هموي والنصر من عند الله نصر الله اخوا ولا جل جلاله انجا امام ابو بكر دوام قصانه توز جوكي هادئ كردو وناسان دني بپیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم خوشويز لدواو فرموي او قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتان جيشتوك حوالك تان بيستوك بيغمبرك هاتوك بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم أم بياويك لبشت مويا وتيان بالي بيومان جيشتو باسكراو أقامان ليتي فيكسر لم كاتا مفروخ الصاوتي فإلى ما تدعو يا أخا قريش هو بري قريش تو بو چي بانقواز مانك أتوية چي بلي إنجا بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم هاتنا ومجلسك وفرموي أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هوارك مبعك مبؤيك شايتي بدريك هيج فرستراوك نيا غير ذاتي حق بتاكو تنهوه الشريكيك نيا ومن بيغمبري أوم وهركسيك إيمان بيبين أبي دالدم بدا أبي يارمتين بدا سركوم أو تا قريش بشتيان تيكردوم بيغمبري خوايان صلى الله عليه وسلم بدروخ سوتوا نارحتم أكن إن جام آية بيروزي خرند وقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ورن بابوتان بخوان ما بسرتنا أو كخوا جل جلاله لأيو حرام كردو ألا تشركوا به شيئا شريك بخوا قرار ندن وبالوالدين إحسانا شاك كاري لقل دايكو باوكاب كان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لترسي برسيتي نشن من آليخوتان بكجن نحن نرزقكم وإياهم إما إيه ورسق أدين نرزقكم وإياه طبعا ما يتلى طافتك زور قوليت أفرمي من على كان مكوجن لترسي أو إقرانية وبرسيتان به إما الرزق إيه وش أدين وأوانج يعني رزقي خوشتان من بيشتر هالدعوة رزقي من على كان يجبها ما نشيواز أدين إن جا فرموي ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن اويك بنهيني اوي باش كذا نزيكي فواحش اخرى بكار كان مكونوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او مروفيك خوي غير حرامي كل ولا ستان نيكوجن الا بحق وجاي خوي نبي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اما بلاغي خوي كانما شلون وصيد انسان بقرنجي وري اقري ابي اواور بهيري حتى وكو تيب فكر وعقلي بي بيابكن طبعا هم ام صفات انا صفاتي زور برزن اما انا انزاني بو ذاتي انسان خويتي بو مفروغ بيش عقل بجاري ثروتي والى متى تدعو يا اخا قريش ابش الدواء شي تربد لي اكي يعني تو دواء شي اكي هل امانه بامانه اكين وتي ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خو امرتان في اكاب عدل وعداله لسر زويه باحسان وشاككاري وايتاء ذي القربى اواني كان زكتان لخزم كاس اغتان ليان بيو خزمتيان كان وينهى عن الفحشاء والمنكر خراب كاري كان منكر كان بغي وزنا خو نهيتان لاكل مانا يعظكم أمشقاريتا أكا رب العالمين لعلكم تذكرون هتاوكو ببيرتا بيتوا عقل إنسانات بيتوا شوين يخوي ولمشتا نوخوتا بارز ألم كاتيا طبعا جوان لم آية بيروزانا بهمو يعني جوان قرتبوا بتشاكي زانيان كخويان شي أكا ويتسرشانيان وأم بياما داواي شي أكا طبعا عرب لم كاتا زور زيرك يعني تصور كان لما زور كاد أخوين وأما نخلك دشتكي بون بوشوازا بلام كات سيري وردكاري أكي أما نهمو عباقيري زور كان زور زور لشتيا قيشتون أبله تمال نبون حالي نبن بشتي اشتكان يعني خوين دوتو مفروغ يخسر وتي دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أخوة أوشتاني كتوتي هموي أخلاقي برز برزن كردوي زور قورن بس أما هانئة شيخنا وصاحب ديننا أم بياو ديني أم أما زين شيء الله هنيئتي والله أم قصاني كده هم وجهك خويتي كإنسان قبولك بس تخد أزاني أما أنه نري قومك قومك قورة لبشت ما نويا أبي برسيان بيبكين لخوناتو أن بريار بدين ولم لتو أجارين وإي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم إن جدوائي مفروق روي كرده بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وهذا المثنى أعمج مثنايا شيخنا وصاحب حربنا أما الشيخ قوري إما بيري إما وخواني همو جنگ كاني بيامي عسكري إما أم بياوي بزاين شي الله وتي والله أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قد سمعت مقالتك بأور دي جوام قد لو مقالة ولا كلماتاني كفرموت بلام أي خوشويست إما لنوان دو روباران روبارك عرب روبارك فارس كوتون انت أو بينه أمي بشي عربة أتوانين حرشي من بي أتوانين بكين كزنا أتواني درقتي أمناي بس أوي بشي فارس زور خطر أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وأهد من كل لغل كسرى فارس كبهي الشوازك روداوك دروز نكين وهيج كسي كجنه إن منطقي خوما من. إن جا من هرشي سيري أم كلماتانا أكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان بخوا أما أخيرا كي بو أخو أروى إني أرى من وأبي يكرهه الملوك حتشي ملك الرقي لم آيات أبيته لم كلمات أنا ما حق طواوة سيري زيريكي مثناك ليرا بس أزانم أما جنجيكي قورة برباءك حتشي الدنيا أبيته دجي بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموي ما أسأتم في الرد إذ فصحتم أخوة هيج غلط يكتان نكر كاتب فصيحي والرواني جوابتان دامه وبلان بزان وإن دين الله لا ينصره إلا من حاط به من جميع جوانبه جاء مثنى وتيه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم والله إما أتواني نصرتي توبين ولا إما يك عربناتو أنا دس بيني بوتو بس والله إما حيش ما بيناك للكسراء عهد من بداريك تو كيشل للكسراء دروز نكي إماش بشي عربه هم وكنترولك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي والله أم ديني خواه كزناتواني كسناتواني نصرتي بدا لسوتيك وبني لدينك أبي لهمو لا كان وبني لدينك إن جا نصرتي خواه بويدي لبرو نابي مرز دابن لسر دين والله من مثلا أم بشي دينك أم بشي مبيناك ريه لا والله أبي بسم الله إلي بك لا أول تا آخر اما جنگ لگل فرس و عرب و عجم و هموی و تیان دی شیخ مو شیخ من و صاحب دین من چی و تو بابچین بگرین و پرسیار کن بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی ای بنو شیبان دل نیابن زور تینا پر ره بچاوکانی سر ابینم خوا ملک و مالی کسرا سلطه و قوتی کسرا خاطه بندسی او ایو ظاله بند بسریانا طبعا هم کلماتانا زور غریب و بلاینا همویان جویان گرتبو فرموی ارائیتم لم تلبثو الا قلیلا حتى یورثکم الله ارضهم و دیارهم و اموالهم امانتا هموی اداتی اتسبحون الله و تقدسونه تسبحاتی خوا اکن و خوا بگور ازان و پاکو بگر سیری اکن اگر امانتا همو پی عطاکا اللهم كاتا هاني اخوي بيني جيراها واليكر اخوي اما بيني تدي اللهم لك ذا اخوي افريامان كو اما بيني تدي نجات من بلا كسرى ان جاء في غمر اخوى صلى الله عليه وسلم فرموا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا هو اي في غمر اخوى صلى الله عليه وسلم اما تو من روانه که تا شاهد بی بسر ام قوم و پیامه که ان پی بگینی مبشرن مجدین بدیتی و نذیرن بیان ترسینی و داعین الالله بی اذنهی با اذنی خواتو داعی بی و پیامه که خوا و سراج منیرا چرائی که رزو روشنو پرشنگ دار بی و ام قوم لیرا ایمانی نهینا با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم گران و شوینی خویان که گرانا و یک کم کسیان لم جماعتا کبیری کرده و زور فکری جولان بریتی و لمثنه لناخه و بریالی دا ایمان بینه بویا لسیرا هندگ افرمون لسالی نوی هجریه ایمانی هنه هندگ افرمون لدی هجرته ایتر دواتر بخزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نگیشتو افرمه ایمانی هنه لیو ورده ورده لناو خلقه دستی کر بدعو بانگواز هر ام کلماتانی بیستو لا خلقي أبيس خلق أهاتن خبري عن بوه هنا شي رويدا وشون بوه شي تر وزارة لدواي إيوه جوي هل خستبو أم بيا وعقل وورد وورد إيماننا شن كسك لقوم كي خوي سيشل كسك كي كو كردو إيمان يعني هنا بيغمري خاص الله عليه وسلم وفاتي كردو رويشتو إمام أبو بكر وبا خليفة مسلمانا مسلمانا لم لاو مجهولا لولا حروب الردية ولولا لبر خبر يعني أبيس كسيك زوري هنا وفرس حر رجي لسوشيك وأدى لفارسك إمام أبو بكر أيها هاور أم كسيك كي النسبي ناناسي وابزور خوي سلمان بسرمان كي أم كسيك شان كسيك وتيان أي إمام أي أبو بكر الصديق هو بريتي إلا مثنى كري حارثة كري أوا ومزانا نسبي أم كسيك هيج نشا شارويكي تيانية هذا الرجل غير خامل الذكر يكم مجهول النسب نيه دو مش قد نايونا به حرب بين اشتي اكاتا وكنا لنا وخلك هذا يسج زوري بو فرس هنا وبو كسرى هنا وممتلكات يان دايرك لو بلا مرد امام ابو بكر لرواياتك على النامي بونا لرواياتك على مثنى خوي كبستي امام ابو بكر حوالي برسي وقرايو على هات النوم مدينه وبيني في غمر خاص الله عليه وسلم نما و امام ابو بكر امير ايمان دارانا هات خزمت امام ابو بكر ناسيه و كلقل مفروق لقل هانئ او انا رشتبنا خزمت بيغمر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم هات خزمتي وتي يا خليفة رسول الله من تعظى بيغمر نما و صلى الله عليه وسلم بخزمتي بقم او هاتمت خزمتي تو استعملني مع من اسلم من قومي بكارم بين ابو دينك لقل اوانيك ايمانا هنا وما هنا ولا قومكم أقاتل بها هذه الأعاجم تاوكو بتوانا بميلي خوم جنكم شكتا إسا ببسر برشتير كردوما وإسا هاتون باعتم بتو داو أفرمي أيش ناميك عهدك بو نوسيو تسليمي كلو تيبرو لقل قرايا وعهدك بشاني قومك دا هم قومك إيمانيا هنا نزيكي هزار كسي كو كردو بدوري خويو إنجا ورد ورد دسي كربا جنگو جهادي كي زور قورا يكمين كز لإيمان داران شمشيري هلكي شابر عما بفورس أم بو زورك ل روايات شعر خيان لمثنى هو مثنى هندق افرمون صحابي في غمر النبي صلى الله عليه وسلم شكو الين صحابي في غمر خاص الله عليه وسلم او كسيك اي بينيت و لزمانی او به ایمانداری ابه اوانی که الان لدوای پیغمبری خوا ایمانی هنا و الان نشتن بوت صحابی بلام اوانی که الان سالی نوی کوچیه و الان یکی که لاصحابی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی لسلسله اصحاب ناوکی ذکر کرا و باس کرا افرمی دستی کر با جنگ و جهادی که زور گوره یکمین کز لگل فرصا جنگی کردو بریتی لو زوری هنا و فرص دواتر نامی نرد بو خلیفه ایمانداران که مددم بو بنیره هاوکاریم بو بنیره بوی تاو دریان کم لولات عرب همیشه امام عمر یاسایی که بو ایو با او نکویتن نیوان منو ایماندارانو دوهای امام عمر با امام او بکری و دوتی ام کسی چی یؤمر نفسه هر خوی بزور کر با امیر اما نمان کرد هر خوی و های کر اونده قارمانیتی نوان حتی او کبوی امیر فرمویان او مثنای کری حارثه شیبانیه دواتر براکی مسعودی کری حارثه شیبانی هات ناو مدینه و که هات سیر کر امام او بکر تاوب زمان امام عمر امام عمر مددی که زور گوری با ناردن و ابو عبید نارد که کردی بقائدی همو جیشکان و سردستی بشی که بهیزی جیشکا بریتی بولا مثنه افرمه جنگی که زور گوره کرا پی اوتره معرکت الجسر معرکت الجسر مشهوره که مسلمانان تیاش کستیان هنه برامبر بفارس امام عمر مشهوره یکی اگلکات زور حزینکانی هندی الرواید الان شش مان حزنی امام عمر طوانب غم و خفتی لو جنگه که او مسلمان او نشکستیان بسره هد افرمه طوانب افرمه امام عمر لسر منبر بو خبری بو هد که لمعرکی جسرا شکستیان هنا و هاولان زوری کن لشهید بو افرمه امام عمر او اندگریه بسر من برکه و کاده ایسقط خریب که تخواره و اندگریه ابو عبید کاته کسو جنگی کرد وصیتی که امام عمری لیاد کرد امام عمر پیو تبو قد او نکوه تبینی منو تو جیشک ابین نیوان منو تو آویتی نکوه جسری که زور بسیط و بچوکه بو کسیری کرد فرسکان را اکن ابو عبید بریالی ده هرچی هاولان پیانود آگر لیبه نپریتا و تی هر همتانه پرنوا امری کرد اجتهاده که هلا 8000 لجیش اسلامی چون او بری آوک کتون او بری آوکا فرسکان هاولیان ده با آگر لدور و تیریان انابس جسرکا و تاکو جسرکان سوتان جسرکا تختو هاولان لو نوانا کوت نیان اتوانی بگرنو جنگی که زو سخت رویده ورده ورده جنگ که قرز بو ابو عبید هر هاوار اکر بو پیش و بچن حتاو که خوش شهید پل اماری فیلی که ده که فیلکه حتا پیش و لوتی فیلکه بر کوتو لشوینه که کوتو شهید سری بر ایک اگل بردکان کوتو شهید یکسر مستنه لیر ابو با قائدی جیشک مستنه جنگی که زور به هزی کرد برو پیش و چو لپشتی شو کمال مسلمانی فارسو اوانه که لگل خوی اوون پیوتن هرچی تن کرو جسرکه چاک کنو لا يكون ملك لغل خويا هيرش يعني كل لا يحاولي أداء حاولان ورده ودل دواء ودرس أفرمي زور بالسلامتي ببردكا شوك 2000 كسي جاري درك ورده ورده بمحاولاتي زور حاولي دا جيشك رزقارك بلام تامو ثنها تو أم ديو جيشك وانا ترسابو شكاو رايان كردبو هندي كان نزيكي مدينة جيش نو مدينة أفرمي إمام عمر كأما شهدي بيني زور بيتاقدو بینی امها ولان برکان شکاون گراآون تو تازه هیچ عملی کن نما و وقتی اسکی کی ما ولی وقتی ولان باز مثنا ما مثنا و جیشی کی کم لمبری آوا کو هاتو تا امبر و جسر کی شکاندو و چاور ریک اتر تیر لمبر و اوبر بو اتر آورشان هیچی تری آمپیا نکرده جاری وستاو زور دعای بو مثنا کرد انجا فرمی با مدد بر و بر ولای مثنا امام عمر لم جنگا قراری خوی درجی خطبه یکی زور عظیمی ده بریای ده نفیر عام هر چی ایمان داره ببچه بو ام جنگ لگل فرصه هموی برکه او بو حتی قراخی مدینش روشت دواتر هاولان را گیریان کردو لباسی سعدی کری ابی وقاصا ارزم کردن که سعدی کری ابی وقاصا ناد که سعد روشت بینی ام قارمانتی مثنا ورده ورده جنگ گرمه بو بلام سعد زور نخوش که قیاده جیشکی اکر بفعلی بریتی بولا مثنا مثنى لجنگي كا پیش قادسية جنگي كي زور قورا رويدا پی اوتري معركة البويب پی اوتري يوم الأعشار تنها يك جنگ هي بدرجاي مشروع اسلامي پی اوتري يوم الأعشار يوم الأعشار يعني شيء كاتك جنگ كتواب وسير يعني كرت صد حوالي في غمر يعني بيني صلى الله عليه وسلم كشهيد بون هر حوالي دكس بدوري وكجراو حتى هر يكان دكس يكشت من جا خوي شهيد وانا جنگ كجرم بو لهي جنگ يكتر اشتي واروين داوا صد كزي هي دكس بدوري انا كتب كجراو بويا ناو يعني لنا يوم الأعشار الرجل ديك كان أوهم ديك كتب لفنايك أفرمي لم جنگا سرتا مسعود براي شهيد مثنى روي كرده هاولان جيش اسلامي وهاوالي لي كردن او مسعود براش مشهيد امر رج رج كرامتي اسلام ابي جهدي كي زور قوركين لبرامبري شان مهراني همداني قائد جيش فرسكان جنگي كي زور قور لي رويدا اخيرا بنصرة مسلمانان طوب بلا مثنى خوي بخوي بريندار بيش اوي بس نو معركه قادسيه مثناك وتعيب حياتي هاتو الشهيد أم قائدة قورة تصوري أم بيوبكن تا إمام عمر أفرمي لهند الروايات كباسي وفاتي شهيد بوني مثناك إمام عمر أفرمي أو كسيك مؤمر نفسه خوي بو خوي خوي كرد أمير وشهادة شي بقسم الدين إمام عمر مسعود إبراي بيني مثناي نبيني مثنا جنبو جهاده زور قوري كرد لبينا بخويا جل جلاله دي قد لحياتي أمها والله برزاء دي زمني كي زور كم بديداري تشاوكاني بديداري تشاوي بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم بيني بجوكاني خوي يويلو تكاني بوك آياتي قرآني بسر أخي وندوت اتر أما بوتا سرتاي كي خير بو أم اتر أما بوتا دروازيك بو خزمة كرني أم تصور كخزمة أكالة مسلمان كردني خلقه خزمة أكالة جنجو جهادة خزمة أكالة نصرة دينة هم كتاي حياتي شهد لخزمة دين ونصرة دينة والله إنسان شرم أيقريك أمبيا وعظيما لخزمتي أنا أوستي أبيني بزمني كم أمبر وردة قوية بهزة خو أمانا أقر سلطو دنيا بيستا فرس هموشتكي أداني بلام قبول أمان أكل لفينا يخويا جنجو جهادة أكل خو أمانة برهمي هيش تيكي خويني النخور مثنى برهمي هيش كاريكي خويني النخور هل لناو ميدانا خوشو براشي شهيدون بلان تصور كان لناو فرس عراق هر كسي مسلمان أبي أجري أمدو أنيتي أجري أمدو كسيتي كاتك چن صحابي بيغمبر هن صلى الله عليه وسلم هن نايش يعني ما نازالين أزانن إيمك إيسا الدين داري أكين أجري أوان أقاد أوان بيامك يعني بيامك يعني أوان زحمة يعني كيشاو أوان ماندوبون لقل قياندني أم بيامي لراسية أقر مسلمانان بكونا وسرقا شكاني خوان يعني شباب وقنجمان وكو أمرو نابي تصور كان أمرو قنجمان نازاني شبكايات أروا نازاني لكيا ميداني خوي بدوزيتو بلام لزمني بيشتراك إيمان سد صلاة وتوانابوين قنج ميداني إشي خوي دوزيوو ويلا زمانك كما أوى بالاي أكد قورة أبو بهيز أبو خزمة دينك أكد إما أجر رجل شهيد كان أمة إسلام بجمارين هزاران مليونهان جماريان نازانين ناتوانين بدر جاي ميجو أم أمة شهيد لأكد هامو خواني أم شهيدانا أبيته كارك أم أمة سركوتو ببي سركوتو تصورك كسيكيوكو مثنى اگر هندی لکته بکن استیره بخشی وازشتنی که امکان نکرده تو هر حیات کشی من نازن. ببی امی کسی کپی بله. ازانه ام دینم مادام این الله یا امر بالعدل و الاحسان به عدالتی خواه لسر زیاب چسبیتر ایج بو اما اکه. شتیک زور گرینگ ل انسانی مسلمانه و کوتاه خال خدمت آنها. والله همی ایمان به همی دنیا. ببی هم من بود دین کمان بیه. چون دین کمان تسبیت کن چون برپای کن. چون شورشی دینه که من بگه اینه هموش یعنی تصور که تو با تاقی تنهایی لمسر زویه بس تو مسلمانی چون ام پیامی خواه اگین آیا اخوی آیا خود مجغول اکی بشتی لاوکی چون که تکان توزیع اکی چون خزمتکاری اکی ام هاولانا لم پیام بجوانی تیگیشت بون بوی او بهیز و کاریان اکردو با پرتاو خریشی ام کارو بار گورانه بون ام جواه تصور اکین اگر جز اکی کم لحیات من بدین اسلام و ازانی هیچ من نیشتو تو أمانا همو عمري خويا بخشي إسلام لو تيجيشتن أرك إسلام بسرشان يعني ويا
1: بويا خواي جورج أم خلاطة جوران ينبي عطاءك تونك الشهادة هر خلاطة نصرت هر خلاطة جيان لبيناي خواي خلاطة مردن لبيناي خواي هر خلاطة خواي جيان لخلاطة كان يخد ببشمان مكة درجة كان خير بسر ما نبكر وعقبة من بر خيرك إلهي داوان لي أكين بناوي جوانا وصفتي برز باسمي عظمت درجة كان خير بسر ما نبكر ودل آرام وروح آرام منك جيان من برلا أسوديبك يا رب العالمين خواي جيان داوي چا كاني أم دنيا اللي أكين داوي چا كاني أو دنيا اللي أكين خواي قرفت كان من شار سرك إما ضعيف وزليل لاوازن يا إلهي هانا ضعيف وزليل خو من بوتو برزكين تو خود بهانا ما نورا تو خود درجة خير من لبكرا تو خود سر من برزك يا أكرم الأكرمين خواي داوي اللي أكين برحمة بزي خود بكرمي خود يا إلهي آرامي بس الظلمانا ببارينا آرامي بس الروح مانا ببارينا آرامي بس المال مانا ببارينا يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت الظلمان روشن كرو بنور قرآن يا أكرم الأكرمين خواهي يان تو خود أزاني أم أمتي في غنبل إخوة صلى الله عليه وآله وسلم كافران وبيدينان شكتيان كردوا يا إلهي هاناي شكتي خو من ولاي تو برزكينو يا إلهي بمن جروا سر عدالتي خوتو سر قيادي جهان يا أكرم الأكرمين يا ربي خويا لد أبارنا ولد ألالينا بقوري إخوت صلى الله عليه وسلم بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يك يك نوما لخزمة يا بينا خوش ويستي دلي إما يبيو بقينا يا إلهي إما بالروح ودلمان صلوات بودي داري أو شيرين أنيرين تو قوري إخوت صلوات وسلامي إما يبيو بقينا يا أكرم الأكرمين خويا جان داوال لي أكين لبهشتا لجير رحمتي أو أكو مانك يا إلهي بأمتي أو قبول مانك لزمري أتباعي أو قبول مانك بأمتي أو ورمانك يا رب العالمين خوايان أقر شي هلو كمو كريمان زورا أقر شي رشي ناوغناها كانو قوزائي ناوغناها كان بلام يا إلهي تخد أزاني يا إلهي تخد شاهدي كبدل دينك تومان خوشوه كبدل تومان خوشوه كبدل بيغمبري خوامان صلى الله عليه وسلم خوشوه ده يا إلهي داول لي أكين بالرحمة وكرمي خود بوخوش يعني ظلما لد أباري ولد ألالي نوا شاك كاني أم دنيا أو دنيا من بقسمتك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قيشتنا باسي القرآن كلام الله. قرآن كلامي خويا ها لتنخون عندكي بلا باسي أو بلغانيك لك لباسي القرآن كلام الله أو يكر كقرآن كلامي خويا فالولايتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باسي فرموك أم آياتنا بزمان خير ريتوا لسنقا على جيري بقيو أبيسري لمصحف كان نزراوة ومحكم وتشابه تيايا منسوخ وناسخ تيايا خاص عامي تيايا أمرونه تيايا أوي باسكلا داسي بيشو قيشتين أويك فرموي آيات ترينا وقوله تعالى فرموي خواهي قرمي ربانا فرمي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضين ظهيرا أتلا إن أقربيت كوب بيت إنس هامو إنس زندو مردوي جن أول وأخيري على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بيانا القرآن يقولك أم قرآن بنوسم لا يأتون بمثله ناتوا أن وكو أم قرآن بهينا يسروني كاتوكا أم سمعني كذا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أقرها جن وإنس نك بيجي بس إنس لقل إنسا أو كاربيت وجن لقل جنة إنس شاو كاري جن كاو جن شاو كاري إنس كاناتو أنه مستحيلة أما التحديكي أتا أتايا بولا سردمي خوايا أوهم دجمناتي بيغم صلى الله عليه وسلم كلا أوهم شاعر قوري عرب هبوا أو زمان الرصين لو كاتبوا ليسا نبوا بوكس نيبو نيوتو منتو أنا بيانم لابدو لكنه حقتي بلاغتي قيشتو كاتل ناو خلق الزمانة كم مرد لبلاغتي أنا قيش خلق نامتي ساعتي هادية كسي قبيت لو أنا الشعرية كتبو بيجي وابزاني قرآنة شو بتاع فرقي تيت القرآنة ويش هالواية تيقيشتن لابدو بيويستا كسيك أتواني لم آيات التيبقية كعلمي بلاغة بخيني قال علمي نحو صرف وبلاغه وعلوم زماني عربي اتقان نكا طلب علم وعالم اوشتانا نزاني تيناقا بوشي لا ياتون بمثلي وكو كتابي فرقانا كي امريكا كبيش ماوي ببر بكري جيرا وكتابي كاندانا نغلطي نحوي هر غلطي عقلي هر قصي بيا منطق بيا معنى او هر بخلا اولاو هر زلامي بيرا قصي منطقيش بكات لغيشي رسينترين زماني عربي بزاني رسينترين بلاغي زماني عربي بزاني ناتواني يتر بوشي لم دوايا خلقي زوري هي عجمة سكرت من يوم لي بروجي كان كرتي من اتوانا بوكو قرآن بنوسم اهم بيتابش آيات بو بنوسم هالكسي وعيد نشاني جاهلية دي هو زماني عربي باش نازاني هي لو أنا حصار في شيء خوين دبي بلاغيش خوين دبي بس هاد شون بيجي فريق خوين وارد بوه واجي شو كأجر أجر مجالي جواب دانا ويا بوايا عرب لقمة بلاغي أبون لقمة فصاحة أبون لقمة منافسة يعني أوان مصدري لغي أمسر دمن سكان ينسر شاوي أبو أمان بنا توان الوكو كسي كي نخوي نوار يعني سم نموني جوازة يعني قياس مع الفارقة بس بو نموني بو تيجيشت إيسا بزيش كي كرد بيه مثلا كتبه اقدانا بيجا تحداكم هتا قيامت كسي اقبيت وك ام كتبه شتيكي او باسكت كس هيا بزيش كي كاتو شتيكي طبي كشف كردو لدواي اواتون جوانتر قسان تياكلو يا دكتور عمليات بكا عمليات قال بردسي خلقا بيجك كاكا من عمليات بيجا تحدي اهم تحدي عربيه تقول دي جت تحدى وهي تحديه اصلا اي والله عربي كل دي جت تحدى قريب انا التغيير بو يعني بيجا تحدى كم لسر زاويه اي سو لدواي منيش يك يك بيبتون عمليات بكا
شتي وكذا يتواني شتي وابكا ككردي او معجزه يا معني وايه وكذا حتى قيامت نتواني وك معني او بياو شتي كي خارق بو وي وي واك وانيا زلام ساري دروسكا شركه تاري دروسكا بيج تحدى عالم كم تواني تاري دروسكا تو حتى قيامت حقي هي اخوين بيت ناويتيا قحطاني رحمتي اخوي لي بيه شونك بس يا واكا أفرمي لتنبيتك قحطاني باسك الله من كان يزعم أنه من نظمه ويراه من مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني الله يركزك وأزاني أمن وسلام وسلام محمد خويدي صلى الله عليه وسلم وأزاني وكو الشعر وريني شاعر كان بس سورة يقولك أم قرآن ابن زيان آيات يقولك أم قرآن ابن زيان أقر سورة كي أو نظمي وكو نظمي قرآن بو وكو بلاغي قرآن بو بابيت أخوة وبيجة سبحاني أو أخوايا وزلامة أنا قمة تحديني يا كاكا والله أما للتاريخ هيك كتابك نبوة لهيك تاريخ نبوة كسيبي بيجا منش تيكا نزم تحدي عالم كما تا قيامت وكما بيري شتي وانا بو يعني ما قمة تحدي لا كتابة نبوة لا شتي ترابوة تحدي بيغمبر موسى تحدي نكرو بيجا تا قيامت كسيك نية دار فردا بيكا تمال كردويتي كزني توانيو بيكا بس نيوتو اتا قيامت يكي اتر اگر هات بيجيت من ام دار افرادم او اخوايا اشتوايا لابدو او صفت اخوايا قالوا مرمان دايت يا موسى موسى او كاري كردوا يعني اخوايا قالوا مرمان اتواني بو بشري كي ترى وابكا لدواي اوام بيغبري ترى هاتوا ملوچة معجزة لو قولة تريشي كردوا وايا وانيا عيسى معجزة لو قولة تربوا چيا داري بكي تمار نجم وبشوكا قوري ايش تقوري بس بتشاوا ويكوا بي مردويك 100 سال بلا يسبر لنا وقورا دري كي بكيتو سلام دسكات وقصا او معجزه اي قوري ترى وينيا اي عيسى واي كردوا عيسى سلام يدير كلنا وقورا ذنوب وتو قصا يكردوا ترى قمه معجزه ني كاكا دينيتو حتى قيامه غزناتو انا مبكا بس أم تحدي أما نوسيني شاما موضوعك نيبي جي مردو زنو أما نوسيني زماني عربي بس زماني أو خلقش قصيك فرميتي أن إنسو جن كوبيت تولى سر زوية عتا قيامت لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه لما زيت ريه كاكا تحدي لما بقوة ريه دي لم سر دماء أقر بيستان الظلام هيا ممكن إيسا لوجه صدان كاكا أوتش يا من أدوان بينوس أي بو عرب خوي نيتواني وبينوس يا كم جار بو لبرب چی بو یعنی او کارگه چی بو او زمانی پیغمبر پاسو بکسی بکروی چی زمانی بو خنوارگه لچه آسته که بو زلامی که نخنوار نمونه که تر زلامی که نخنوار از اکم تصوری تذوقی معنی که بکن وکو من تذوقی اکم زلامی که نخنوار بیت برق سبکا من علاقه بو ابنوسیتو بحثك تقديم بك لبابتك بيجي تحدي هرشي جامعات عالمه كما قال بتوان اشتكي وكما بيجي حمو جامعه كان لمسر دما دكتوري زانكو وما مساكاني زانكو علماء كاني عالم ونامشي جامعه كان بيخاتا بردسان بقي بيان سيدي بكن قشتي شان قسيب يبكن مقابلات تلفزيون دابز من زلامه جاهل النزانه بيجي اجر تواني تن وكما قصبكن او من وازلا لنا كم ترمي شم كاك قشتي عجز بران بري دانيش نمونه هاي لقرآنه ككابرة شلجاوة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر يكي كلا بليغ تريني عربة كان خواب آسيك يعني دكتور اكبيري بيجي كاك اجيان تو ناجي من دكتور بزيش كما وزي زان كون بالا كاك اجيان اما نخي نواري كما ينسي شتيكي وكما بيجا سورة وك إنا عطيناك الكوثري اما بيجا بشلوجي ويتيك داو دسكات جمين دان وقصينا جو بجو ما السحرة والله ما ساحرة بو يا مانوس لما زيادة الكاكا اي تحدي لما قولت ريا لدواي هزار سال كابلاء اكي زمان اكي تربية بجو منو توان بينوسم يلا دي بينوسم
چیه نزیت یعنی مناقشه نیم شکل لغه او لغه نمال ناقل که اصلا او لغه که قصه پیگرا هر نمال ناقل که یعنی تحدیه که کتایی بیاد تاو شکل کس نه تو نیوک متنبیش سه و زمانی متنبیش بنوس و زمانی مرو القیزیش بنوس شعری و کمان بنوس ابو علی معری شکل او زمان روی یعنی باب قرينه الله وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن هذا القرآن كافر كان يعني من باور بأم قرآن ناكل هذا القرآن كخداي بزانو وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر هذا ولدي كريم وغيره أما قصي بشرة فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وقال بعضهم هو الشعر قاي قربنا فرمي وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني ها أما الشعر بين الشعر يرتشي قرنجة ونية ما تعبير إلا كلام يخو معتزلة كان يجنا مخلوقة مستحيل نية كذا وكما بالمسي أو يترجى له أما تعبير إلا كلام يخو يعني شعري جبوايا مهم نية مهم معناه كي معناه قصي خوايا أوان مهمة أمان بعد ما بشر نسيوتي يعني ملائكة كوتيوتي أقل بيجي أما كلامك نية خوي ببي قصي كومالك لا فراقة كان يعني بيجي أما كلامك خوي نية أما التعبير لكلامك إخوة نخير أم كلماته أم حرف أنا كلامي إخوايا كبار من بيه على فرمي كاتي وتن شعره خوي قرب يربان رضي عنده فرمي وما علمناه الشعر وما ينبغي له نما الشعر ما نفير نكردوه وممكن يجني أبوك كذي وك أم لم أستيابك كنيا لنا ودنيا أدبا وخنوارينيا بيت أديب شاعرك وتحدي عالم بالشعر كيبك إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ما ذكر قرآن مبين قرآن كرون وأشكلها ينذر من كان حيا خاف فرمي دعاية فرمي بو إنذاري كذا كذا زندوا تواو يعني أما موضوعي اشتك نية بيتو بيجي والله ما كلام نية ما تعبير لا كلام أما هريك بازي كلامك أخويك تحدي بأخويك فلما نفى الله عنه أنه شعر وأنه وأثبته قرآنا كانت أخوي قالوا ما نفي شعري كرد وإثباتي كرد كأما قرآنا لم يبقى شبهة تبقى باشترا تيادي بشي يبقى الورود مؤنثي مجازية بلام تبقى لم شينا باشا لم تبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب الذي هو كلمات وحروف وآيات هيج قمان يكنا من التواب وكسك لبها يا عقلها يا كأم قرآن أم كتاب عربية وهو كلمات بديتي لك وملك وشا وحروف حرف وآيات آيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر أجر أم حروف كلمات آياتنا نبوايا أو قرآنك أخوة قالوا مرمان سويني بي أخوة ونار جدي بو بيغمبي صلى الله عليه وسلم هر أو أخويني بيتحدي عالي بي أكلوا نعم تم الشعر بيانتا مفهوم يكا دعاي تعبيري لك لأوضو شتي ومانية وقال عز وجل أخوة فرمي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أقول يولا شكا لقمانا لويك وداما بزندو بسر بندك مانا كمحمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله سورتك يوكو العصر ما ببيرن وكأوا وادعوا شهداءكم من دون الله شايتي تربين لغيدي قاية قانو ميربان كأما بوئي وهاتوا شايتك بيرن لسر قصك أنت شايتك تربين لنا وخالك كأم قصوك أو آستيا وقاستي أقصيك هاتوا ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى وما هم ما لا يدرى ما هو بيجي كلام الله تشيا بيجي نازانم تفويضيك كلام يعني نازان معنيك نازانم تشيا كلام كلامه تمام نازانم تشيا كلام كلامه نبي تحدي باش تجيب كي بيجي والله مثلا كسي برسال قال لي بيغمي قصم بيوتا اما تشي كلامي خويا بجا نازان امتي كلام والله نازان معناه اي تحدي باش تشي كي بنازان امتي كري
ولا يعقل نعقل أي بريت نأذاني شيء تحدي شون بشتكي غير معقولي غير معقولي غير غير مدريب كري شو معناه؟ وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بمثلها عفوا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله ركعت كوا آيات كان من بسري أنا خنريت وأوكساني كوا رجائي لقائنا لقى إخواني وباورني كروجا جنوا بلا إخواني قال ميربان ألان إيتي بقرآن غير هذا ألان قرآنك يتر غيري أم قرآن من بابينه يا بيجورا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا ياك حرف لي بقرا ياك جملة لي بقرا ما بيتا باشكاك مثلا بقولنا نموني برزي بقرآن وبو دابزينري قرآن من شعري كان يسم لسرشتك مثلا بيتي كان بو يجم ألم نالي وتوتي من لبي برجي مخم برسي كبوش روتي وتي ربي من شيد بم أجر شاد بم ببرجي عارية صحز معلم قصني بي جورا جاب أورد بيك شم محوي بيتك محوي تير مهر ما معنى هذا الرحاب بوشيتي الحق سيكي عاقلاني كذ من عاقل لبرجي عارية خو مم كعاري كذ هلو معنى هلو قصية تفشى أهو جورين بتاعي تشتان غيرك دبارو باورونا كان خم بيجي تدعمز ما هو كم معنى؟ لا يسلام يترو. باورونا كان يجي صد جوار تعبيري ليك. هذا موضوع. ولم كاته مني حرف بحرفه خويتي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ما يسلمني كما القرآن كلامي خوي. هم وشتكي خويتي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم قرآن أو آياتانية كواخر ريته وسريانة وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أماكم الله آيات الرون آشكرايا لسنجها القراوة لناو سنجي أهل علم القراوة يعني القرآن كتابك نيبا نسين قيشت بيتهما القرآن بسن قيشت بيتهما حتى إزيش لدلال القراوة أو يكخر أو تبردس أو بس بوي خل كان يواتي مراجعة كاتوي خينته هو نسخة أو نسخة كمان روف نسيبة تيوا القرآن لا دلها الجراوة يعني هيك كتابك نية وقرآنات به حرفك هنا قرر يسج لنا ومسلمان أنا مليونها حافظ مانيا لا كمبيوتر بعشر قرآن لا بره بيجوا لا بري أو نية قرآن يا كم هو شيء لا تند وتشي دس بيا جاي بوا جاي كوتاي كبي جوال جل لنا وراس على تسورة جاي على فلان سورة بيجال دسي تشابو يا الراس ودسي تشابو يا الراس بيجال يعني هي واي اولا بريتي يجي بينج لا براها لدمو بيش اوا يا كم وشي او لا برات انا اجاوت يعني تو قرانك ودستو هنا توني اوا بقيب بينج لا برا دو ايوا تشيا دي يلا دي يا كم جا يا كم سنتي اياتكان لا براكان بو بيجا يلا دي يا اوا كيتر اوا كيتر اوا برون فيديو هي امتحانيك لا يعني كمبيوترك تو كمبيوترك ودس عازي بدري وك او سريع ناجيتي كمبيوتر وك او ليتي ناجيتو لا بري نكرو كواتتشيا كواتا قران في صدور الذين اوتوا العلم هاي قالوا مرمان لا سنها ام كتابه يلقطوا بويما لسنجي أوتوا العلم أهل علمه هذي قرتوا بهم وهتا قيامتي شهر بدل الروا يعني مصحف لا يمن نسخيك أبو خلق لسري خينته أو كتابك نسراوت بقلمي خلق نسراوت كاتي يجين قرآن نالين أويا نالين قرآن أويا كخوي قرر مرمان داي بزان دون سرد الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أم قرآن قرآنك كريمة كريم معناه زور ليس جيني وهو يباس كم برام يكك لك رمكاني وتانا يخويني توار حرفك دا حسنة بو نسري يكك لك رمكاني وتانا شفاء لما في الصدور يكك لك رمكاني وتانا ك لروج قيامته ببي آيات بآيات حرف بحرف بي برزبيتو
ایتر بعضی کیب کن یعنی زور که ایت جگی نیا قرآن زور زور لوا گورت کریم به همو معنا کن سه صفت کانی قرآن که هیچ کتابی او قرآن نیه هیچ کتابی نیه هیچ کتابی کنیه راجع لرجان ای و کتاب بخوانو لسرتا و لمقدم و دست بیکرد للاپریه کم بیت بیجه پیتان بیجه ام کتابی منی هیچ گمانی تیانی و کس راجع لرجان غلطی تیانه دزدیت تو قرآن یکم جاد اسپی که الله ذلك الكتاب لا ريب يا لا ريب فيه هیچ گمانی تیانی يعني ذلك الكتاب يعني او كتابه كتابي تري يعني كتابه كان يدير بقشتي بوخلوات تلتشاوية لا ريب فيه هيج قمانه كتاب يعني قمي متمانية اما كرمي قرآن في كتاب المكنون يعني ام كتابه كخوي قرم مربان داي بزندوا لناو لوح المحفوظ شاباريز راوا وني بس بيجي بس تكاتو طاو لأنه لوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أو كتابيك و قرآن اللي وداء بزيه قرآن اللي وداء بزيه كنسرا وتوا ملائكة مطهرة كان نبي كس دس نادر بيوا كس ناتو نزيكي بكي دو تابجي والا كوتو تدس كسي كي تدس كاري بكا مطهرون نعم ملائكة بعد أن أقسم على ذلك باشان أمس سويني خوار وقالت لدوية أو سويني خوار لدوية فرمي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لدوية أو سويني خوار إن جاء فرمي أوي سويني خوار بمواقع النجوم كي زخل نازاني مواقع النجوم تيا كباسي كي وازان جادو بازي خوار سويني بي أخوار مواقع النجوم علماء إسلام قيش نتلوت كل علمي فلكا يسجد دسجين ناسا لسر سكان يوان الرون وسير ما كان يسبر خلقاته تانا هذا العلم علمي فلكو والعلم فلك تينجينا زنا بوشي قسمك عظيم خوابي خوابي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم شكوا زنا لم أمين أنا على عثمان أو نقطة ولا الرسام دروسيك مواقع النجوم زور عظيمة بوي خواسويني بيا خو خوش يا فرمي ما قسمك زور عظيمة من أي خنبوت بعد أن أقسم على ذلك أفرم وقال تعالى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة بكم الله حرف مقطعة أقرأ ما التعبير بيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم يتواني مثلا كاف ها يا عين صاد بكورة بوتشان حرف يكتر دال واو سين قاف ميم بس ما تدبر ودقة خواب بمدق اگر ما التعبير بيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم يتواني مثلا كاف هاي عين صاد بكورة بوتشان حرف يكتر دال واو سين قاف ميم

0: قرأ ولحن فيه هر كسي خندي لحني تاكر وانت غلط بغلط خندي وا فله بكل حرف حسنة لاني كم هر حرفك حسنة كي بو نسر كسي نزاني وكو خوي بخند باشا. وقال عليه الصلاة والسلام أم روايتي كيناوة روايتي طبرانية بلام روايتي الترمانية لسلامة كده حسنة البخاري مسلم شاهدت بس ما مفهومي أم حديثيني دا أم لفظ طبرانية أم لفظ كبابشي هذا صحيح نية بلام معنى كي لأحادثي ترات ولا بخاري مسلم همان قصية. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. أفرمي قرآن إيه وبخيرا قرآن باش بخيرا باش فريبا باش لبريكا باش حفظي بكا باش ختان آمادة كانت يا بيش أو جماعتك لدواي إيه وديت يقيمون حروفه إقامة السهم تير شن الرياك ستير يكتوز لاري تيا بكات التقانت بمروري زمن لدور كوتنا ده سكات لقلق يكم جار با اگر بمو لاري لناو تير ابي كتقانت تير اگر بشيوي كي تريبي متوازي ريك جوان او تيرا بريكينا چوبه بمو لاري تيابي لتا دور كويتونيا جولاي لقلق كي اوي بيت تير حتى ريك بي راس الروا يكتوز يك مولاري تيابي يكم جار درناك بلام يك سان لهمو سنتيمك حركيت يا دروسه اتاويل دكات يا جيت شو انا ولا قلقه جاي ناتو انا هدفك بيك ابرو كساني كتير يا دروس كردا دائما شتي الراس وكل من جي تيره ون الراس تير نمونه راسيه شركة بمو لاري تابت ناتو انا هدف بيك ابرو الرمز الراسيه بيش او خلقانك لدوهي و بقرآن وكو چون تير راسه اوه راسه خواننو اوه تجويدكي اوه لفظكاني وكو خواهكن ولا يجاوزو تراقيهم بلام ها ليلة ناجد اخوارو جوان وقال لي بقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس ليلة اخو جاناني كدن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضليان شيطاني تيافراد راوة جنة الدنيا يغينه فلمي قرآن بخين بيش او قوميك لدواء تاناديت وكو تير چون راس او قرآن بخين نقاين راس اكنو تجويدو خين دنو حرفو چتي لا يجاوز تراقيهم يتعجلون اجره ولا يتأجلونه سبحان الله ريك او رجيتي كوتي اجركي لدنيا تعجيلك تريان با پاری لسر ورگرن با پاری خونن نا یشتی کی تر به معنای اوی کوا گری کی دین نا او خلق نا او در کا بجنه مقاری کی زور و وا قران خین ولکشتی باشت کس و کما قران نازن یتعجلون اجره ولا يتأجلونه التاجلنا کن بقیامت علی ناگرن بقیامت بجنه والله کا کبا ما لقیامت پادش لسر ورگرن یتر آنها چون شونیج یان کردو ولی ناو شونیج قرآن یان خوندو. کس لی اندیار نبود. شوال سال سوچ کدایش تو چرایی دم داله بدنم یا قرآن خونده حرف کانی. لوتش اوکو آمیش اقامه نکریو که آمیز کابره دانیش لبهین. سه کنچن چون قرآن خونده سه و حرف آن چون مخارج حروفی تجویدی قواعد کانی شوازی خونده وکی قرائت کانی لحن کانی مقام کانی کش تفوله. قلام لا يجوز ترقی. قال وانا نمانج ميري. وقال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اللي بفرمينا اعراب القران اعراب القران احب الينا من حفظ بعض حروفه. اعراب كذني قران واتى قران خلن بوشي وازي كوان نطقي في غنبر صلى الله عليه وسلم خوشوي استرب ومان لشي لبركدني بريك لحرف كاني وباباشي لبرينك كاتا حروفة دقة. وقال علي رضي الله عنه إمام علي رضي الله عنه قال بفرمين من كفر بحرف منه فقد كفر به كله أفرمين
1: هر کس کفر به حرفی که لحرف کانی بکه او

کفری پی کردو به هموی کاته حرفک حرفی تیاه. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. مسلمانان باتفاق كس نبو رجلنا من والله نابي حرف كاني بجميري بل القرآن حروف نية وأما كلامي إخوانية أما معناي كلامي إخوانية مريك سي معتزلية مسلمانان اتفاق ينكروا كوا سورة كان ينجبار جانا سلطو شوارد السورة آية كان ينجبار دول لقراءة حفصة لا يما شش هزار ودوصو شوار حرف شوار آياته تيغي شش هزار ودوصو شوارة بقراءة خومان بقراءة حفص آياته كان قرآن كاري هي لقراءة كان يترى هندي شوني آياتاني كي آياتني بدمي ويتي آو سطو شوار ده كيش وكوباسم كلا هندي قراءة سطو دوانزايا أنا بلو سورتي فيلو قريش لهندك شوين لهندك يعني كيكا سورتي توبة أنفال لهندك يعني كيكا ده أنفال توبة ده يكسر بدمي ويا لأنها البشر قال سورة أنفال برام جمار دو يعني قرآن وكلماته جاروا كلمة كان يعني جمار دو حرف كان يعني جمار دو تحديد يعني كروت أنا أم كلمة كروت أنا وراسي قرآنه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر خلاف نية لبين مسلمان كان هر كسك جحد إنكار لقرآن بك لسورتك لآيتك لكلمتك لحرفك كما اتفاق لسريها به نك حرفك جي خلاف بيوك قراءة شاذة كان أو اتفاقك كافر بيوك سإنكاري بك وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف أمش حجيك بالراوية كقرآن بديت لو حرفانا هو حرفانا شي خوايا هموي كلامي قديم إخوايتي نا زي إمام علي من كفر بتأبيه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله تأبيه طوى نهايته رأي واتفق المسلمون قصي ابن قدامة خويتي باشا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهندي دريا وكفا كان يشبه لها مستيك رئيس الزبيدة

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله